0: والمالية مع إيران كانت مبنية على أسباب وجيهة، مؤكدا أن دولة الإمارات شريك جيد جدا.
1: الإجراءات التي اتخذوها الأسبوع الماضي لم تكن من قبيل المصادفة، بل من المرجح أن لها أسبابها، وأتوقع أن نرى مجموعة واسعة من الدول تتخذ إجراءات مماثلة مع استمرار مشاركتنا. لقد كانت دولة الإمارات شريكا جيدا للغاية.
0: من جانبها أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن إجراءات واسعة النطاق اتخذت ضد كيانات وأفراد تمكن النظام الإيراني من ممارسة أنشطة تزعزع الاستقرار، تشمل أعمالا تساعد في هجمات ضد القوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط. أضافت الخارجية الأمريكية أن العقوبات تستهدف عسكريين إيرانيين مسؤولين عن شراء الأسلحة وشبكة مشتريات تزود البرامج العسكرية والصاروخية الإيرانية بالإمدادات، كما تستهدف العقوبات شبكة واسعة من شركات الشحن والوسطاء الذين ينقلون النفط الإيراني فضلا عن المنتجات النفطية والبتروكيماوية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في منشور على منصته تروث سوشيال بأن إيران تمر بدوامة انهيار كامل بما يشمل الجوانب الاقتصادية والعسكرية. أكد وزير الاقتصاد الإيراني سيد علي زاده وجود خطة مدتها عامان لاحتواء العقوبات الأمريكية الجديدة. أكد أن واشنطن لن تتمكن من قطع شرايين طهران المالية بحسب تعبيره، فيما نقلت وكالة يسنيب الإيرانية عن مسؤول أمني وصفه العقوبات الأمريكية الأخيرة بأنها مجرد حملة لزيادة الضغط النفسي. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية في مضيق هرمز أو أي مكان آخر حتى مع إعلان واشنطن عن هجوم اقتصادي حاسم على طهران، مضيفا أن إيران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. وأفادت التقارير الغربية بأن إيران باتت تخشى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكثر من وزير الدفاع بيت هيكسيث، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت فرض أشد عقوبات في التاريخ كسلاح قد يكون أكثر إيلاما لإيران.
1: لا يحمل سلاحا ولا يقود معركة، لكن اسمه بات حاضرا بقوة في حسابات طهران. سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي الذي يلوح بسلاح المال لعزل إيران وخنق شرايين اقتصادها. الرجل القادم من عالم وول ستريت وإدارة الأسواق المالية تحول داخل إدارة ترامب إلى مهندس للحرب الاقتصادية على طهران، فبدلا من استهداف المواقع العسكرية تلاحق وزارته الشرايين التي تمولها كالنفط والتحويلات المالية وشبكات الالتفاف على العقوبات. ففي أغسطس أعلنت الخزانة الأمريكية تفكيك شبكات مالية إيرانية تعمل عبر عدة دول، وقال بيسنت أن النظام الإيراني بات يواجه صعوبة متزايدة في نقل الأموال والحصول على العملات الأجنبية. لكن بيسنت لا يستهدف إيران وحدها، بل يهدد أيضا الأطراف التي تمنحها شريانا اقتصاديا، ويطلق التصعيد الأكبر أشد العقوبات في التاريخ في حملة مالية. وهنا تكمن خصوصية بيسنت، فوزير الحرب يهدد القدرة على القتال، أما وزير الخزانة فيستهدف القدرة على تمويل المعركة.
0: كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران حاولت اغتيال أحد نجليه. نقلت صحيفة إسرائيلية هي يدعوت أحرنوت أن نتنياهو أشار إلى أن المعلومات بشأن محاولة الاستهداف كانت خاضعة لحظر نشر ورقابة أمنية لعدة أشهر. لم يعلن نتنياهو أي من نجليه أو أي من نجليه كان المستهدف أو تفاصيل إضافية بشأن تلك المحاولة. غادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران بعد سلسلة لقاءات مع الرئيس الإيراني مسعود بازوشكان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف ضمن جهود وساطة تقودها إسلام أباد لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران والحث على العودة لجدول المفاوضات. تأتي هذه التحركات عقب لقاء منير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت الذهب والقطاعات الاقتصادية والتكنولوجية. أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي أمام سواحل ينبع. تحدثت عن نشوب حريق في السفينة. في هذه الأثناء أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن السفينة أمزان التابعة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الإلغاء الرسمي لتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، كما أعلن إلغاء تصنيف جبهة النصرة المعروفة أيضا باسم هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية. أوضح روبيو أن الخطوة اتخذت تقديرا للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية بهدف إبعاد سوريا بشكل كامل عن أعمال الإرهاب الدولي. وبالتزامن مع ذلك زال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية هيئة تحرير الشام من قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين. من جهته وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الخطوة الأمريكية برفع سوريا من قائمة الدول الراعي للإرهاب، وصفها بأنها ثمرة التحول الذي صنعه السوريون وتجسيد التزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، بالإضافة للتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم. تعهد الشيباني بمواصلة العمل لإزالة آثار العزلة وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة.

0: نبيل الشعيل بصوته المميز مع هالغنية اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها عبر توأمية أستراليا. إذن مع الأحكام بسجن رؤساء بلديات معارضين ممكن توصل ل 23 سنة. هيدي القضية والمحكمة بإسطنبول بتركيا اللي حكمت بسجن 5 من رؤساء البلديات المنتميين للمعارضة بعد إدانتهم بتهم فساد، رشوة، تلاعب، احتيال. رئيس بلدية كمان بإسطنبول يلي تلقى أشد العقوبات من خلال الحكم عليه بالسجن 23 سنة 3 شهور بتهم الرشوة وغسل الأموال والتلاعب كمان بكتير من الملفات. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتحكونا على 02-96-53-00. بالنسبة ل عدة مواضيع، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، هل برأيكم المشاريع والقرارات اللي عم يخدها بالنسبة للضريبة هل هي بهدف انتخابي، خاصة من خلال رفضوا أي تغيير بلا GST بغرب أستراليا بالوقت يلي بقية الولايات عم تطالب بالتغيير لتكون الأمور فيها أكثر عدالة؟ هيدا بالإضافة لليوم نزع ورفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما بدنا ننسى يعني كمان قضية السفير الإيراني عنا بلبنان أسعد الشبانية اللي كمان اليوم رفضت أوراق اعتماده من كم شهر، وهيدي بقرار من وزارة الخارجية، ولكن بس انتهت فترة بقائه بلبنان اليوم أعطوه إقامة لمدة 6 شهور. فكيف بتشوفوا هيدا القرار اللي اتخذ؟ هل هو مسيرة؟ هل هو لحفظ ماء الوجه يعني، أو حسب ما سميها البعض أنه الدولة العميقة عنا بلبنان بعد عم تشتغل شغلة؟ سيما من كاسولا سيدني، صباح الخير.
1: يسعد صباحكم وصباح الجميع.
0: يا هلا، صباح النور، خيش هالصوت الرايق.
1: شكرا لك.
0: تفضلي سيما.
1: أنا حابة أعلق إنه هي سوريا هي طول عمرها بلد الأمن والأمان والسلام، بس يعني وقت اللي راح هذا النظام المخلوع هو اللي هو كان قمة الإرهاب، إرهاب للشعب، إرهاب للناس. بعتقد أنا هو انزال بشكل أوتوماتيكلي للإرهاب بذهاب هذا النظام الإرهابي، هو نظام بشار. سوريا معروفة طول عمرها بالمحبة لجميع الناس، بالسلام، بالأمان، بالتعايش بين الأديان. أنا بستغرب إنه هالمصطلح إنه الحمد لله إنه نرفع عننا والله هيك يحمي الجميع.
0: آمين. ولكن هل برأيك إنه سوريا اليوم ما فيها بعد من الفصائل الإرهابية اللي قادرة تخرب وتدمر؟ هل برأيك أنه سوريا صارت وأصبحت خالية من الإرهاب ومن الفصائل الإرهابية مثل داعش ونصر وغيره؟
1: الله يعني مع تقدم الوقت رح تنضف من هالفصائل. هو لابد هلا حيكون في فوضى نوعا ما، بس حتنزال يعني بقيادة هالرئيس الجديد اللي الناس كلها عم تتفائل فيه بجميع أديانة وأطيافة للشعب السوري. أكيد حتزول يعني مع الوقت، لأنه هالرئيس إن شاء الله عم يقوله أنه مسالم ومنفتح ومع كل الناس والفئات.
0: نعم، شكرا لك سيما من منطقة كاسولا سيدني على مداخلتك. ونحن كمان بدورنا بنتمنى فعلا لسوريا عودة الاستقرار والازدهار كما يستحق الشعب السوري. شكرا لمداخلتك. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 AM مع مزيد من التعليقات والمشاركات. يوسف من منطقة سيفتن سيدني، صباح الخير لك يوسف.
2: صباح الخير لك للجميع.
0: صباح النور.
2: انا بستغرب هيدي الانسان اللي عم تحكي.
0: اعطيني رايك، اعطيني رايك.
2: من يومين في منطقه بطمير بسوريا بنتين عمرهم 7 سنوات بنتين عمرهم 7 سنوات، هيدي بصوب الشام، بنتين عمرهم 7 سنوات استعملوا فيهم وذبحوهم. منين هيدي عم بتقلي في امان وامان؟ وبعدين بالاسلام السياسي ما فيك تقولي لا، اذا بتقولي لا بيقتلوكي. هذا الحقيقه يعني ما يخب، العالم ما تكذب على بعضها. الاسلام السياسي اذا بتقولي لا بيقتلوكي.
0: طيب
2: هذا هو
0: الجريمة موجودة وين ما كان، يعني حتى بالدول اللي فيها قوانين، فيها نظام، فيها سليم.
2: لا بس بسوريا غير، لا حقا إذا بتريدي.
0: أنا ما عم بررهم، بس عم بقول لك إنه جريمة موجودة بكل الدول.
2: إذا بتريدي إذا الإسلام السياسي موجود بسوريا، إن كانوا يقتلوا بعضهم أيام معاوية وأيام يزيد، هن يقتلوا بعضهم.
0: صوت غير واضح لو سمحت. اوكي، شكرا على المداخله. راح اتابع مع اياد من منطقه جيلفورد سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور.
0: اهلا وسهلا فيك اياد، تفضل.
3: اول شيء انا بحب اهني العرب على الصلح مع اسرائيل والتعاون مع اسرائيل، وهذه خطوه جيده يعني لمشروع اسرائيل الكبرى. انا بدي اقول انه اسرائيل بالنسبه للعرب أشيادهم وتوج روسهم، بيقتلوا فيهم، بيذبحوا فيهم، بيقتصبوا نسوانهم، بيحتلوا أراضيهم وصراميهم عروسهم. بس بالنسبة لإيران
0: لا
3: إسرائيل عنكنات ثلاث صراميهم. إسرائيل بالنسبة لإيران عنكنات ثلاث صرميتهم، بس بالنسبة للعرب أشيادهم.
0: لا لا، بدنا ننتبه على الكلمات، فيها كتير من الإهانات. لو سمحت فيك تعارض قد ما بدك، فيك ما تجي مع كل هالقرارات اللي عم بتصير وكل هذه الدول، ولكن باحترام لو سمحت استعمال هالكلمات اللي ممكن يعني انه اكيد تاذي البعض. فمعلي لا ما بدي احكي، انا عم بعطيكم مجال، بس انا ما عم بعطيكم مجال حتى يكون في هونيك اهانات. ولو
3: ما هي اهانات، ما هي اهانات.
0: اه بس عم تحط الصرامه والسوري من هالكلمه وهالكلمه
3: بالنسبه لايران
0: وعلى رؤوسهم.
3: بالنسبه لايران اسالوهم، قولوا ان ايران اسرائيل بالنسبه لكم ايش؟ اقول لك عندكم احذيتكم بلا صراميهم.
0: تفضل.
3: الامريكي دخل لبنان في قلب لبنان، قالوا شطوا حيوانا، قالوا شطوا حيوانا ومحدش حاجه معه. لو إيران حكيتكم منها إيش كنتوا عملتوا؟
0: لو حكينا فيها وحكينا فيها وانتقدناه لتون براك بفترته أكيد ما حدا.
3: وإيش نتج عنه؟ نتج عنه التطبيع ما شاء الله.
0: أوكي، شكرا لك إياد على مشاركتك. بنتقل لمحمد من أوبرن سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير مدام كلود، يعطيك العافية.
0: صباح النور.
4: أنا صراحة عم بتصل حتى أعتذر منك ووصلي الاعتذار لضيفك الكريم أستاذ محسن، لأنه عم لاحظ على حالي النبرة عم تطلع عالية، وهو صدقيني لا شعوريا، بس من لأنه ما في عدل مساواة، هذا السبب اللي عم نخلينا صوتنا يعلى، وهذا الشيء غلط. فما توخذيني
0: لا لا بالعكس، يعني أكيد نحن أهم شيء ما يكون في إهانات، والانفعال مش غلط، يعني هذا بتجي بالنهاية من إحساسه الإنسان وشعوره وغضبه، بس أهم شيء ما يكون في يعني أنا لاحظت أنه بنبرتك امبارح كانت هيك شوي حادة، ولكن ما في أي نوع من الإهانات أو أي كلمات نابية، وهيدا شيء كتير طبيعي يعني أنك تنفعل، وهيدا مش ضده. نحن أوقات بنكون عم نحكي الخبر وكمان بننفعل ومنعصب، بس أكيد مفروض يكون في احترام للمستمعين اللي عم يتابعونا.
4: أكيد احترام متبادل موجود، ونحن كلياتنا بالنهاية نحن أخوة بالنهاية، لأن نحن العرب المفروض كلنا نكون إيد واحدة متماسكين مع بعض، بس نحن اللي عم نعصب لأنه أولاد عم يلعبوا هيدا إكزامبو، أولاد عم يلعبوا بالطيارة مثل ما نحن كنا أولاد صغار نطير طيارة الورق، خافوا منها ضربوهم. وين الإعلام؟ ما حدا بيحكي، ما في حدا. هذا السبب اللي احنا عم نتفرج كل يوم وعم نتبع الاخبار. حتى عنا باستراليا الشانل 9 شانل 7 كل الشانل
0: كمان مسيسين،
4: لانه مدام كلود صار معنا شيء بميريلاند، كنا عم نعمل شيء لغزه، وفي واحد هو بالعسكري هو عسكري بالاي دي اف هو من ميريلاند. كل ما يشوف حدا منا بيعصب وبيجي بيهجم علينا. اخذوه محكمه عنده 3 جلسات. كان بتعرفي ما في حدا من الاعلام بينزل بيوقف على على الباب المحكمه. اي حدا منا او من الاكشن جروب او حي هذا لغزه او لفلسطين او للبنان بتشوفيهم ما شاء الله ماشي بيعصب ماشي بهيك. لا لا ما في عدل ومساواة. هني بشو احسن منا؟
0: عظيم شكرا.
4: هذا نعم. هذا الشيء اللي حابين نوضحه للعالم انه نحن بدول على راسي وعيني استراليا عطتنا اكثر ما بلدنا عطانا بس كونوا فير معنا.
0: طيب بدي اقول لك محمد انه عبرنا عن وجهة نظرنا وعبرنا بالمظاهرات اللي صارت واللي كلنا بنعرف قديش اثرت على كثير من المحلات التجاريه وهيدا حق يعني كمان بالنهايه انك انت توصل صوتك. ولكن انه كمان ما فيك تكمل وتستمر في هذه المظاهرات اذا بدها تشكل كمان ضرر للاخرين. وتاني شيء يعني كمان البعض بيعتبر انه نقل الخلافات بالخارج لا أستراليا كمان هيدا يعني طبعا عم بيكون تأثيرها السلبي. فكر ملاك يمكن يعني بتشوف البعض عندهم موقف وما عم بيحبوا كمان يضخموا الأمور لحتى ما يكون في شرخ لأنه الحرب في غزة أثرت شئنا أم أبينا أثرت وأدت إلى شرخ داخل المجتمع الأسترالي وحكي عنا الأعلام اليوم الأسترالي. ولكن أنه الاستمرار فيها ما فيك بدك تحط حد لألا يعني هذه المسائل. شكرا لك محمد. بكل الأحوال خليني تابع يعني بهالوقت مع مزيد من التعليقات. ألان من منطقة سيلفانيا سيدني صباح الخير.
5: صباح النور لحضرتك. وأنا أنا آسف على الوضع اللي أنت فيه يعني على الناس بتبقى متعصبة شوية وأنا لما بحط نفسي مكانك ممكن أتشال وأتخبط وأنا على الكرسي فكتر خيرك يعني
0: تعرفي
5: وكل واحد بيقول حلو حلو إن إحنا نتقبل نفس حاجة واحدة الناس تتقبل الرأي الآخر. أنتوا شايفين مثلا أحمد الشرع ده ملاك نزل من السماء حلو كويس أنتوا قابلينه سورين قابلينه كويس أنتوا قابلين السيسي كويس خلاص كل بلد مع نفسها يعني نتقبل الرأي مفيش مشاكل كل واحد يتكلم براحته يتكلم يقول رأيه محدش يفضل على التاني ده رأي. الإذاعة بتاع حضرتك دي مفتوحة عشان الناس تنفس عن نفسها بس الناس تطلع تقول احنا ملناش صوت في دولنا العربية ما نقدرش نتكلم في إذاعة ولا نقدر نطلع نتكلم واللي يتكلم يبقى عليه 100,000 قيد. فنشكر ربنا ان احنا موجودين هنا في استراليا بنقول رأينا
0: بكل حرية
5: شوية. أكيد ومحدش بيجري ورانا ومفيش حكومة بتدور علينا صحيح. ومفيش مخابرات بتدور إحنا مين اللي اتكلم ومين اللي اتكلم ضد الحكومة يعني خلوا بس الدنيا هادية شوية. ياريت محدش ينسى إن إحنا كلنا ولاد آدم وحواء ياريت نتعامل على هذا الأساس. أنت عربي أنت فلسطيني أنت أمريكاني أنت يهودي انت مسلم انت مسيحي كلنا في الاخر ولاد حواء وادم ده لو انت بتؤمن بالاجيال بس هو ده الواقع بتاع حياتنا ان احنا ولاد ادم وحواء فلازم نحترم بعض ومحدش ياريت يتعالى عن الاخر يعني ياريت محدش يفكر ان هو اعلى اغني انا ديني معين انا ديني مميز خد الدنيا هذه يا شباب والدنيا تبقى حلوه. حاجه ثانيه بس الراجل توبر اكله ما طلع وصرح بتصريح هو كلامه مظبوط هو بيتكلم بس الاسلوب بتاعه مش حلو يعني الاسلوب بتاعه مش مش مش مش بالشرق اوسطي زينا بس هو بيتكلم فعلا هو بيتكلم فعلا يمكن انا قلت لحضرتك الكلام ده قبل كده. القضيه الفلسطينيه دي موجوده من ايام ابراهيم وموسى وكل الانبياء بتوع زمان فده شيء طبيعي ومش هيبقى فيه حل يعني ما حدش يزعل برضه من كلامي عمر ما هيبقى فيه حل للقضيه الفلسطينيه عمر ما هيبقى فيه حل بين اليهود وبين العرب عموما علشان هي مش بس قضيه سياسيه هي قضيه دينيه بس لازم نفهم الموضوع ده. انت لو جبت حضرتك يعني سوري لو انا دغري وصريح لو انت جبت اي حد عربي واسرائيل تنازلت عن كل الاراضي الفلسطينيه وراحت عاشت في البرازيل وسابت اسرائيل كلها هل هيبقى في العرب، ده سؤال انا هطرحه لاي واحد، هيبقى في كره للاسرائيليين ولا لا؟ هيبقى في كره للاسرائيليين ليه حضرتك؟ علشان النزاع نزاع ديني في الاساس، مش نزاع بشري، مش نزاع سياسي، هي كلها بروباغندا زي ما بيقولوا.
0: شكرا لك.
5: سوري
0: لا ولا يهمك، شكرا لك على المشاركه وعلى الدعم كمان مع حريه الراي والتعبير عبر هوا راديو تويمي استراليا. منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع وقفه قصيره مع البريك، ومنتابع من بعده.
6: عندك عزيمه وما عندك وقت تحضري الاكل، وخصوصا اذا زوارك من عشاق الطعم الاصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم اطيب انواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وانواع كتيره، بالاضافه للسمبوسك وكبه كفته، فطاير بجبنه وفلافل، واشياء كتيره غيرها. كل لقمه عندهم مميزه وطعمه ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
10: 1638 2ME أستراليا.
0: الساعة 10:36 دقيقة داخل استوديوهات راديو تؤمية أستراليا. منتابع عدة مواضيع اليوم أثرناها، وهي مواضيع دسمة خاصة من خلال القرار الأمريكي برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هيدي من جهة. ومن جهة تانية قضية السفير الإيراني بلبنان اللي رفضت، يعني خلص انتهت فترة بقائه بلبنان اللي كانت آخر فترة كانت مبارح 24 من شهر أغسطس، ولكن الأمن العام عنا بلبنان أعطى إقامة لمدة 6 أشهر، وهذا اللي أثار ردود فعل عنا بلبنان، بيعتبروا أنه اليوم السفير الإيراني اللي هو محمي من الدولة العميقة، البعض بيشوف أنه القرارات اللي كانت مسيطرة على الدولة وعلى الحكومة بعدها قائمة. فخلينا نسمع رأي زميلنا نشأت اللي موجود معنا حاليا. يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
11: يسعد لي صباح كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. دي سياسة، دي فيها سياسة شويتين. أولا حزب الله، لأنه الحكومة عارفة والدنيا كلها عارفة أن حزب الله خلاص، يعني في كم شغلة كده، في شوية أوامر بياخدها من الحرس الثوري وبينفذ شوية عمليات مطلوبة منه لازم ينفذها فبينفذها. ولكن الحكومة تعلم جيدا أن خلاص حزب الله عفوا على وشك الانتهاء، ك كحزب يعني كحزب الله، ولكن طبعا سوف يشارك في العملية السياسية في المستقبل، وده هتبقى حاجة كويسة. فالحكومة مش عايزة تدخل في صدام مع حزب الله. هو الأصول اللي هذا السفير اللي غير مرغوب فيه وكل حاجة لازم يتم القبض عليه ويرحل، لازم، هو القانون بيقول، الدول اللي بيقول كده. ولكن في لبنان الدنيا كل حاجة تختلف، قال معلش
0: نعم.
11: خليها بدل ما نعمل مشاكل مرقها زي ما بيقول اللبنانيين.
0: نعم.
11: فهو هو العملية.
0: هل هو رسالة مثلا كمان من إيران أنه مصر بقاؤه بلبنان، أنه نحن بعدنا موجودين وبقوة وقادرين نأثر يعني كمان؟
11: لا قوة ولا أي حاجة خالص، الموضوع منتهي، ولكن عملية الوقت التوقيت. لأن أنت عندك كمان حاجة اسمها أم المعارك، فعلي الطاهر دي يعني هتكون يعني معركة مصرية، هي لسه ما حصلتش ولكن لازم تسير.
0: هلا البعض بيقول أنه عم تتضخم قصة علي طاهر بشكل أكتر من ما هي، يعني البعض بيشوفها بهالشكل تضخيمة، ما بعرف.
11: لا يعني مش تضخيمة، إزاي هدا فيها في أسلحة، في خزائن، في أسلحة، في مخازن، في كل حاجة. إزاي بقى إسرائيل مش ممكن أبدا تترك هذا يا حاجة من الاثنين، يا إما حزب الله ينتصر على إسرائيل ويا إما إسرائيل بتكسب على حزب الله. يعني ما فيش مجال، يعني عملية استنزاف، يا غالب يا مغلوب.
0: نعم.
11: فلسه امتى هتبدأ بقى ما حدش يعرف بالظبط.
0: شادي من بلاك تاون سيدني، صباح الخير.
12: صباح الخير ست كلود، انا حابب اقرأي بقصة السفير.
0: تفضل.
12: هني جددوا له 6 أشهر، اعطوه 6 أشهر من الامن العام.
0: نعم.
12: يعني بمعنى ثاني انه انكسر القرار الحكومي يلي بس تخلص مدة قيامته بشل من لبنان وبيرحل على ايران، وهيدا ما حصل معناته. فأنا برأيي، شو اللي لازم يحصل بلبنان، لأنه شيء مقرف هيدا اللي حصل اليوم مع هيدا السفير، شيء مقرف لازم يتنهد على روس، على رئيس الحكومة، تنهد الأمور على رئيس الحكومة عندنا بلبنان وعلى رئيس الجمهورية، لازم تنهد كل الأمور على رأسنا دولي
0: بف لهالدرجة.
11: وبعدين ندخل في فراغ سياسي بقى،
12: ندخل في فراغ، ما هو خراب لبنان، ما هو دولة لبنان، ما هو خراب.
11: لا لا، في أمل، في أمل، لسه في أمل كبير،
0: في
11: بس
0: أمل.
11: العملية بعملية وقت.
0: عأيامنا
11: على أيامنا، صدقيني حتكون على
0: هذا الأمل. تعب كتير عن جد يعني.
11: أيوة بس دي حرب مش عادية، ده يعني أنت مثلا حزب الله ليه أكتر من 40 سنة بيحضر أنفاق ومخازن وأسلحة والدنيا وجيب ويودي، في ناس يعني لهم زمان، فهياخد وقت يعني. يعني كمان ممكن شهر ولا أي حاجة تاني، لأن عملية علي الطاهر دي أم المعارك، يعني ما فيش، يا غالب يا مغلوب.
0: نعم. نبيلة يعني. نعم. هلا نسمع رأي أكيد نبيلة من بلاكبيرن ميلبن. صباح الخير.
13: صباح الخير لك ولنشأر.
0: صباح النور يوسف. يوسف كمان، يوسف حروب. يوسف من برود ميدوز ميلبن كمان، صباح الخير.
14: والله يا ست كلود، ما حدا خرب لبنان غير هالرؤوس الحامي اللي هلا من شوي حكي واللي غيره، هذا اللي خرب لبنان، بده كسر بده شيل. يا عمي العملية بدها شوية سياسة بس، مثل ما عم يحكي خينا شو اسمه
0: نشأت،
14: لا اللي معك شو اسمه
0: نشأت
14: سيد
0: نشأت جارك،
14: عم يحكي بهدوء ما أحلى. إنه العملية بتنتهي، بدها شوية رواق.
0: نبيلة عندك رأي بهذا الموضوع؟
13: أنا حقيقة بس بدي أقول لنشأت إنه إيران ربحت الحرب، منشان هيك ترامب عم بهدد دول العالم بأسرة. وبعدين يا ريت منضوي شوي على جرائم إسرائيل، كل يوم سلاح الحزب وسلاح إيران، يا ريت منضوي على بن غفير شو عم يعمل بالسجون، يا ريت منضوي على الإجرام اللي عم بيقوم فيه أمريكا وإسرائيل، يا ريت منضوي شوي على السيارة الورائية اللي عم يستعملوها أطفال غزة، على الإجرام اللي عم بيقوموا فيه الشعب الإسرائيلي.
11: إيه حكاية التيارة الورقية دي؟ إحنا حنرجع لأيام زمان.
13: سأل حالك أنت بتعلي.
11: لا لأن أنا أول مرة أعرف
13: إيران ربحت الحرب غصب عن أكبر راس، منشان هيك ترامب عم بهدد دول العالم.
0: يوسف عندك تعليق؟
14: بس بدي أعرف كيف ربحت الحرب، ما أفهم أنا إنه كيف ربحت الحرب.
13: كيف ربحت إيران ربحت الحرب منشان هيك ترامب عم بهدد دول العالم؟
14: لك يا ستنا يا
13: ستنا إيران ربحت الحرب ونص.
14: لكن خلاص من كل شيء لما الهواء ما يفوت عليه، الهواء ممنوع يفوت عليه. كيف ربحت الحرب؟ انا ما انفهم والله انا كيف السياسي هاي.
13: بس ايران
11: في عمليه انزال اقتصادي مدام،
13: بس ايران يصير في عندها مجاعه ويصير عندها اقتصاد منهار، رح تيجي لعندك وعند نشأت.
14: عندي انا شو عندي مصنع يعني، انا الله يساعدني.
13: ليك حبيبي، إذا أنا بدي أقول لك شيء، إذا جابوا الشارع رئيس جمهورية سوريا فين يجيبوا أي مجرم رئيس جمهورية؟
14: شوفي لك، شوفي يا نبيلة، أنا عم بحكي معك ثاني سنة ثاني شيء، أنا إنسان من الطائفة العلوية، هاي واحدة. ثاني شيء أنا زلمة بأيد أنظمة الديمقراطية والمواطنة لكل الناس، والقانون أعلى، يكون القضاء والقانون أعلى سلطة، ما يكون والله في فلان وعلان وزيدان. عم تفهم علي؟
13: أنا نحن عندنا قانون بلبنان، نحن عندنا قانون بلبنان
14: على أي رئيس جمهورية بيجي بروح.
13: عندنا قانون على الضعيف.
14: لا نحن ما عندنا.
0: نبيلة خليه عم بيجاوبك، يعني السؤال اللي أنت عم تطرحيه عم بيجاوبك.
14: نبيلة عن إذنك كلي بس، أول شيء لا يمكن يكون في سلاحان ببلد وحدي. هلا هون إسرائيل إذا عصابة تعمل بتعمل شوية مشاكل والله بيهبوها عم بكرة فيها، ممنوع. لازم
13: حبيبي ما في سلاح القوات، الدولة هي قوة بلبنان ما نمطلح.
14: لك سلاح فردي ما حدا بيحكي عليه، سلاح الفردي إن شاء الله يكون معهم وريد وكذا،
13: بس سلاح أحزاب في سلاح أحزاب مخزنة بمعراب، وفي سلاح أحزاب مخزنة بالسفارة الأمريكية حبيبي. ما تفكر يعني بقية الأحزاب
0: من عندك هالمعلومات؟
11: عندك أجهزة خاصة
0: خبرات ما وصل لها.
14: معلومات
13: معلومات صحيحة 100% كلود.
0: نعم. طيب ليه عم تأكدي لي؟
13: السفارة الأمريكية مليان سلاح
14: يا بنت العام، أنا ما لها علاقة، الموضوع كله على بعضه. البلد اللي يكون فيها قانون واحد، دولة واحدة، ما يكون فيها دويلات. عم تفهم عليك؟ هذه هي اللي خرج لبنان.
13: ما اختلفنا، بس ليه بده يتم طرد السفير الإيراني والسفير السعودي والسفير اللقطين ملقطن موجودين بلبنان وعم يتدخلوا بالشؤون اللبنانية؟ ليه؟
14: هلا بدي اسألك سؤال، ليش حزب الله ليه يفتح معركة بسموها جبهة الأسناد؟ شو له علاقة هو بفلسطين؟ عليك كيف بيجيبوا بنات على الشعب اللبناني وعلى الشعب السوري وعلى الشعب المنطقة اللي ده؟ شو السبب؟
13: لو ما الحزب فتح هاي جبهة الاثنين كانت إسرائيل صارت ببيروت.
0: خلينا كمان مع نشأت رح نتابع، بس حميد من باراماتا سيدني كمان منحييك، صباح الخير.
15: صباح الخير ست كلود، وصباح الخير للجميع. بس انا يعني بستعجب فيكي انه انت هسه ما انتبهتي لهالدوموزيل اللي عم تحكي، هالمحلل السياسي العظيمه اللي ما بتخليها تشتغل معي.
0: خليني
15: معلوماتها معلوماتها جيده كثير يعني.
0: حميد ما لو سمحتوا اعطيني رايك بالنسبه للحوار يلي
15: انا عم بحكي رايي، انه انا
0: هي عندها رايها
15: بتكون محلل سياسي بالشرق الاوسط وبالعالم. بعدين بدها تربح إيران غصب، بعدين عم تحكي بدها تربح إيران الحرب غصب عن رأس العالم. يا عمي هيدي سياسة عظيمة، والثقافة اللي عندها إياها يا لطيف.
0: طيب
13: موت بعمل.
0: لا بس لو سمحتوا حميد،
15: بس نحن بدنا نعرف
13: موت بعمل.
0: لا يعني جماعة روقوا لو سمحتوا
13: يا ست كلود، إيران ربحت الحرب.
0: طيب لو سمحتوا بدنا نرجع لحوارنا الهادي لو سمحتوا.
11: نبيلة
15: يا ست كلود،
0: تفضل
15: يا ست كلود. يعني المؤسف والمضحك انه بنطلع على الراديو تتسلى، يا أختي نحن تعطينا نتائج هالحروبات اللي عم تحصل بلبنان. حزب الله مثل ما قال الصديق اللي حكي قبلك أنه حزب الله تحدى إسرائيل كرمال حماس وكرمال إيران. أنا كلبناني شو بيهمني إذا ربحت إيران ولا ربحت أمريكا؟ أنا بيهمني بدي أطلع على بلدي لبنان شو صار بلبنان. يا هل ترى حزب الله ربح على إسرائيل؟ ما إسرائيل أخذت الجنوب كله سوا. ما نحن لازم نكون منطقيين كمان. دمر اقتصاد لبنان يا ست كلود. لبنان لك شو صاير فيه؟ ما بيصير إذا هيك. نحن بدنا ندافع عن إيران وبلدنا تدمر. يا أختي ما بيصير إذا هالحكي اللي عم يحكيها الست ما بعرف.
0: أوكي خلينا لا لا لا لا, لا خلينا نسمع رأي نبيلة على اللي تفضلت فيه. تفضلي نبيلة.
13: حقيقة كلود كل واحد عنده رأي. الشخص عم بيقول إنه أنا لازم أكون محللة سياسية.
0: خلص اطلعنا من الموضوع. اطلعنا من الموضوع. خليني على النقطة. خلينا نتحاور على النقطة وعلى المشكلة. تفضلي.
13: أنا بتمنى من كل قلبي إنه إسرائيل وأمريكا يحرقوا كل العرب. Thank you. Bye.
11: شو بتمنى؟
15: شو هالتعذير هذا؟ شو هالتعذير هذا اللي طلع معه يا ست كلود؟
0: ما بعرف يوسف تعليقه.
11: أنا أصلي كمان لازم نعرف المدام نبيلة بتقول هي حابة تقول إن أمريكا ما حققتش الأهداف اللي هي كانت لازم تحققها. وده حقيقة يعني إيران ما انتصرتش طبعا أكيد لا، ولكن أمريكا كمان لم تحقق كل الأهداف اللي هي كانت الحرب قامت بسببها. ما فيش. فده كمان عامل إحباط كبير. وأمريكا دخلت في مستنقع إيران والخروج منه مش هيكون بالسهولة اللي احنا شايفين ده، إلا لازم يحصل ثورة من الداخل الإيراني. لازم الشعب الإيراني يا إما يصبر على الفقر وعلى اللي هيحصل في المستقبل، لأن القبضة حديدية عملها أمريكا على أي حد يساعد إيران في المستقبل بالنسبة للبترول أو أي حاجة أو فده هيكون طبعا هيعمل ثورة داخلية اسمها ثورة الجياع أو البطون الخاوية. من هنا يتغير النظام. ترامب ما كانش حابب ان هو يغير النظام، ولكن دلوقتي متهيألي تغيير النظام هو افضل حاجه، لاني بوجود النظام هيكون بنفس الافكار اللي هي بيحارب بيها، وهيكون الحرب طويله وطويله جدا. مثلا زي عندك اوكرانيا وروسيا، احنا روسيا كانت مفكره اوكرانيا مش هتاخد وقت، ونفس الحاجه برضو فكر فيها ترامب بالنسبه لايران، والحرب الاوكرانيه بالطول وشوية ينسحب ومرة يسيطر على بلدة معينة، ويعني وداخل في دوامة ومستنقع الخروج منه في منتهى الصعوبة. نفس المستنقع اللي دخلت فيه أمريكا مع إيران، الله أعلم إمتى الخروج منه وإيه
15: اللي حصل. يا سيد نشأت بس تسمحي لي كلمتين.
0: فضل
15: يا أخي. يا سيد نشأت أنت إنسان على طول عم بالإعلام، موجود بالإعلام. وزير خارجية إيران يا أستاذ نشأت، بعد انتخابات 2022 بلبنان وربحت الحزب الله ونبه بري وقال، قال نسبنا نحن محتلين 5 عواصم عربية، منا لبنان وسوريا والبحرين واليمن وإيران فاتت مثل مرض سرطاني بالمنطقة كلها سوا. احنا لبنان تدمر. حزب الله حكم لبنان 31 سنة. لا شو صار بلبنان يا استاذ نشأت؟
11: نعم
15: معلش.
11: لا ما حدا يعني كلنا عارفين.
15: احنا كلبنانيين عم ندفع الثمن يا استاذ نشأت. كلبنانيين ما عم تيجي على ذكر هالموضوع يا استاذ نشأت.
0: نعم يوسف ظاهر عنده كمان رأي. تفضل يوسف.
14: هي ما قال، هو ما قال احتلينا 5 دول، قال صار لنا نفوذ ب5 دول، لنا نفوذ، ما قال احتلينا.
15: اذا بتراجع الاعلام والارشيف بيقول احتلينا يا يوسف. لا صار احتلينا. ولو
14: كيف احتل؟ ما شو
15: يعني احتل بالسياسي يا يوسف. احتل بالسياسي حبيبي. لبنان حكم حزب الله حكم لبنان 31 سنة. فينا ننكر هالشيء؟
14: حتى النفوذ ما حتى النفوذ الإيراني ما بدنا إياه
15: يا خي. بس أنا عم صحح الشيء اللي قلت حضرتك عم طوله. هو قال احتلينا 5 دول عربية. سوريا باكر واحتلت سوريا.
14: سوريا لما عملت عليها حصار امريكا والغرب شو صار بعدين بالنظام؟ سقط. ونفس الشيء هلا بيعملوا حصار على ايران، وبعد فتره بتلاقي غير معلم الشعب الايراني ما بقى فيه يتحمل، بيقوم بهيج وبيشيل النظام من بكره قبيل. هيك هي هيك المخطط الامريكاني، ما انه والله يفوتوا على على بالجيش يحط لك جيش جوا.
0: شكرا يوسف من برود ميدوز ملبن، وحميد من باراماتا سيدني، شكرا على مداخلتكم. رح اتابع معكم مستمعينا عبر راديو تؤمي. هيك كلمه اخيره لزميلنا نشأت قبل ما نروح لبريك.
11: لا هو كان في موضوع في مصر حصل ان في واحده اعلاميه، يعني ما اعرفش موضوع لو قلته هنفجر الدنيا، ولكن حدث في مصر يعني لسوء الحظ، وكل الاعلام المصري بيتداول. وحاليا في الوقت الراهن واحده مذيعه اسمها دينا المصري قالت على المسيحيين ان هم جرابيع وان هم ريحتهم وحشه وانا بتحداهم. يعني الكلام اللي قالته ما اقدرش اقوله، حتى في كلمات الواحد ما اقدرش يقولها يعني في اذاعه محترمه، ولكن هي قالتها علنا على الاذاعه. ولما قالوا لها قالت لهم انا ما بخافش من حد. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل للسيده لما قالت الكلام ده ان المسيحيين جرابيع؟ اللي حصل لها ان هم بس وقفوها عن العمل. يعني ما تمش القبض عليها او اي حاجه.
0: عظيم.
11: يعني
0: انا بتخيل هيدا اكبر يعني قصاص لها انه تتوقف عن عملها.
11: لا بس ده دي دي دي ده عنصريه، ده ده ذم وقدح، ويعني هيدا كلام قالته على المسيحيين كلهم ان هم جرابيع وحقرين، و يعني كلام وحش قوي، يعني كلام ما يتقالش، ده يعاقب عليه. يعني انا تخيلت لو هي مذيعه مسلم مسيحيه قالت الكلام ده او اقل ربعه او كلمه واحده منه من اللي قالته. في حاجات كتير قالتها عيب الواحد يقولها حتى على الهوا، ولكن المشكله الحاجه الغريبه ان هي قالت لهم انا ما بخافش من حد، انا ما بيهمنيش، على الإذاعة طلعت على الهواء يعني. وفي فيديوهات والبس القصاص بتاعها ان هم وقفوها عن العمل.
0: نعم. شكرا نشأت، يعطيك ألف عافية، وشكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية لغاية هذه اللحظات. رح نتابع نحن وياكم، هيك يكون ختامة مسك مع جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا عبر راديو تؤمي. رح نسمعكم أغنية رحمة رياض الجديدة، وأكيد مع صوت رحمة رياض الهادي منكمل مشوارنا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: بشتكي.
1: بمشوارنا مكملين معكم مستمعينا وأكيد بأبرز القصص يلي عم تستحق وقفة بهالأيام. قبل ما نبلش بأبرز المواضيع يلي رح نحكي عنها بعد البريك، خلينا نشوف كيف الأجواء برا اليوم وشو بيقول الطقس. بسدني طقس ممطر، درجات الحرارة كحد أقصى 20، 15 درجة على صعيد ملبورن، ممطر كمان بملبورن وسدني ممطر بنسبة عالية الطقس. هون بيروت طقسنا مشمس صيفي، بتوصل الحرارة لل 30 درجة. منكمل نحن وياكم بعد الاستراحة، رح نسمع سوا لديانا حداد، تابعونا للآخر.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رئيس أمي أستراليا.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2ME 2ME 2ME.

0: 16:38 AM راديو 2 AM أستراليا. تحياتي لكم من جديد. خلينا نبلش أول خبر من لبنان، لأنه ملف سلاح حزب الله عم بيرجع يتصدر المشهد السياسي بشكل كتير واضح، والضغط الخارجي على الدولة اللبنانية عم بيزيد. الولايات المتحدة كانت أعلنت الأسبوع الماضي عقوبات جديدة مرتبطة بحزب الله وشبكاته المالية، وشملت أفراد قالت واشنطن أنهم مرتبطون بعمليات تمويل ونقل الأموال. وبالتوازي الخطاب الأمريكي والإسرائيلي عم بيركز بشكل أكبر على مسألة حصر السلاح بيد الدولة. بس هون المشكلة بالنسبة للبنان أكبر من مجرد مطلب خارجي، لأنه أي خطوة بهالحجم بدها تنعمل ببلد أصلا عنده انقسامات سياسية داخلية، وضع أمن حساس كتير بالجنوب، ومؤسسة عسكرية عم تتحمل مسؤوليات كبيرة وبإمكانات محدودة. هيدا السؤال الأهم، يعني يمكن السؤال الأهم مش إذا في ضغط دولي، هيدا واضح، إنما كيف الدولة اللبنانية بتتعامل معه من دون ما يتحول الملف نفسه لمصدر توتر إضافي بالداخل. أكيد موضوع رح يضل معنا بالفترة الجاية ونحكي عنه وعن تطوراته. رح ننتقل هلأ هيك، نترك أجواء السياسة على جنب، ننتقل نرجع للموسيقى بعد الاستراحة. خليكن معنا.
1: فتحت أستراليا بوست باب التوظيف ل 3500 موظف، بالإضافة للاجتماع وزير الخارجية السوري مع الوفد الإسرائيلي في الأردن. هل سيسحب فتيل التوتر بين الطرفين؟ كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 AM أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: This is 2ME

0: من نيوزيلندا في نقاش رح يكون مألوف كتير لألنا ولألكن بأستراليا. هل لازم يكون في عمر أدنى لاستخدام السوشيال ميديا؟ يعني عم نشوف شو نتائج السوشيال ميديا، النتائج السلبية عم بتكون أكثر من الإيجابية. فرئيس الوزراء كريستوفر لوكسون أعلن امبارح التنين أنه حزبه رح يقدم مشروع قانون للبرلمان يمنع الأطفال تحت عمر 16 سنة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وإذا مر القانون الشركات نفسها رح تكون مطالبة أنها تاخد يعني إجراءات لتتأكد من أعمار المستخدمين. ونيوزيلندا هون عم تمشي باتجاه قريب كمان من أستراليا اللي كانت سباقة عالميا بوضع قيود عمرية على استخدام السوشيال ميديا. طبعا الفكرة شكلها بسيط أنه نحمي الأطفال، بس التطبيق بيطلع أسئلة ومشاكل أصعب. كيف بتتأكد أو كيف هالبلاتفورم بيتأكد من العمر من دون ما تجمع معلومات شخصية زيادة؟ وإذا هل يعني تحت العمر، تحت السن، هالولد بده يفتح أكاونت بعمر أكبر، قديش فعلا فينا نمنعه؟ وشو منعمل بالمحتوى الضار يلي أصلا بيوصل للأطفال بطرق تانية؟ أنا بشوف أنه هيدا النقاش بيحد ذاته ضروري، لأنه ترك كل المسؤولية على الأهل لحالهم صار صعب، صعب كتير بوجود منصات مصممة أساسا حتى نخلي عيوننا عليها لأطول وقت ممكن، لتكون عم تجذبنا أكتر، عم تجذب الكبار قبل الصغار. فكيف حيكون عن جد هالتأثير على الأطفال، على الولاد، على التينيجرز، ويشدون أكتر؟ بس أكيد القانون لحاله كمان ما حيكون شي سحر، بده يكون في من الطرفين هالتعاون، من الأهل أكيد ومن الشركات والبلاتفورمز. فلنشوف كيف رح يمشي هالمشروع بنيوزيلندا. وهلأ بنرجع نحن وإياكم لنتابع بمشوارنا اليوم الثالثة 25 من شهر أوغست. خليكن معنا. Today's best variety. This is my radio. My summer playlist. What are they saying anyway? On this like party, my radio. What we've got? Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 1710.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: معكم هلأ مستمعينا رح نتوقف شوي عند آخر المستجدات من أستراليا، أخبار محلية وعالمية، لبنان، ضمن نشرة أخبار توأمية أستراليا يلي رح نسمعها بعد دقيق. وأكيد من بعدها بنرجع منلتقى من جديد بساعة مليانة أغاني وأخبار ودردشات بنحكي عنها سوا. خليكن برفقتنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: First. 2ME Australia.

0: وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن العقوبات الجديدة المفروضة على إيران تهدف إلى قطع كل شريان اقتصادي لها. وزير الحرب الأمريكي لا يستبعد معاودة قصف إيران. واشنطن تعلن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والرئيس السوري يصف القرار بأنه تمزيق لصفحة من ماض أليم. الولايات المتحدة تؤكد أنها لن تتسامح مع محاولات المتطرفين استغلال حرب السودان، تقترح توسيع نطاق حظر توريد السلاح ليشمل كل أنحاء البلاد. بريطانيا تجيز مشاركة تكنولوجيا صاروخية متقدمة مع أوكرانيا، وفرنسا تدعو إلى تصعيد المعركة ضد أسطول الظل الروسي. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذها إجراءات واسعة النطاق ضد دول وكيانات وأفراد تمارس أنشطة تجارية مع إيران في إطار ما وصفته بيوم النصر الاقتصادي، ذلك بهدف عزل إيران وخنقها ماليا.
1: يوم النصر الاقتصادي، مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية على إيران تكشفه الولايات المتحدة، وفي هذه المرحلة الجديدة تلوح واشنطن بتوسيع العقوبات لتطال دولا وشركات ما زالت تتعامل مع طهران. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الولايات المتحدة تشن هجوما على الروابط المالية الإيرانية حول العالم، لكن اللافت أن واشنطن لم تفرض بعد العقوبات الثانوية الجديدة، بل منحت الأطراف مهلة لوقف أنشطتها مع إيران مع تحذير بأن التحرك الأمريكي قد يأتي سريعا. وهنا تظهر الصين في قلب المواجهة، فبكين تعتبر من أبرز المشترين للنفط الإيراني، بينما تتجنب واشنطن حتى الآن استهداف البنوك الصينية الكبرى بالعقوبات، لكن بيسنت حسمها، لا أحد بمنأى عن العقوبات.
2: على كل دولة وكيان أن يعلم أنه يجب أن يكون مستعدا لمواجهة العقوبات الأمريكية، لا أحد فوق هذا الأمر. سنحاسب الجميع، وهذا هو الخنق الاقتصادي لهذا النظام.
1: وفي خطوة منفصلة أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات تستهدف نحو 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران، مع التركيز على قطاعات تشمل الأصول الرقمية والذهب والتكنولوجيا والطيران إضافة إلى الشحن. وفي المقابل تلوح طهران بالرد، فقد هددت بوقف صادرات النفط عبر الخليج العربي إذا استمرت الحرب الاقتصادية، فيما أعلنت قائمة تضم 45 ناقلة قالت إنها خالفت قواعد العبور في مضيق هرمز، مهددة بإجراءات تشمل الغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات. وبذلك لا تبدو المعركة الجديدة مالية فقط، فالعقوبات الأمريكية تضغط على شرايين الاقتصاد الإيراني، فيما يبقى مضيق هرمز ورقة ضغط مقابلة قد تمتد تداعياتها إلى أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
0: هذا وقد اعتبر

0: وزير الخزانة الأمريكي أن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات بوقف التعاملات التجارية والمالية مع إيران كانت مبنية على أسباب وجيهة، مؤكدا أن دولة الإمارات شريك جيد جدا.
1: الإجراءات التي اتخذوها الأسبوع الماضي لم تكن من قبيل المصادفة، بل من المرجح أن لها أسبابها، وأتوقع أن نرى مجموعة واسعة من الدول تتخذ إجراءات مماثلة مع استمرار مشاركتنا. لقد كانت دولة الإمارات شريكا جيدا للغاية.
0: من جانبها أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن إجراءات واسعة النطاق اتخذت ضد كيانات وأفراد تمكن النظام الإيراني من ممارسة أنشطة تزعزع الاستقرار، تشمل أعمالا تساعد في هجمات ضد القوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط. أضافت الخارجية الأمريكية أن العقوبات تستهدف عسكريين إيرانيين مسؤولين عن شراء الأسلحة وشبكة مشتريات تزود البرامج العسكرية والصاروخية الإيرانية بالإمدادات. كما تستهدف العقوبات شبكة واسعة من شركات الشحن والوسطاء الذين ينقلون النفط الإيراني، فضلا عن المنتجات النفطية والبتروكيماوية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في منشور على منصة تروث سوشيال بأن إيران تمر بدوامة انهيار كامل بما يشمل الجوانب الاقتصادية والعسكرية. من جانبه أكد وزير الاقتصاد الإيراني سيد علي زاده وجود خطة مدتها عامان لاحتواء العقوبات الأمريكية الجديدة. أكد أن واشنطن لن تتمكن من قطع شرايين طهران المالية بحسب تعبيره، فيما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني وصفه العقوبات الأمريكية الأخيرة بأنها مجرد حملة لزيادة الضغط النفسي. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية مجددا في مضيق هرمز أو أي مكان آخر حتى مع إعلان واشنطن عن هجوم اقتصادي حاسم على طهران، مضيفا أن إيران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران حاولت اغتيال أحد نجليه. نقلت صحيفة الإسرائيلية يدعوت أحرنوت أن نتنياهو أشار إلى أن المعلومات بشأن محاولة الاستهداف كانت خاضعة لحظر نشر ورقابة أمنية لعدة أشهر. لم يعلن نتنياهو أيا من نجليه كان المستهدف أو تفاصيل إضافية بشأن المحاولة. غادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران بعد سلسلة لقاءات مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ضمن جهود وساطة تقودها إسلام أباد لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران والحث على العودة لجدول المفاوضات. تأتي هذه التحركات عقب لقاء منير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت الذهب والقطاعات الاقتصادية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف، ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأخرجها عن الخدمة أثناء إبحارها قبالة سواحل عمان. أضافت الهيئة البريطانية أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات بشرية. أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي أمام سواحل ينبع. تحدثت عن نشوب حريق في السفينة. في المقابل أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن السفينة التابعة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الإلغاء الرسمي لتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، كما أعلن إلغاء تصنيف جبهة النصرة المعروفة أيضا باسم هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية. أوضح روبيو أن الخطوة اتخذت تقديرا للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية بهدف إبعاد سوريا بشكل كامل عن أعمال الإرهاب الدولي. بالتزامن مع ذلك أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية هيئة تحرير الشام من قائمة الأشخاص المحظورين. ومن جانبه قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تمزق صفحة من ماضيها الأليم بعد رفع العقوبات وحل القيود المفروضة عليها. وجه الرئيس السوري التهنئة للشعب السوري بإزالة اسم سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وجه أيضا الشكر إلى الرئيس ترامب على هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود.
3: قريبا سيعود استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من 2 للجمعة 12 الظهر.

a DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايجرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هني شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر هو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة ب29 الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: للأخبار رجعنا للموسيقى بهالساعة الجديدة الساعة الذهبية. برجع بذكر بحال الطقس اليوم بسدني ممطر بنسبة عالية درجات الحرارة 20، كمان بملبورن ممطر وبارد الحرارة 15 درجة كحد أقصى، وهون ببيروت طقسنا الصيفي مكمل يعني بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 30. بنتابع نحن وياكم بعد استراحتنا برفقة ميادة حناوي.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: غنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: أثارت تصريحات زعيمة ون نيشن بولين هانسن الأخيرة من أن بتخاف أثناء زيارتها لبعض المناطق، بالإضافة لدراسة فرض ضرائب جديدة على الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو تو أمي أستراليا.

ومكملين مع أغانينا هلأ، خصوصي أغاني الزمن الجميل وهالصوت اللي ما بيغيب عن بالنا أبدا مع السيدة فيروز، وخصوصي ببلد مثل لبنان قدي في ضيعة وبلدات حلوة بعدها بتذكرنا بجمال هالأرض وببساطتها. رح نسمع سوا فيروز بلدتي غابة جميلة.

0: خليني أخذكم هلأ معي على موضوع بأستراليا وما بقى يخص بس أصحاب الدخل المحدود أبداً، صار عم بيخص الجميع وهو موضوع الإيجارات. تحليل جديد عم بيسلط الضوء على قديش تغيرت الصورة. شخص يلي عايش لحاله وعم بيستأجر يونت بسعر متوسط صار ممكن يدفع أكثر من نصف صافي دخله المتوسط للإيجار، وهيدا بحسب التحليل صار واقع بعواصم أسترالية مختلفة. والأغرب أنه حتى بعض الأشخاص يلي دخلهم السنوي بيوصل لست أرقام ممكن يلاقوا حالهم تحت ضغط إيجار، خصوصا إذا عايشين لوحدهم أو بمنطقة أسعارها مرتفعة. وعادة لما أكثر من 30% من الدخل يروح على السكن بنبلش نحكي عن housing stress، لأنه بعد الإيجار في كهرباء، أكل، نقل، تأمين وكل المصاريف التانية. هيدا الموضوع صراحة عم بيفرج إنه أزمة السكن ما بقى فينا نحكي عنها كأنها مشكلة فئة صغيرة. وقت شخص عنده وظيفة ودخل منيح بعده عم بيحسب إذا بيقدر يعيش وحده، معناتها المشكلة صارت أوسع بكتير. من هالموضوع والأرقام والعكارات ووجعة الرأس خلينا ناخد أحلى بريك، ومن بعده بنرجع لجولة موسيقية وإن شاء الله بتنال أعجابكن.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
0: بعدنا سوا برفقتكن الحلوة مستمعينا، في حال نهاركن ماشي بسرعة خلوا هالموسيقى تعمل هيك شوية بالانس مع بعض على 2 أم أستراليا على 1638 AM. منكمل مع مروان خوري مش أنا.

0: بهالأثناء مننتقل لزملائنا بغرفة الأخبار لنتابع أبرز التطورات المحلية والعالمية عبر 2MEA أستراليا وبعدها من كافي سوا.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2MEA أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Mike Kermode with the top stories. A former KPMG partner who went on to lead the Australian Tax Office for more than a decade is alleged to have avoided paying tax during his time at the firm, according to documents seen by ABC News. Chris Jordan also allegedly promoted tax schemes to clients and received $1.2 million in, quote, illicit and secret commissions during his time at KPMG. These allegations are contained in redacted documents released by a parliamentary committee looking at the KPMG audit leaks scandal. Iran is promising to retaliate against expanded US economic sanctions that the Americans say will cut off Iran's economic lifeline. The US Treasury Secretary Scott Bessent has warned countries that continue to trade with Iran risk being forced out of the dollar-based financial system. Iran's economy minister is calling the measures an economic terrorist attack and insists Tehran knows how to play the game. And Australia's main music charts have announced a ban on AI-generated music to start from this week. The Australian Recording Industry Association says songs generated entirely by AI will not be eligible for the ARIA charts. However, AI-assisted recordings can still chart if they are substantially human-made, and they don't raise any stream or chart manipulation concerns. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
6: مشاهدة حيث لكل رقم حكاية، ومعكم مستمرون في بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية.

قائمة الدول الراعية للإرهاب، والشرع يصف القرار بأنه تمزيق لصفحة من ماض أليم. الولايات المتحدة تؤكد أنها لن تتسامح مع محاولات المتطرفين استغلال حرب السودان، تقترح توسيع نطاق حظر توريد السلاح ليشمل كل أنحاء البلاد. تزامنا مع احتفالات أوكرانيا بالاستقلال، إصابة العشرات في ضربات روسية استهدفت عدة مناطق.

0: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذها إجراءات واسعة النطاق ضد دول وكيانات وأفراد تمارس أنشطة تجارية مع إيران في إطار ما وصفته بأنه يوم النصر الاقتصادي، ذلك بهدف عزل إيران وخنقها ماليا.
1: يوم النصر الاقتصادي، مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية على إيران تكشفه الولايات المتحدة، وفي هذه المرحلة الجديدة تلوح واشنطن بتوسيع العقوبات لتطال دولا وشركات ما زالت تتعامل مع طهران. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الولايات المتحدة تشن هجوما على الروابط المالية الإيرانية حول العالم، لكن اللافت أن واشنطن لم تفرض بعد العقوبات الثانوية الجديدة، بل منحت الأطراف مهلة لوقف أنشطتها مع إيران مع تحذير بأن التحرك الأمريكي قد يأتي سريعا. وهنا تظهر الصين في قلب المواجهة، فبكين تعتبر من أبرز المشترين للنفط الإيراني، بينما تتجنب واشنطن حتى الآن استهداف البنوك الصينية الكبرى بالعقوبات، لكن بيسنت حسمها: لا أحد بمنأى عن العقوبات.
2: على كل دولة وكيان أن يعلم أنه يجب أن يكون مستعداً لمواجهة العقوبات الأمريكية. لا أحد فوق هذا الأمر. سنحاسب الجميع، وهذا هو الخنق الاقتصادي لهذا النظام.
1: وفي خطوة منفصلة أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات تستهدف نحو 60 كياناً وشخصاً وسفينة مرتبطة بإيران، مع التركيز على قطاعات تشمل الأصول الرقمية والذهب والتكنولوجيا والطيران إضافة إلى الشحن. وفي المقابل تلوح طهران بالرد، وبذلك لا تبدو المعركة الجديدة مالية فقط، فالعقوبات الأمريكية تضغط على شرايين الاقتصاد الإيراني، فيما يبقى مضيق هرمز ورقة ضغط مقابلة قد تمتد تداعياتها إلى أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
0: كانت الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا قالت فيه إن إجراءات واسعة النطاق اتخذت ضد كيانات وأفراد تمكن النظام الإيراني من ممارسة أنشطة تزعزع الاستقرار، تشمل أعمالا تساعد في هجمات ضد القوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط. أضافت الخارجية الأمريكية أن العقوبات تستهدف عسكريين إيرانيين مسؤولين عن شراء الأسلحة وشبكات مشتريات تزود البرامج العسكرية والصاروخية الإيرانية بالإمدادات. كما تستهدف العقوبات شبكة واسعة من شركات الشحن والوسطاء الذين ينقلون النفط الإيراني، فضلا عن المنتجات النفطية والبتروكيماوية. كما اعتبر وزير الخزانة الأمريكي أن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات بوقف التعاملات التجارية والمالية مع إيران كانت مبنية على أسباب وجيهة، مؤكدا أن دولة الإمارات شريك جيد جدا.
3: الإجراءات التي اتخذوها الأسبوع الماضي لم تكن من قبيل المصادفة، بل من المرجح أن لها أسبابها، وأتوقع أن نرى مجموعة واسعة من الدول تتخذ إجراءات مماثلة مع استمرار مشاركتنا. لقد كانت دولة الإمارات شريكا جيدا للغاية.
0: على صعيد متصل قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية في مضيق هرمز أو أي مكان آخر، حتى مع إعلان واشنطن عن هجوم اقتصادي حاسم على طهران، مضيفا أن إيران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. على مدى عقود شكلت العقوبات الاقتصادية

0: إحدى أبرز أدوات الولايات المتحدة في التعامل مع خصومها، فمن حظر التبادل التجاري للتضييق المالي والعزل الاقتصادي استخدمت واشنطن قوتها الاقتصادية للضغط على خصومها في كثير من الأحيان كبديل عن اللجوء المباشر إلى القوة العسكرية.
1: Starve them into submission أو جوعهم حتى الاستسلام، تعبير إنجليزي يلخص فكرة لا تؤمن بها الولايات المتحدة فقط بل استخدمتها مرارا طوال تاريخها. فمنذ بدايات القرن التاسع عشر وتحديدا في سنة 1807 وبعد استقلال أمريكا بثلاثة عقود لا أكثر، فرض الرئيس توماس جيفرسون حظرا واسعا على التجارة الخارجية للضغط على بريطانيا وفرنسا بسبب انتهاكهما لحقوق التجارة الأمريكية في خضم الحروب النابليونية. آنذاك لم يكن السلاح حاسما بل كان مكلفا للولايات المتحدة نفسها. لكن بعد أكثر من قرن تغير الزمن، ولم تعد أمريكا مجرد دولة ناشئة تدافع عن نفسها أمام الإمبراطوريات الكبرى، فعادت واستخدمت سلاحها الاقتصادي ضد اليابان في سنة 1941 وجمدت أصولا يابانية للضغط على طوكيو لوقف توسعها العسكري في آسيا، ثم تطور الأمر إلى مواجهتهما في الحرب العالمية الثانية. وفي الستينيات دعمت واشنطن العقوبات الدولية على روديسيا لإجبار حكومة الأقلية البيضاء على التراجع عن إعلان استقلالها الأحادي. وفي العراق وصل سلاح العقوبات إلى مستوى غير مسبوق بعد غزو الكويت في عام 1990، وإلى أن تمت الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003. أما في حالة إيران فتاريخ العقوبات طويل ومعقد، بدءا من العقوبات الأمريكية بعد أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في عام 1979 ووصولا إلى حصارها الاقتصادي لإيران في 2026. وهكذا تغيرت الأدوات المستخدمة والدول المستهدفة طوال التاريخ، لكن بقيت الفكرة الأمريكية واحدة: إذا لم تستطع إجبار خصمك بالقوة فاخنق قدرته على الاستمرار.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأخرجها عن الخدمة أثناء إبحارها قبالة سواحل عمان. أضافت الهيئة البريطانية أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات بشرية. على صعيد متصل، أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي أمام سواحل ينبع، تحدثت عن نشوب حريق في السفينة. في المقابل أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن السفينة التابعة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر وأكدت أن جميع أفراد الطاقم بخير. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده تمزق صفحة من ماضيها الأليم بعد رفع العقوبات وحل القيود المفروضة عليها. وجه الشرع الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
0: أما وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني فوصف الخطوة الأمريكية برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنها ثمرة التحول الذي صنعه السوريون وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، بالإضافة للتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم. تعهد الشيباني بمواصلة العمل لإزالة آثار العزلة وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الإلغاء الرسمية لتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. كما أعلن إلغاء تصنيف جبهة النصرة المعروفة أيضا باسم هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية. أوضح روبيو أن الخطوة اتخذت تقديرا للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية بهدف إبعاد سوريا بشكل كامل عن أعمال الإرهاب الدولي. بالتزامن مع ذلك، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أزال هيئة تحرير الشام من قائمة المواطنين والأشخاص المحظورين. أكدت مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية أن الأمن العام اللبناني منح الإيراني محمد رضا شيباني إقامة لستة أشهر بصفته مواطنا إيرانيا وليس دبلوماسيا. القرار يتيح لشيباني البقاء في لبنان، لكنه يعكس تعقيد الأزمة الدبلوماسية بين بيروت وطهران على خلفية المواقف الإيرانية من ملف سلاح حزب الله وقرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح.
3: قرارات الدول بطرد السفراء أو إبقائهم تنتمي لخانة القرارات السيادية التي تندرج تحت معادلة نفذ أولا ثم اعترض، وفي أحيان كثيرة لا يكون للاعتراض ثمة هامش. لكن فلسفة إيران الدبلوماسية تقوم على ما يبديه سلوكها في بيروت على نهج مختلف، وهو العمل على فرض أعراف غير مسبوقة ليجد لبنان الغارق أصلا بأزماته الإنسانية والاقتصادية والسياسية نفسه مضطرا إلى اجتراح حلول يتحايل بها على قراره الذي أقرته الحكومة في مارس الماضي.
4: ساعة جديدة منبلشها معكن وين ما كنتوا مستمعينا، منكمل هالنهار سوا. ماريا برفقتكن من وراء ميكرو راديو 2 إميا أستراليا، ومن الأخبار العودة مباشرة للموسيقى لستوديوات الهوى.

0: رح شوف معكم سريعا حالة طقس بكرة الأربعاء 26 أغسطس. بسدني رح يكون بكرة طقس ممطر، درجات الحرارة بتنخفض شوي لـ 18 نسبة لليوم. بملبورن مشمس جزئي 15 درجة الحرارة، وهون ببيروت طقس نص صيفي مكمل وبدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لـ 31 درجة. خليكن معنا على السماع، مننتقل لبريك قصير ومنرجع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: أطيب التحيات وبوجهها لكم مجددا مستمعين 2ME أستراليا 1638 AM. وعندي موضوع ثاني من أستراليا, بس هالمرة الـ AI اللي مسيطر على كل حياتنا صار تقريبا مش على شاشة الكمبيوتر بس, عم بيوصل حتى لفاتورة الطاقة. مراكز البيانات الضخمة اللي بتشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي بتحتاج كميات هائلة من الكهرباء, ومع توسع هالمشاريع بأستراليا الحكومة الفيدرالية عم تشتغل على قواعد بتربط بناء داتا سنترز جديدة بإضافة مشاريع جديدة للطاقة المتجددة. الخلاف ظهر بشكل أوضح بعد ما كوينزلاند رفضت جزء من الترتيبات المقترحة, وبالتالي حكومة أنتوني ألبنيز عم تتحرك لوضع إطار فيدرالي بدل ما تضل القواعد مختلفة من ولاية للتانية. وهذا الموضوع بحسب كتار هو مهم, لأنه نحن كتير بنحكي عن الاي اي كبرنامج أو تشات بوت أو شي بيساعدنا بالشغل, بس ورا كل سؤال بنسأله في سيرفر تبريد داتا سنتر وكهرباء. يعني العالم الرقمي بالنهاية عنده فوتبرينت حقيقي كتير على الأرض. والتحدي لأستراليا هو كيف تستفيد اقتصاديا من طفرة الاي اي من دون ما مشاريع تضيف ضغط غير محسوب على شبكة الكهرباء. هيدا موضوع متداول كتير بهالأيام, وخصوصي مثل ما قلت لكم قدي صار الاي اي يعني جزء كتير كبير من حياتنا, لبل عم بياخد كمان المساحة الأكبر. منتابع سوا وانتو معنا عبر الموجة 1638 AM راديو 2ME أستراليا, رفقونا للآخر. The biggest hits. من راديو 2ME مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers. Marco Tony Kiwi. Alaki Mafia. Alizet UME Australia. Only on 2ME. 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.

0: من عند سان لوفان وغنيته المهضومة صباح الورد. منكمل بالموسيقى لهالجزء من الساعة وبعدها منكون أكيد قربنا من موعد الأخبار، فخليكن معنا عم تسمعونا على 2 أميا أستراليا 1638 AM. بعد استراحتنا رح نكمل مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.
1: 2ME listeners have their say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: Home to Australia.

0: من الموسيقى والمنوعات الحلوة منروح هلأ لآخر المستجدات مع زملائنا لنشوف معهم أخبار اليوم الثلاثة 25 أوغست عبر 2 AM أستراليا، وبعد هالنشرة منرجع منكمل مع بعض.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 AM أستراليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: Australia News.
6: ABC News.
7: Mike Kermode with the top stories. A former KPMG partner who went on to lead the Australian Tax Office for more than a decade is alleged to have avoided paying tax during his time at the firm, according to documents seen by ABC News. Chris Jordan also allegedly promoted tax schemes to clients and received $1.2 million in, quote, illicit and secret commissions during his time at KPMG. These allegations are contained in redacted documents released by a parliamentary committee looking at the KPMG audit leaks scandal. Iran is promising to retaliate against expanded US economic sanctions that the Americans say will cut off Iran's economic lifeline. The US Treasury Secretary Scott Bessent has warned countries that continue to trade with Iran risk being forced out of the dollar-based financial system. Iran's economy minister is calling the measures an economic terrorist attack and insists Tehran knows how to play the game. And Australia's main music charts have announced a ban on AI-generated music to start from this week. The Australian Recording Industry Association says songs generated entirely by AI will not be eligible for the ARIA charts. However, AI-assisted recordings can still chart if they are substantially human-made, and they don't raise any stream or chart manipulation concerns. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بدء تطبيق لائحة عقوبات واسعة

0: خطة النظام الإيراني. إيرانيا أعلن وزير الاقتصاد أن لدى تهران برامج لمواجهة العقوبات، وأنه لا يمكن لواشنطن تحقيق أهدافها بقطع شرايين اقتصاد بلاده. في الأثناء، غادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تهران بعد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين لبحث العودة للمفاوضات. وقد قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن على واشنطن تصحيح نهجها والالتزام بتعهداتها. بدورها قالت مصادر باكستانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة مع قائد الجيش الباكستاني الأسبوع الماضي، وطلب منه استخدام نفوذ باكستان لإعادة إيران إلى التفاوض. في غضون ذلك، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 9 أميال بحرية شمال شرق سلطنة عمان، وأضافت أن ربان ناقلة نفط أفاد بتعرض سفينته لضربة بمقذوف ما أدى إلى تعطلها. وفي التطورات بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر الاثنين. أما فيما يتعلق بالضفة الغربية، فقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء أجرى تقييما أمنيا للوضع في الضفة بمشاركة وزير الدفاع إسرائيل كاتس وكبار قادة الأمن والاستخبارات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، نرصد معك ما أعلنته الإدارة الأمريكية بخصوص العقوبات على إيران والتفاعلات بشأنها.
1: نعم جعفر، الإدارة الأمريكية تعلن ما وصفته بالحرب الاقتصادية على إيران، وقالت وزارة الخزانة وزير الخزانة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس، وأكد بأن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 60 كيانا وفردا وشركة في عدة دول تتعامل مع إيران تجاريا. وزارة الخزانة تقول أنها في هذه المرحلة تستهدف 5 قطاعات أساسية في إيران: قطاع الشحن البحري، قطاع الطيران، قطاع الذهب والأصول الرقمية، وأخيرا القطاع التكنولوجي. وتقول وزارة الخزانة أنها ستستهدف كل الشركات التي تتعامل في هذه القطاعات. وزير الخزانة يؤكد بأن هذه الضغوط الاقتصادية على إيران ستجبر إيران في نهاية المطاف على التعامل والاستجابة للمطالب الأمريكية وربما تغيير النظام في إيران على حد قوله. أيضا في مستوى آخر، يقول وزير الخزانة أن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول لحث هذه الدول على التعاون مع الولايات المتحدة في تطبيق حزمة العقوبات على الجانب الإيراني. وزير الخزانة قال صراحة إن هذه الدول إما ستكون مع الولايات المتحدة أو ضد الولايات المتحدة، مهددا بفرض عقوبات أيضا من الإدارة الأمريكية على الدول التي لا تستجيب للمطالب الأمريكية بقطع العلاقات الاقتصادية وكافة أشكال الدعم الاقتصادي على حد قوله مع الجانب الإيراني. وزير الخزانة أيضا حينما سئل عن الصين تحديدا، كون الصين أكبر شريك تجاري لإيران وأكبر مستورد للنفط، قال إن لا أحد يستثنى من هذه العقوبات ومن هذه الإجراءات فيما يتعلق بالدول التي يطلب منها أن تقطع التعاون الاقتصادي مع إيران، لكنه أيضا رفض تحديد أي جدول زمني لهذه الدول، وقال إن الاتصالات حاليا تجرى بين وزارات الخزانة والخارجية وإدارة الرئيس دونالد ترامب بوجه عام، وهذه الدول لمناقشة مع كل دولة على حدة بشأن الكيانات التي سيتم التعامل معها وحثها على قطع العلاقات مع إيران. لكن هذا الأمر أيضا كان لافتا، لأنه وفق حتى افتتاحيات الصحف الأمريكية بعد هذا المؤتمر الصحفي تشير إلى أن عدم تحديد جدول زمني فيما يتعلق بهذه الدول والمهل الممنوحة لها قد يمنح الرئيس دونالد ترامب مساحة للتأجيل. والرئيس ترامب سبق وأن هدد كثيرا في هذه الحرب إيران بإجراءات كثيرة سواء على الصعيد العسكري وأيضا الصعيد الاقتصادي، وتراجع عنها لاحقا. وبالتالي عدم تحديد وزارة الخزانة أي سقف زمني لهذه الدول يشير ربما إلى مساحة أمام الرئيس ترامب قد يتحرك خلالها خلال الفترة المقبلة في ضوء التطورات، خاصة وأنه أيضا ووفق ما يرى كثيرون فإن هذه خطة طموحة للغاية، حتى أن صحيفة وول ستريت جورنال وصفتها بأنها أقل بكثير من الحملة الدعائية التي كانت سبقتها بأنها حرب اقتصادية ويوم إنزال اقتصادي، تقول أنها أقل بكثير من هذه الأوصاف. جعفر،
0: أشكرك جزيلا إيهاب العبسي مراسل.

0: الجزيرة من واشنطن. في إطار التحول من الضغط العسكري إلى الضغط الاقتصادي، أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة على إيران، قالت إنها الأكبر والأقسى. وتستهدف هذه العقوبات مؤسسات ودولا تتهمها واشنطن بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات المفروضة عليها سابقا.
1: عقوبات جديدة يعلنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ويقول إن هدفها عزل إيران وخنق اقتصادها. عنوان هذا الإعلان هو العقوبات الثانوية، أي العقوبات التي تفرض على دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية مهمة. تستهدف هذه العقوبات 5 شرايين حيوية تعتقد الإدارة الأمريكية أن إيران تستفيد منها من خلال علاقاتها مع دول أخرى، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب وقطاع طيران والشحن البحري. حسب وزير الخزانة الأمريكي، فالعقوبات تستهدف كل من يغض الطرف عن تهريب النفط الإيراني، وكل من يسمح باستخدام مصارفه لتسهيل تعاملات إيران المالية وتبييض الأموال. يهدد وزير الخزانة الأمريكي من لا يلتزم بهذه العقوبات بالمنع من استخدام النظام المالي الأمريكي الذي لا تخفى أهميته في التعاملات المالية الدولية وفي الوصول إلى السيولة المالية بالدولار. يظل الهدف الأمريكي النهائي هو منع إيران من التهرب من العقوبات. لكن الإعلان عما تسميه واشنطن العقوبات الأكبر والأقصى لم يقدم تفاصيل تشير إلى أنها فورية، ولم يحدد مداها الزمني، كما لم يحدد مصير من لا يلتزم بها باستثناء حرمانه من استخدام النظام المالي الأمريكي. طرح على المسؤول الأمريكي سؤال وضع الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لإيران وتستورد 80% من شحنات النفط الإيراني. هنا تحدث بيسنت عن الدبلوماسية الهادئة. يبقى وضع الصين إشكاليا بالنسبة لواشنطن، فتأثير النظام المالي الأمريكي عليها يبقى محدودا، وهي قادرة على الرد على أي عقوبات أمريكية بعقوبات مضادة. هذان العاملان يجعلان واشنطن تتعامل بحذر مع بيجين. هناك دول أخرى تربطها علاقات تجارية مهمة بإيران كروسيا والهند وتركيا والعراق، وهنا أيضا تتفاوت قدرة الضغط الأمريكي، وتبقى روسيا الأقدر على التصدي لهذا الضغط. تلجأ الولايات المتحدة إذن إلى ما يسمى بالعقوبات الثانوية أو العقوبات على دول ثالثة بعد تاريخ طويل من العقوبات على إيران. بدأت هذه العقوبات منذ 1979 بعد نجاح الثورة الإيرانية واحتجاز طلبة إيرانيين لدبلوماسيين أمريكيين في طهران. ويقدر عدد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران بأكثر من 1200. وبعد انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، شن ما يسمى بحملة الضغوط القصوى بفرض وإعادة فرض نحو 700 عقوبة. الآن يطرح السؤال، ماذا سيتغير بعد أكثر من 40 عاما من العقوبات الأمريكية والدولية؟ وهل ستحقق العقوبات الجديدة ما لم تحققه سابقاتها؟ وهل ستكفي خبرة إيران في الالتفاف على شتى أنواع العقوبات الأمريكية والأوروبية والأممية لاحتواء هذه العقوبات، أو على الأقل للتخفيف من مفعولها؟
0: ونشير إلى هذا الخبر العاجل الوارد أسفل الشاشة نقلا عن رويترز التي تنقل عن الجيش الباكستاني أن قائد الجيش أجرى مباحثات شاملة مع مسؤولي إيران ركزت على تدابير منع مزيد من التصعيد. أنتقل إلى ضيوف الآن، الدكتور توماس وريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية.
2: راديو 2 ام يا أستراليا، بعدنا سوا لهالوقت من بعد الظهر معكم ماريا تحديدا من بيروت من استديوهات 2 ام اي ومايستات. خلينا نكمل بالموسيقى الحلوة، وبداية هالساعة حتكون برفقة صباح فخري.
3: من خمر

0: حلو كتير هالأغنية، بتمنى تكون نالت أعجابكن. برجع لعندكن مستمعينا وبذكر بحالة طقس بكرة الأربعاء. بسدني رح يكون ممطر، درجات الحرارة بتنخفض شوي نسبة لليوم، حتكون كحد أقصى 18 درجة. بملبورن مشمس جزئي، درجات الحرارة 15. أما هون ببيروت فطقسنا الصيف مكمل، بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 31 درجة مئوية.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: أثارت تصريحات زعيمة ون نيشن بولين هانسن الأخيرة من أن بتخاف أثناء زيارتها لبعض المناطق، بالإضافة لدراسة فرض ضرائب جديدة على الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: برجع لعندكم مستمعينا ومن جديد بحييكم، يسعد اوقاتكم. وهيك خبر صغير من اوروبا حبيت شارككم اياه، بيحكي عن وين رايحه اليوم صناعه السيارات. خلال شهر تموز السيارات الكهربائيه بالكامل صارت تمثل اكثر من ربع تسجيلات السيارات الجديده باوروبا، يعني فوق 25% من السوق، مع نمو قوي خصوصا بفرنسا والمانيا. من كم سنه كان السؤال هل الناس فعلا رح تنتقل للايفيز، اليوم السؤال بأجزاء من أوروبا صار أقرب إلى أدي بسرعة رح يصير هالانتقال. بس أكيد الأرقام واحدة ما بتحل كل شيء، في أسعار السيارات، محطات الشحن، قدرة شبكة الكهرباء ومصدر الكهرباء نفسها. يعني السيارة ممكن تكون إلكتريك، بس القصة البيئية والاقتصادية الكاملة أكبر من البطارية. هلأ الشيء اللي بشوفه انترستينج انه المنافسة كمان عم بتغير صناعة السيارات بحد ذاتها، شركات أوروبية، صينية، أمريكية، كل واحدة عم بتحاول تلحق المرحلة الجديدة قبل ما السوق يسبقها. وهلأ رح نتابع نحن وياكم بمشوارنا، من عند هالخبر بناخد استراحة قصيرة ومن بعدها برجع لكم. Get the news first
1: from 2ME. عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge، شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة الدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء، دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة الدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وهيك بنكون قربنا لختام المشوار اليوم برفقتي. أكيد بعد في آخر مجموعة موسيقية من اختيارات اليوم رح ننتقل لإلى بعد الاستراحة. ماريا معكم من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySatGo. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.

0: بهاللحظات بنكون وصلنا لنهاية وقتنا سوا لهالتلاتة. بدي أشكر كل مين رفقني من الصبح من الـ11، ولكل مين مرق معنا ولو بغنية أو بموضوع من هالمواضيع اللي حكينا فيها. كان معكم ماريا، بتمنى لكم بقية نهار حلو. هلأ بترككم مع نشرة أخبار 2 أم أستراليا وآخر المستجدات، وبترجعوا بتكملوا برفقة الزملاء على 16:38 AM، وبشوفكم بخير.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: Suspect now heading north along Bishop Street.
5: Roger that.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة أعدها ويقدمها لكم آدم جابرة.
10: مرحبا بكم مستمعينا في عناوين النشرة. إيران تتوعد بالرد بعد فرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة عليها، وواشنطن تهدد تزامنا مع هذه العقوبات بعقوبات أحادية على المتعاملين مع طهران. السعودية وفرنسا تعززان الشراكة الاقتصادية بينهما باستثمارات واتفاقات في عدة مجالات منها النقل والترفيه. حلفاء أوكرانيا يعدونها خلال اجتماع في كييف لتحالف الراغبين بمواصلة الدعم رغم التهديدات الروسية.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مرحبا بكم مجددا. توعد وزير الاقتصاد الإيراني الولايات المتحدة بما وصفها بهزيمة أخرى، وذلك بعد إعلان واشنطن عن فرض عقوبات جديدة على طهران. وأكد الوزير الإيراني أن لدى طهران خطة لعامين لمواجهة هذه العقوبات. عقوبات، قال وزير الخزانة الأمريكي، إنها تهدف إلى قطع كل شريان اقتصادي يبقي على النظام الإيراني، وحذر من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط هذه على طهران. من واشنطن، هشام ملحم.
12: كشف وزير الخزانة الأمريكي

0: صين في العالم مرتبطة بقطاعات النفط والطاقة النووية وتقنية الصواريخ، إضافة إلى استهداف شبكات غسل الأموال والأصول الرقمية والذهب وقطاع الطيران التي تستخدمها إيران لدعم اقتصادها. وأشار بسنت بالتحديد إلى مقاطعة المصرف الوطني الإيراني الذي له فروع عديدة في العالم، وطالب الدول أخرى بقطع علاقاتها بهذا المصرف أو المجازفة بعزلها عن نظام الدولار الأمريكي. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية أتت بعد حوالي 6 أشهر من الحرب التي وصلت إلى طريق مسدود في ظل تعثر محادثات السلام واستمرار إيران في عرقلة الملاحة عبر مضيق هرمز، غير أن باكستان تواصل جهود الوساطة في هذا الصدد. قائد الجيش الباكستاني أجرى أمس في طهران مباحثات وصفتها إسلام أباد بالشاملة مع إيران، ركزت على تدابير لمنع المزيد من التصعيد. فماذا يقول الجانب الإيراني عن هذه المباحثات التي أجراها قائد الجيش الباكستاني هناك؟ علي منتظري من العاصمة الإيرانية.
2: أظهرت اللقاءات التي عقدها قائد الجيش الباكستاني الجنرال قاسم منير في طهران مع المسؤولين الإيرانيين أنه يواجه مهمة شاقة لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، لا سيما أن الولايات المتحدة هاجمت إيران مرتين في وقت كان الطرفان يجريان مفاوضات. وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي خلال اللقاء قائد الجيش الباكستاني، أكد على إدارة إيران للأوضاع الأمنية في مضيق هرمز مشددا على عدم الثقة بالولايات المتحدة، وقال إن على واشنطن أن تغير سلوكها وأن تتخذ خطوات عملية لتنفيذ شروط مذكرة التفاهم. وفي السياق نفسه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غالباف خلال اللقاء عاصم منير إن تعهدات الطرفين واضحة في مذكرة التفاهم. من جهته أكد عاصم منير خلال هذه اللقاءات أنه سيواصل جهوده لإعادة الاستقرار والسلام والأمن إلى المنطقة. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
1: ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية العماني طهران اليوم لبحث ملف مضيق هرمز وتطورات المنطقة بحسب الخارجية الإيرانية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم أن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف غير محدد ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأخرجها عن الخدمة أثناء إبحارها قبالة سواحل عمان. وأظهرت بيانات شحن أولية اليوم أن سفينة واحدة فقط لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس، وهو أقل عدد منذ 7 من آيار مايو الماضي. في ختام الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باريس، شددت السعودية وفرنسا على ضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، كما شدد البلدان على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني وتجنب التصعيد. وقد شهدت هذه الزيارة لبن سلمان إلى باريس في ختامها تعزيزا للشراكة الاقتصادية بين الرياض وباريس عبر الإعلان عن استثمارات ضخمة بما فيها التوقيع على عقود ضخمة في قطاعي النقل والترفيه. سليمان ياسيني.
3: تتجه الشراكة السعودية الفرنسية إلى مرحلة جديدة مع ترجمة مباحثات الرياض وباريس إلى مشاريع واستثمارات ضخمة تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا. وفي هذا السياق أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن استثمارات سعودية بقيمة 6 مليارات يورو لإنشاء 3 مدن ترفيهية في منطقة سيرجي بونتواز قرب باريس، من بينها مدينة ملاه مخصصة لعالم دراغون بول زد. المشروع الذي يتوقع أن يوفر أكثر من 20,000 وظيفة مباشرة جاء ثمرة نقاش بين ماكرون وولي العهد خلال زيارة الأخير إلى الرياض في كانون الأول ديسمبر 2024، حيث برز اهتمام مشترك بعالم المانجا. وفي قصر الإليزي وقعت أيضا اتفاقيات لتعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب عقود في مجالي النقل البري والبحري مع الشركتين الفرنسيتين ألستوم وسياما سي جي أم بقيمة إجمالية تقارب 1 مليار يورو. وتزامن ذلك مع منتدى أعمال سعودي فرنسي جمع أكثر من 800 ممثل عن شركات كبرى، وأسفر عن توقيع عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مؤشر على اتساع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
1: وقبل ترأسهما أمس لأول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجي الفرنسي السعودي في قصر الإليزيه، ماكرون وبن سلمان

0: كان قد اختتم مساء الأحد في باريس كأس العالم للرياضات الإلكترونية وسط مراسم قيمت في قصر غون بالي. ألغت واشنطن رسميا تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب منهية إدراجا استمر منذ عام 1979 في خطوة رحبت بها دمشق وتمهد لمزيد من تخفيف العقوبات وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد الدولي. التقى رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، التقى بالرئيس عبد المجيد تبون الذي وجه دعوة إلى نظيره المالي الفريق أول عاصم غويتا لزيارة الجزائر، منهيا بذلك نهائيا قطيعة دبلوماسية دامت 15 شهرا بين البلدين بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء المالي، الذي تعد زيارته هذه الأولى لمسؤول مالي رفيع المستوى منذ بدء التقارب وعودة سفيري البلدين في العاشر من يوليو تموز الماضي. تواصلنا الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. قال حاكم منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، قال إن النيران اشتعلت في مصفات للنفط اليوم عقب هجوم بطائرات مسيرة، وإن شخصين قتلا وأصيب آخران جراء سقوط حطام طائرات مسيرة في المنطقة. وخلال اجتماع في كييف أمس وبحضور بعض القادة ومشاركة آخرين عبر تقنية الاتصال المرئي، شدد قادة ما يعرف بتحالف الراغبين على وحدتهم في مواصلة دعم أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع الذكرى 35 لاستقلالها. وأتى هذا التشديد على الرغم من تهديدات روسيا الهادفة إلى ثنيهم عن ذلك في ظل التصعيد القائم في الحرب بين موسكو وكييف. محمد الزاوي من العاصمة الأوكرانية.
1: رغم رمزية التوقيت، طغت على اجتماع تحالف الراغبين في كييف مخاوف أكثر إلحاحا بشأن حماية المدن الأوكرانية ومنشآت الطاقة خلال الشتاء المقبل. زيلينسكي وضع أمام الشركاء رقما واضحا مطالبا بحزمة شتوية لا تقل عن 300 صاروخ اعتراض لمنظومات باتريوت، كما كشف أيضا عن فجوة تبلغ 27 مليار دولار في تمويل احتياجات الدفاع. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني دعا الدول الحليفة إلى البحث داخل مخزوناتها عن صواريخ إضافية، مؤكدين أن الدعم لن يتراجع أمام ما وصفها بالتهديدات الروسية. سياسيا، جدد التحالف مطالبته بوقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار انطلاقا من خط التماس، وأكد استمرار التحضير لنشر قوة متعددة الجنسيات بعد دخول وقف موثوق للأعمال القتالية حيز التنفيذ. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: ودعت فرنسا روسيا أمس إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد أمس، إذن بالتزامن مع الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا. يبدأ أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول بول ريتشارد غالاغر زيارة إلى روسيا، هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى إبقاء قنوات الحوار والتواصل مفتوحة في ظل التوترات الدولية الراهنة. ميسا إسماعيل.
2: من المتوقع أن يعقد أمين سر الفاتيكان العلاقات مع الدول محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ويشمل برنامج الزيارة التي تستمر حتى 28 من هذا الشهر لقاءات مع ممثلين عن بطريركية موسكو وأبناء الكنيسة الكاثوليكية المحلية. وتتماشى هذه الزيارة وهي الأولى منذ تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 مع نهج الفاتيكان القائم على الحياد النشط ورفض قطع التواصل مع أي من أطراف النزاع. ورغم ذلك، تشهد العلاقات مع موسكو تعقيدات على خلفية دعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ودفع الفاتيكان باستمرار نحو مبادرات إنسانية مثل تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، بالإضافة إلى استكشاف سبل تحقيق السلام. ومنذ انتخابه في أيار مايو عام 2025، كثف البابلون 14 دعواته لإقامة حوار بين موسكو وكييف، كما دعم الجهود الإنسانية للفاتيكان.
0: ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون حاليا للحصول على وضع اللجوء. أمر الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لاسبيريا بشن حملة صارمة ضد الهجرة غير النظامية، موجها السلطات ببدء احتجاز الأجانب الذين لا يحملون وثائق ثبوتية وتمت إدانتهم بجرائم تمهيدا لترحيلهم. في نشرة أيضا نتوقف عند التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. أحدث حلقات هذا التوتر ترويها لنا في هذا التقرير سامية الأشراخي.
3: لن تقام هذا العام تدريبات سانجيونغ البرمائية التي تشارك فيها سفن حربية وطائرات وقوات برية تتدرب على عمليات الإنزال البرمائي بهدف تعزيز مستوى العمليات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. وقال المتحدث باسم مشاة البحرية الكورية الجنوبية إن البحرية الأمريكية أبلغت القوات الكورية في حزيران يونيو بأن قدرتها على نشر قوات في المناورات ستكون محدودة بسبب الوضع في الشرق الأوسط، مضيفا أن المشاورات بين الجانبين لا تزال جارية. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار دونالد ترامب تقليص مناورات أولش فريدوم شيلد السنوية مع سيول من 11 يوما إلى 5 أيام. وبرر ترامب هذا القرار بارتفاع كلفة التدريبات، حيث يعتبر أنها غير ملائمة تجاه كوريا الشمالية في وقت يسعى فيه إلى إعادة التواصل مع زعيمها كيم جونغ يون. لكن من جهتها لا تزال كوريا الشمالية تعتبر هذه المناورات استفزازية، إذ أطلقت الأسبوع الماضي 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى ونددت بالتدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية.
0: رغم ذلك أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن وزارة الخارجية في هذا البلد أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي ونظيره الأمريكي اتفق خلال مكالمة هاتفية أمس على الحفاظ على التواصل والتعاون بشكل وثيق بشأن الملف النووي لكوريا الشمالية والجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية. هذه النشرة انتهت وكان فيها: إيران تتوعد بالرد بعد فرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة عليها، وواشنطن تهدد بعقوبات أحادية على المتعاملين مع طهران. السعودية وفرنسا تعززان في ختام زيارة بن سلمان لباريس الشراكة الاقتصادية باستثمارات ضخمة في عدة مجالات منها النقل والترفيه. حلفاء أوكرانيا يعدونها خلال اجتماع في كييف لتحالف الراغبين بمواصلة الدعم رغم التهديدات الروسية. ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونت كارلو الدولية. الفترة تمتد حتى 8 بتوقيت باريس، إنها الآن 6:05.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Carlo Acutis, the Millennium Saint. كان بعده طوباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس، الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي ومسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مع بداية مشوار جديد لمشوار درافت اون بروجرام اللي بلش هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. تحياتي لك المستمعين، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM، تاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لهالمشوار الحلو يلي رح نقضيه الساعات كتير رائعة برفقة أغاني جديدة ومنوعات موسيقية غير شكل. كمان رح نكون برفقة آخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية، بالإضافة لكل الأخبار العالمية. رح نتوقف بكل ساعة على رأس الساعة تنتوجه لعند الزملاء بغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات، معلومات صحية غذائية ونفسية بتكون برفقتنا كمان بسياق مشوارنا مع الأغاني الجديدة وآخر الإصدارات الحديثة. منتوقف تنتعرف عليها بس من عندنا من هون من راديو 2ME أستراليا. يوم الثلاثة اليوم 25 من شهر آب، وهيدا آخر أسبوع من شهر آب، وإجا فصل الربيع. نعم طل فصل الربيع يلي كله ورود وكله زهور، ويا رب تكون يمكن كلها ورود وزهور. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة أقصاها لعشرين، 16 على صعيد ملبن. من جولتنا الغنائية وجديد الإصدارات الموسيقية يلي توقفنا وتعرفنا عليها سوا، رح نتوقف لمع أول فاصل استراحة وعبر أثير راديو 2ME نتابع برفقتكم. مرحبا.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمانة أكيد كما عندي فلوة هونيك وبسمعوك لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
2: You'll love it.
4: The breakfast show.
5: The breakfast show.
6: The breakfast show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم المستجدات.
9: Thanmaya Navada with the top stories. Energy Minister Chris Bowen says he thinks Australia can handle the demands of data centres if the policy settings are correct. Federal Labor is expected to settle new energy rules for data centres at tomorrow's National Cabinet meeting, despite opposition from Queensland and the Northern Territory. Both have flagged they won't sign onto a standard that ties data centres to renewable energy projects to the exclusion of coal and gas. Mr. Bowen says with a sensible and common sense approach, demand can be managed. Disgraced celebrity agent Ralph Carr has been jailed for 6 years for raping a woman at his Melbourne home in 2023. Carr's last-ditch legal bid to halt his sentencing has been denied by a county court judge. The 66-year-old was once an influential figure in the entertainment industry, representing top musicians and athletes. Carr faced court via video link and cried as the sentence was handed down, with the judge describing the offending as appalling. He'll have to serve a minimum of 4 years before being eligible for parole. He maintains his innocence and plans to appeal. And Queensland has recorded its second case of H5 bird flu after a dead migratory seabird tested positive on the Sunshine Coast. The wild shearwater was found at Castaways Beach, with biosecurity officials confirming the disease last night. It comes as South Australia records a second case of the deadly virus in an Australian mammal, both in long-nosed fur seals. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: الخامسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
11: موجز للأخبار معك سليمان ياسيني. صباح الخير سليمان.
4: صباحك سعيد أمل مستمعنا الكرام، أهلا وسهلا بكم. نبدأ بإعلان واشنطن عن خطة لتشديد الخناق الاقتصادي على طهران وتهديد الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط بعقوبات ثانوية. وفي هذا السياق قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن واشنطن ستستبعد من النظام المالي القائم على الدولار كل من يشارك في غسل الأموال الإيرانية، بينما توعدت طهران بمواجهة هذه العقوبات عبر خطة تمتد لعامين. وفي مسعى لاحتواء التصعيد أجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تطلع بلاده بوساطة بين واشنطن وطهران إلى محادثات مع طهران مع الرئيس الإيراني محمد أو مسعود بزجكيان ميدانيا، أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، فيما أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إصابة ناقلة أخرى قبالة السواحل عمان بمقذوف ألحق أضرارا بغرفة المحركات. وفي تطور سياسي واقتصادي لافت، أزالت الولايات المتحدة الأمريكية سوريا من قائمة الدول الراعية للإلهاب منهية تصنيفا استمر 47 عاما. وفي غزة قتل 5 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية، فيما رفضت إسرائيل دخول نائبين سويديين إلى الضفة الغربية المحتلة. وفي باريس استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث بحث أزمات الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الاقتصادية، كما أعلن خلال الزيارة عن استثمارات سعودية ضخمة من ضمنها إنشاء مدن ترفيهية قرب باريس، بينها مدينة مستوحاة من عالم دراغون بول، في مشروع يتوقع أن يوفر أكثر من 20,000 وظيفة مباشرة، إلى جانب بعقود في مجالي النقل البري والبحري. أوروبيا جدد داعمو أوكرانيا التزامهم بمواصلة المساعدات العسكرية والمالية لكييف رغم الضغوط الروسية. وصل رئيس حكومة مالي الفريق عبدالله مايغا إلى الجزائر في زيارة عمل، حيث كان في استقباله كل من وزير الأول الجزائري سيف غريب ووزير الخارجية أحمد عطاف. وتمثل الزيارة أحدث حلقة في مسار التقارب بين البلدين بعد فترة من التوتر والخلافات العلنية منذ نيسان أبريل 2025. وفي ليبيا وقعت السلطات اتفاقية لتقاسم الإنتاج مع شركة شيفرون الأمريكية ضمن نتائج جولة العطاءات النفطية المخصصة للشركات الأجنبية. نهاية الموجز، عودة إليكم أمل وسليم.
10: شكرا.
5: Good afternoon. Starting off in Sydney on the M4 motorway, there's been a crash westbound passing Homebush Bay Drive. It's heavy approaching from the tunnel exit right through to Homebush. Also another crash on the M4 motorway in Holroyd. That's eastbound just below Pitt Street. Otherwise, in Melbourne, a collision on Eastlink northbound for Wellington Road. It's closing out two middle lanes and delays are back to the Monash Freeway. In Craigieburn, a broken down truck on Sydney Road outbound at Grasslands Avenue. Where can you get 97% Aussie-grown produce at an Aldi price? Well, Aldi. They back local farmers so you get Aussie-grown goodness for less. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا جديد الإصدارات الموسيقية. تعرفنا على أغنية الساعة، العودة لمتابعة مشوارنا ليوم الثلاثاء اليوم 25 من شهر آب أوغست. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 16 على الصعيد ملبن. تحياتي لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونكمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نتابع برفقتكم مشوار الدرافت تايم بروجرام. تحياتي لكل مستمعينا، بنسمع ديو، بنرجع نكمل مع الفنان هاني شاكر.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: The biggest hits.
1: هذا الراديو تو ام اي اوستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع.
1: هشام الحج.
0: From the biggest singers.
3: على إذاعة تو ام اي.
4: صدقني نسيت.
3: عبير نعمل.
4: موجود بالغني.
0: Only on 2ME.
5: فاصل استراحة كتير قصير ومتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4 عن راديو 2ME 1638 AM.
6: 2ME أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلأ على تطبيق iHeart.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
0: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
8: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
10: On the hour, every hour. First.
0: 2ME Australia News.
11: إله واحد ودولة واحدة.
12: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحية جهاد جرجس، رانيا عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما.
1: المولد النبوي وميلاد الدولة. الأمن العام يؤشر لشيباني. استعداد أمريكي للحصار. لبنان بين ماكرون وبن سلمان.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. احتفالات بعيد المولد النبوي الشريف أعاده الله على اللبنانيين والمسلمين خصوصا بالخير والسلام وببشائر ميلاد دولة حق تعيد الحق إلى نصابه من غير استثناءات تفضي إليها أو تقضي عليها. فكما تعلمنا أدياننا أن الله واحد لا إله لنا سواه، كذلك تعلمنا أن لا علم يرفع سوى الأرز ولا سلاح سوى بيد الدولة.
1: مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان قال من مسجد محمد الأمين: عندنا عهد جديد صمم رئيسه وصممت حكومتها على التغيير والخروج من حال الجمود التي تحكمت بالبلاد والعباد من سنوات. نحن مع هذا الرئيس وهذا العهد وهذه الحكومة ورئيسها في مساعيهم لوقف العدوان الصهيوني وتحرير الأرض وفرض سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ونحن مع الرئيس والحكومة ورئيسها في جهود الخروج من المأساة الاقتصادية والمعيشية، ونحن مع الجديد في العلاقة بالشقيقة سوريا، ونحن مع العلاقات التي تتوثق كل يوم بالمملكة العربية السعودية. وأردف المفتي دريان: إنه في الوقت الذي نواجه فيه

0: خطيرة تتعلق بهيبة الدولة وصلاحياتها في السلم والحرب، وتتعلق بوجود لبنان ومستقبله. ليس لنا في هذا الوطن العزيز الحبيب لبنان غير هذه السلطة المنتخبة، فلتبقى هي المظلة التي تقينا العواصف والاختراقات.
1: رئيس الحكومة نواف سلام قال من مسجد محمد الأمين إنه يأمل أن تحمل الأيام المقبلة للوطن الأمن والاستقرار، وأن يعود الجنوبيون إلى أرضهم وبيوتهم، وأن يجتمع الكل تحت سقف دولة واحدة قوية وعادلة تصون كرامة أبنائها وتحميهم.
2: الرئيس جوزيف عون اعتبر أن الذكرى تأتي هذا العام ولبنان يواجه تحديات جسيمة بين اعتداءات إسرائيلية متكررة على سيادته وأرضه وأبنائه في الجنوب وسائر المناطق، وأزمات اقتصادية ومعيشية ما زالت تثقل كاهن مواطنيه. ودعا عون إلى استلهام الدروس النبوية في الصبر والثبات والوحدة في مواجهة ما يتعرض له لبنان من عدوان واستهداف، وفي مسيرة إعادة بناء الدولة القوية العادلة القادرة على حماية أبنائها من دون تمييز.
1: الرئيس نبيه بري تمنى أن تكون هذه المناسبة كما كل المناسبات الإيمانية والروحية محطات يومية للاقتداء والعمل بكل قيمها وتعاليمها التي ما كانت إلا من أجل العدالة وصونا للكرامة الإنسانية، وبذلك نكون خير أمة أخرجت للناس.
2: النائب فؤاد مخزومي كتب عبر منصة أكس: نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على وطننا بالخير والسلام، وأن تحمل معها الأمل بمستقبل أفضل للبنان يسوده الاستقرار والوحدة والازدهار.
1: في مشكلة محمد رضا شيباني وردت أنباء عن تقدمه لدى المديرية العامة للأمن العام بطلب للحصول على إقامة، وبعد دراسة الطلب من الدائرة القانونية منح الشيباني إقامة صالحة لستة أشهر بصفته دبلوماسيا سابقا خدم في لبنان بين العامين 2006 و2009 وليس بصفته سفيرا حاليا. مجدلين عيد كانت تناولت الموضوع في هذا التقرير.
3: مع انتهاء مدة تأشيرة دخول السفير الإيراني المعين لدى بيروت والغير معتمد لبنانيا محمد رضا شيباني اليوم في 24 من آب يسود الترقب ما ستؤول إليه هذه القضية، بعدما صنفته السلطات اللبنانية في 24 من أذار الماضي شخصا غير مرغوب فيه، ومنحته حتى 29 من أذار للمغادرة على خلفية انتهاك طهران لأعراف التعامل الدبلوماسي وأصوله المرعية. فما هو المسار القانوني بحسب أستاذ القانون الدولي والدستوري البروفيسور أمين صليبة عبر صوت لبنان؟
4: بقاء السفير الإيراني في لبنان الذي أعلن السلطات اللبنانية منذ فترة طويلة بأنه غير مرغوب به كان يقتضي على السلطات الإيرانية أن تتقيد بقواعد الاتفاقية الدولية الدبلوماسية التي تركز على الأعراف والمبادئ الدبلوماسية من أيام القناصل قبل نشأة الأمم المتحدة، وبالتالي كان على السلطات الإيرانية أن تعمل على سحب هذا السفير، ولها تصرفات يمكن أن تقوم بها من خلال اتفاقية فيينا.
3: وزير الخارجية يوسف رجي كان شدد على أن استمرار وجود شيباني على الأراضي اللبنانية بعد صدور قرار اعتباره شخصا غير مرغوب فيه يتعارض مع قرار سيادي واضح صادر عن الدولة اللبنانية.
4: بقاء السفير الإيراني ضمن حرم السفارة الإيرانية وفق القانون الدولي، السفارة الإيرانية تعتبر هي أرض إيرانية ولا يجوز للسلطات اللبنانية الدخول إليها أي أمر ما إلا بناء لطلب من رئيس البعثة. يعني الموضوع بدأ أن لا نذهب باتجاه التعقيد أكثر فأكثر، يجب تحكيم العقل وتطبيق اتفاقية فيينا.
3: إلى الواجهة تعود العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين لبنان وإيران من بوابة انتهاء تأشيرة شيباني، ما قد يفتح الباب أمام أزمة إضافية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
2: المحامي والناشط السياسي جوزيف فرح رأى عبر صوت لبنان أن على الشيباني مغادرة لبنان لأنه شخص غير مرغوب فيه وليس لانتهاء تأشيرته.
5: السفير محمد رضا شيباني شخص غير مرغوب فيه في لبنان، بيرسونا نون غراتا. ففي 14

0: 14 أدار الماضي سحبت وزارة الخارجية اللبنانية موافقتها على اعتماد شيباني سفيراً في لبنان وأعلنته شخصاً غير مرغوب فيه. تأشيرة شيباني تنتهي في 24 آب الحالي أي اليوم، وقد أصبحنا أمام أزمة دبلوماسية. من الناحية القانونية موقف لبنان قوي جداً وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، فالمادة 9 من هذه الاتفاقية تعطي الدولة المضيفة حق إعلان أي دبلوماسي بيرسونا نون غراتا. وهنا يجب التفريق بين انتهاء مفعول التأشيرة وإعلان الدبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه، فالشيباني يجب أن يغادر لبنان لأنه شخص غير مرغوب فيه وليس لأن تأشيرته قد انتهت. فالتأشيرة يمكن اعتبار حاملها شخصا عاديا، أما اعتباره شخصا غير مرغوب فيه فهو ما تنص عليه اتفاقية فيينا، وبالتالي يقتضي فورا مغادرة هذا الدبلوماسي لأراضي الجمهورية اللبنانية. ولا تستطيع إيران القول أن لبنان لا يمكن أن يطرد سفيرها غير المعتمد في لبنان. من هنا إن الخطوات العملية التي أتوقع حصولها هي مطالبة إيران مجددا باستدعائه، رفض الاعتراف به كعضو في البعثة الدبلوماسية الإيرانية، اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الجمهورية اللبنانية لإخراجه من الأراضي اللبنانية، والإجراءات تشمل بطبيعة الأمر الإجراءات الزجرية واستخدام الشرطة للقبض عليه وترحيله. فهل هذا سيحصل فعلا في واقعنا الحالي في لبنان؟
1: في الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران، كشف موقع إرمنيوز الإماراتي عن توجيهات البيت الأبيض برفع جاهزية القوات الأمريكية المكلفة تأمين حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز تحسبا لأي محاولة إيرانية لاحتجاز السفن أو تعطيل الملاحة. ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية وعسكرية أمريكية قولها أن القوات تنفذ تدريبات إنزال ليلية ونهارية على ناقلات فارغة متجهة نحو المضيق لاختبار سرعة التدخل والتعامل مع السيناريوهات الطارئة، فضلا عن دراسة مسارات الدخول والخروج والممرات البديلة في المنطقة.
2: ذكر موقع إرمنيوز أن مختصين من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية يرافقون القوات المشاركة بهدف جمع معلومات عن جاهزية إيران الدفاعية والهجومية بعد الضربات التي أضعفت جانبا من قدراتها الصاروخية ومنظومات الرادار. كما نقل عن مسؤول سابق في البنتاغون أن مهمات حماية الناقلات ستدعم بخطط إضافية في خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع مساعي واشنطن لرفع كميات النفط العابرة إلى حوالي 15 مليون برميل يومياً. ورأى المسؤول أن بلوغ هذا المستوى سيشكل مرحلة جديدة في استراتيجية الضغط الاقتصادي على إيران، فزيادة حركة الناقلات تحت حماية الأمريكية قد تسهم في كشف الممرات التي تستخدمها إيران لتهريب النفط وتضييق هامش المناورة أمام السفن المرتبطة بما يعرف بأسطول الظل وعمليات تغيير هوياتها. وحسب التقرير، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليص الأهمية الاستراتيجية لورقة مضيق هرمز لدى طهران عبر ضمان تدفق كميات من النفط تحد من اضطرابات أسواق الطاقة.
1: أما على المحور الميداني فنتائج معركة علي الطاهر ستكون مؤشر الأمور بحسب إرمنيوز، الذي يؤكد أنه رغم القدرة الميدانية للجيش الإسرائيلي إلا أن تصفية المحاصرين قد تفجر ردا مباشرا من طهران يشعل المنطقة، ما دفع إسرائيل لاعتماد استراتيجية الحصار والصبر الميداني بالتوازي مع كواليس مفاوضات سرية للتوصل إلى مخرج.
2: حسب تقارير صحفية إسرائيلية، فإن من بين المحاصرين في علي الطاهر عشرات المستشارين الإيرانيين من ضباط الحرس الثوري الذين فوجئوا بظهور عناصر وحدتي أجوز ويهلوم عند أطراف الأزقة المؤدية للمجمع وتطويقهم. وأسفرت المواجهات عن مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 21، بينما قتل أكثر من 20 من حزب الله وفر آخرون قبل فرض الحصار كاملاً. وتؤكد القراءات العسكرية أن الجيش الإسرائيلي كان بإمكانه إنهاء الملف منذ أسابيع باستخدام التكتيكات والأساليب المتطورة التي طورها لتطهير الأنفاق في غزة وجنوب لبنان، إلا أن استخدام هذه الأساليب العنيفة كان سيفرز عشرات الجثث لضباط إيرانيين وعناصر الحزب من الأنفاق، ما سيجبر النظام الإيراني على تنفيذ تهديداته وتوسيع الحرب قبيل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. كما تخشى الحكومة اللبنانية تبعات الهزيمة الدامية على مصداقيتها وسط الطائفة الشيعية، وتتركز المفاوضات حالياً على انسحاب إسرائيل وحزب الله بالتوازي ليسيطر الجيش على علي الطاهر ويفكك بنيته التحتية فوق الأرض وتحتها، لكن حزب الله يرفض.
1: ميدانياً استهدفت الغارات
3: Starting off in Sydney on the M5 motorway in Preston, you got delays remaining eastbound at Kurrajong Road after an earlier multi-car crash. On the M4 motorway in Prospect, a broken down truck westbound approaching the Prospect Highway. Speeds are knocked back down to 40k. In Melbourne, a collision in Narrewarren on the Prince's Highway at Narrewarren Cranbourne Road. You got multiple lanes closed in all directions there. A crash in Cranbourne North on the South Gippsland Highway southbound for Hume Park Drive. It's heavy going back past Hallam Road. More bite, less thirst. BYD Shark 6 Premium. 57,900 drive away with free on-road cost for a limited time. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: وقرب قرب على الطيب للفنان فارس كرم أغنية كتير كتير حلوة. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. أنتوا برفدي ذات 2ME 1638 AM من جولة أخبار الساعة 4 العودة لاستديوهاتنا تنتابع سوا مشوار درافت عن بروجرام برفدكم ليوم الثلاثة اليوم 25 من شهر آب أوغست. أصلا اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل 20 16 على الصعيد ملبن. وقرب قرب على الطيب نسمع سوا.

Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلتلكن أول شي شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولتنا الغنائية نرجع لكم مستمعينا من روح لأكل مواد غذائية منتهية الصلاحية في أستراليا. نعم أحدث الأحصائيات أظهرت أنه أكثر من 3 مليون أسترالي يتناولون مواد غذائية منتهية الصلاحية، أي حوالي 14% من الشعب، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار. ليس هذا فحسب، سوق المواد المستعملة يشهد ازدهار كبير في أستراليا أيضا. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة ذات 2ME، نتوقف مع فاصل استراحة. This is 2ME
1: Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: أثارت تصريحات زعيمة ون نيشن بولين هانسن الأخيرة من أن بتخاف أثناء زيارتها لبعض المناطق، بالإضافة لدراسة فرض ضرائب جديدة على الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات. ده مزيد من التفاصيل. أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 4:30 منتبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم وقضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Thanmaya Navada with the top stories. Energy Minister Chris Bowen says he thinks Australia can handle the demands of data centres if the policy settings are correct. Federal Labor is expected to settle new energy rules for data centres at tomorrow's National Cabinet meeting, despite opposition from Queensland and the Northern Territory. Both have flagged they won't sign onto a standard that ties data centres to renewable energy projects to the exclusion of coal and gas. Mr. Bowen says with a sensible and common sense approach, demand can be managed. Disgraced celebrity agent Ralph Carr has been jailed for 6 years for raping a woman at his Melbourne home in 2023. Carr's last-ditch legal bid to halt his sentencing has been denied by a county court judge. The 66-year-old was once an influential figure in the entertainment industry, representing top musicians and athletes. Carr faced court via video link and cried as the sentence was handed down, with the judge describing the offending as appalling. He'll have to serve a minimum of 4 years before being eligible for parole. He maintains his innocence and plans to appeal. And Queensland has recorded its second case of H5 bird flu after a dead migratory seabird tested positive on the Sunshine Coast. The wild shearwater was found at Castaways Beach, with biosecurity officials confirming the disease last night. It comes as South Australia records a second case of the deadly virus in an Australian mammal, both in long-nosed fur seals. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: نشرة الأخبار من فرانس 24، أهلا بكم. إليكم أبرز العناوين. واشنطن توسع نطاق عقوباتها الثانوية لخنق إيران اقتصاديا، وتهدد شركاء إيران التجاريين وتمنحهم مهلة لقطع علاقاتهم معها. والنظام الإيراني يؤكد استعداده لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة. وباكستان تبدي تفاؤلا في المحادثات بشأن الحرب. زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا تتوج بتوقيع عدة عقود كبرى، لا سيما في مجالي النقل العام والنقل البحري. والرياض تتعهد بالاستثمار في إنشاء 3 مدن ترفيهية ضخمة قرب باريس بقيمة 6 مليارات يورو. إعصار عنيف يجتاح قرية فرنسية في إقليم أود ويخلف عشرات المصابين وأضرارا مادية جسيمة. والسلطات الفرنسية تعلن حالة تأهب برتقالي بسبب العواصف في مساحات واسعة من جنوب غرب البلاد.

0: البداية من الضغوطات الاقتصادية الأمريكية على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بدء تطبيق حزمة جديدة من العقوبات أطلق عليها عملية العزل الاقتصادي ضد إيران في توسيع لنطاق عقوباتها الثانوية، موضحة أنها فرضت عقوبات على 60 شخصا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران. وزير الخزانة الأمريكي أكد أن العقوبات ستطال 5 قطاعات مهمة هي الأسهم الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.
1: عبر استحضار التاريخ وتفعيل أدوات الحاضر، إجراءات اقتصادية هي الأقصى تفرضها واشنطن على طهران.
2: بتوجيه من الرئيس ترامب، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة غير مسبوقة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران والجهات التي تمكنها وتدعمها. خلال الحرب العالمية الثانية، مثل يوم الإنزال انطلاق حملة مع حلفائنا لاستهداف العدو وطرده من مواقعه، بما في ذلك المواقع الموجودة في دول ثالثة. واليوم وبالروح نفسها نطلق هجوما اقتصاديا واسعا على الروابط والصلات المالية لإيران في مختلف أنحاء العالم.
1: أشخاص وكيانات وقطاعات إيرانية عدة تطالها العقوبات والإجراءات الأمريكية، ما يقرب من 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بطهران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط، ناهيك عن قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.
2: هدفنا هو قطع كل شريان اقتصادي يمد هذا النظام الاستبدادي بالحياة حتى تجد طهران نفسها معزولة تماما.
1: خطوة تأتي في إطار إجراءات أمريكية للضغط على إيران لوقف هجمات على سفن في الخليج ووقف هجمات الحوثيين المتحالفين معها في البحر الأحمر، هجمات شنتها طهران بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ ضربات جوية عليها في فبراير شباط الماضي. يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على سلع الدول التي تتعامل مع إيران، والتي تشمل تركيا والعراق والهند، رغم أن المحكمة العليا أبطلت الأساس القانوني لمثل هذه الرسوم، فيما تتحدى إيران التهديد الأمريكي وتتوعد بوقف جميع صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية عليها على ما تقول.
0: وفي ردها على العقوبات الأمريكية الموسعة، توعد وزير الاقتصاد الإيراني الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد أن كشفت واشنطن عن لائحة العقوبات الجديدة التي تسعى لعزل إيران، مؤكدا أن لدى الجمهورية الإسلامية خطة مدتها سنة لمواجهة العقوبات. وبالتوازي مع إعلان الإدارة الأمريكية عن حزمة العقوبات الجديدة على إيران، اختتم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زيارته التي أجراها إلى إيران، وأجرى خلالها محادثات مع مسؤولين إيرانيين في مقدمتهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. اللقاءات التي لم يرشح عنها أي اتفاق اتسمت بالتفاؤل بشأن فرص خفض التصعيد ومواصلة المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن. وقد أكد وزير الداخلية الباكستاني بأن الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى عند نقطة إيجابية للغاية. لمتابعة آخر التطورات من إيران ينضم إلينا من طهران مراسلنا علي الباشا. علي، صباح الخير. إذن كيف ستتعامل إيران مع لائحة العقوبات الجديدة التي كشفت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، وهل من ردود فعل من الجانب الإيراني؟
3: نعم، يعني ردود الفعل الإيرانية أتت على 3 مستويات. المستوى الأول والأهم كان هو طمأنة الشارع الإيراني. في تصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاد عبر التلفزيون الإيراني يوم أمس، تحدث فيها عن أن طهران كانت تتوقع هذا السيناريو من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعدت خطة مضادة لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه الخطوات، وتحييد حقيقة الانعكاسات الاقتصادية الكبيرة على حياة المواطن الإيراني. الإيراني. المستوى الثاني كان بالتقليل من شأن هذه العقوبات التي تم فرضها على الجمهورية الإسلامية، وذلك من خلال التصريحات التي أتت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، والذي قال إن طهران تلقت رسائل من شركاء تجاريين لها أكدوا من خلالها أنهم لا يقيمون أي اعتبارات للتهديدات الأمريكية، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في ظروف اقتصادية تسمح لها بتقييد أو بفرض القيود على علاقاتها التجارية مع عدد كبير من دول العالم. المستوى الثالث حقيقة كان هو تصعيدي في مواجهة التصعيدات الأمريكية، وذلك من خلال إعلان هيئة إدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، والتي تم تأسيسها بعد بدء هذه الحرب بهدف فرض القيود الإيرانية والقوانين الإيرانية على حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي، والتي أعلنت أن السفن التي سوف تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة العبور من مضيق هرمز من دون الالتزام بالقوانين الإيرانية سوف تدخل في قائمة العقوبات الأمريكية، وسوف تتعرض لاحقا إلى الاحتجاز وربما المصادرة. بطبيعة الحال هذه خطوة إلى الأمام تم اتخاذها، إضافة إلى التهديدات التي أتت على لسان أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى محسن رضائي، والذي ذهب إلى أن إيران في حال استمرار الحصار البحري على موانئها ربما تتجه أيضا إلى ضرب أو منع تصدير النفط بشكل كامل من الخليج.
0: ماذا عن جديد الجهود الدبلوماسية لمحاولة خفض التصعيد الآن، وعن التفاؤل الباكستاني من لقاء المسؤولين الإيرانيين؟
3: بطبيعة الحال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني يوم أمس وصل إلى طهران، أجرى لقاءات هامة في مقدمتها مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، مع أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى محسن رضائي. بطبيعة الحال في هذه اللقاءات تم التأكيد على أن طهران مستعدة للعودة إلى المسار الدبلوماسي، لكن شرط أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. لم تغلق طهران إطلاقا باب العودة إلى هذا المسار، تحدثت عن الشروط الإيرانية الواضحة، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تلتزم بالتعهدات التي قطعتها على نفسها. بطبيعة الحال كان هنالك إعلان أيضا على أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سوف يصل خلال الساعات القليلة المقبلة إلى طهران، وسوف يجري مباحثات هامة مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية العمانية التي سوف يتم من خلالها تحديد أو تعيين المسارات التي يمكن العبور منها في مضيق هرمز، فيما لو توصل الجانب الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق يؤدي إلى فتح مضيق هرمز. بطبيعة الحال هذه اللقاءات وهذه الزيارات في هذا الوقت بالتحديد يعني أن هنالك ربما بعض الجهود الدبلوماسية التي تجري خلف الكواليس في وقت بلغ فيه التوتر أشده بين طهران وواشنطن. بطبيعة الحال هذا السلطات الإيرانية يبدو أنها حريصة حتى هذه اللحظة أن لا تخرج أي شيء إلى العلن فيما يتعلق في هذه المفاوضات، لأن هنالك اعتقاد سائد في الجمهورية الإسلامية أن تعاطي مثل هذه الأمور وهذه التفاصيل والجزئيات عبر وسائل الإعلام ربما يفسح المجال أمام بعض التيارات المعارضة لإمكانية التواصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء الحرب في المنطقة، وعلى وجه التحديد إسرائيل ربما لاستهداف أي عملية دبلوماسية مستقبلية.
0: أشكرك من طهران علي الباشا على كل هذه التفاصيل. نبقى في تطورات مضيق هرمز. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ليلة الاثنين إلى الثلاثاء أن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف غير محدد، مما ألحق أضرارا بغرفة المحرك.
4: Good afternoon. Starting off in Sydney on the M5 motorway in Preston, delays remain eastbound at Kurujong Road after an earlier multi-car crash. On the M5 motorway in Prospect, a broken down truck westbound approaching Prospect Highway. The speeds are knocked back down to 40k. In Melbourne, a collision in Cranbourne North on the South Gippsland Highway southbound for Hume Park Drive. It's heavy going back past Hallam Road. In Thomastown, a car fire on Acres Road northbound at Barry Road. Want 100% Aussie fresh meat for less? Head to Aldi. They only stock 100% fresh Aussie meat at a price you'll love. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. انتو برفقتي ذات التو ام اي 1638 تام. بعرف عن احوال طقسنا لليوم يوم الثلاثة 25 من شهر اب اوغست. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 20 درجة 16 على الصعيد ملبن. منبلش جولتنا الغنائية عبر اثير راديو تو ام اي مع الفنانة مريم فارس.

0: عند الفنانين نانسي عجرم. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. احيانا نعتقد ان الانسان يحتاج الى فرصة جديدة، بينما هو في الحقيقة يحتاج الى نظرة جديدة. فقد تبقى الظروف كما هي، لكن عندما تتغير طريقة رؤيتك لها تبدأ في رؤية حلول لم تكن تراها من قبل. بونسوار، بس من عنا، من هون، من راديو 2ME.
1: 2ME your number one.

0: أستراليا.
1: هل عدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: من أكبر مكتب موسيقي عربي بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME The Original 2ME.
4: نتابع برفقتكم مشوار الدرافت تايم بروجرام مع الفنان ملحم زين. بنسمع سوا عبر أثير راديو.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من 7 سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Your attention please.
2: 2ME cutting out the hottest hits in winter.
3: طبعا بلو
2: check them out.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: صباح الخير اليومية من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج جورج العلية.

0: عناوين اليومية. مآزق بالجملة تحوم في سماء لبنان راهنا. هل من إشكالية قانونية في تجديد الإقامة لسفير سابق؟ تقرير في سياق النشرة. باريس والرياض تطالبان بانسحاب إسرائيل من لبنان وبنزع سلاح كل الجماعات غير التابعة للدولة. واشنطن لقطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما. وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية على مسؤولية مع الدكتور جورج يزبك وأبرز عناوين الصحف. المأزق هو سمة المرحلة. المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مأزق، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ومعها الجولة الثامنة في مأزق، المناطق التجريبية وتلة علي الطاهر في مأزق، وحزب الله يناور بشأن التلة وهو مضطر في نهاية المطاف إلى تسليمها للجيش اللبناني لأن سقوطها بيد إسرائيل يؤدي عسكريا إلى فصل الجنوب عن جزين وجبل لبنان وقضاء الشوف والبقاع الغربي، بما يعني سقوط خط الدفاع الثاني لحزب الله. مرحلة ما بعد اليونيفيل في مأزق بانتظار جلسة مجلس الأمن المقررة في 28 من آب الجاري بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة لبحث ترتيبات المرحلة التي تلي انتهاء مهمة اليونيفيل في نهاية العام. فقط السفير الإيراني السابق في لبنان محمد رضا الشيباني تحرر من المأزق بتحويله من دبلوماسي إلى مواطن إيراني عادي مقابل تجديد الأمن العام إقامته في لبنان لفترة 6 أشهر. هل من إشكالية قانونية في تجديد الإقامة لسفير سابق؟
1: لا وجود لأي إشكالية بالانتقال من صفة دبلوماسي إلى

0: قائم بالأعمال لمجرد تجديد إقامته في لبنان، خاصة بعدما أعلنه لبنان شخصا غير مرغوب فيه وطلب منه مغادرة الأراضي اللبنانية.
1: هل هذا نص قانوني؟
0: هذا يستند إلى المادة 9 مضافة إلى المادة 43 ب من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. المادة 9 تجيز للدولة المضيفة The Receiving State أن تعلن رئيس البعثة بيرسونا نون غراتا دون حاجة إلى تبرير، وتوجب عندئذ على الدولة الموفدة The Sending State إما استدعاء الشخص أو إنهاء وظائفه في البعثة. المادة 43 ب تنص من جهتها على أن وظيفة الدبلوماسي تنتهي عندما تشعر الدولة المضيفة دولة الإرسال بأنها ترفض الاعتراف به كدبلوماسي. إذن النص واضح، تجديد الإقامة لا يجدد عمله كسفير ولا يحوله إلى شارجي دافير أد إنتريم، وبالتالي لا يعيد إليه الصفة الدبلوماسية ولا يمنحه صلاحية تصريف أعمال السفارة، وذلك لوجوب التقاء إرادتين، إرادة الدولة الموفدة وهي موجودة وإرادة الدولة المضيفة وهي غائبة.
1: إذن هي تسوية دبلوماسية لمنع حصول أزمة دبلوماسية بين لبنان وإيران؟
0: تسوية إما مميتة أو قاتلة. هي تسوية مميتة بإعطاء إيران نصف ما ليس لها وتنازل لبنان عن نصف حقه، والشيباني باق مقيما في سفارة بلاده مع حق الخروج إلى حيث يريد. هكذا لعبتها إيران على طريقة win-win situation، فهي لا تملك أي حق ولبنان يملك كل الحق، انتزعت منه ما ليس حقها، وتكون التسوية قاتلة إذا ثبت أن لبنان لم يعارض بقاء الشيباني عضوا في البعثة الدبلوماسية الإيرانية، وهذا سيتوضح لاحقا في حال لم تسمي طهران سفيرا جديدا لها، ما يوحي بأن السفير السابق باق هو ذاته، ولا أعتقد أن التخاذل بلغ هذا الحد. لننتظر ونرى.
1: لبنان كان حاضرا في قمة ماكرون بن سلمان من باريس مع دعاء حمصي فرح.
2: خلف مراسم الاستقبال الرسمي في قصر الإليزي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمصافحات وتوقيع الاتفاقات والعشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس ماكرون مساء على شرفه، تنطلق مرحلة جديدة من الشراكة الفرنسية السعودية تستند إلى أسس سياسية وعسكرية واقتصادية. سياسيا، استهلت قمة ماكرون وبن سلمان باجتماع ثنائي تلاه للمرة الأولى اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية الفرنسية السعودية وتوقيع عدد من الاتفاقات. وجاء البيان الختامي للقمة ليرسم معالم التوجه المشترك بدءا من لبنان، حيث شدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل نهائي للنزاع وتعزيز الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادتها، مشيدين بخطوات الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وأكد الجانبان ضرورة تنفيذ القرار 1701 واستكمال نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدولة، وضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. وفي الملف الإيراني، دعا ماكرون وبن سلمان إلى حل تفاوضي والالتزام بمسار دبلوماسي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مع الترحيب بالاتفاق المتعلق بنزع سلاح حماس والدعوة إلى تنفيذه. عسكريا، حضر التعاون الدفاعي بقوة من خلال استقبال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو ولي العهد في متحف الجيش الفرنسي في ساحة الإنفاليد وتوقيع مذكرة تفاهم للشراكة الدفاعية. اقتصاديا، تجاوزت قيمة الصفقات والاتفاقات 10 مليارات دولار، وأكد وزير الاستثمار السعودي خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودية الفرنسية للاستثمار أن فرنسا هي رابع أكبر مصدر للاستثمارات برصيد

0: يبلغ 16.3 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 19 مليار دولار. وثمة نقلة مهمة أيضا في توسيع للشراكة في الطاقة النووية السلمية والنفط والطيران والصحة والذكاء الاصطناعي، وامتدت الشراكة إلى الثقافة والسياحة مع التعاون في تنمية محافظة العلا السعودية، والإعلان عن مشروع لإنشاء 3 مدن ترفيهية في فرنسا باستثمارات تبلغ 6 مليارات يورو مستوحاة من عالم المانجا.
1: في المواقف الداخلية، طلب الرئيس جوزيف عون من وزير خارجية النرويج العمل مع باقي الدول الأوروبية على مساعدة لبنان في تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة للنهوض ولترسيخ الأمن والاستقرار وإحلال السلام في لبنان والمنطقة. الوزير النرويجي أكد من جهته وقوف بلاده إلى جانب لبنان في الخيارات التي يتخذها، مشددا على ضرورة احترام سيادة لبنان وأمنه واستقراره. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين لفت إلى أن هناك تقاطعا في الإرادة والموقف بين السلطة الحاكمة التي ذهبت إلى المفاوضات المباشرة وبين الأمريكي الذي يدعم إسرائيل.
2: كلنا بنعرف أن وقف إطلاق النار مع كل ما شابه من خروقات وما يقوم به العدو إنما استطاع أن يحقق جزئية بسيطة جدا، أنه موضوع الاغتيالات يعني خف بنسبة كبيرة، ليس نتيجة ما ذهبت إليه السلطة في أمريكا.
3: Good afternoon. Starting off in Sydney on the M5 motorway in Preston, delays remain eastbound at Kurujung Road after an earlier multi-car crash. In Liverpool, it's a very slow run both ways along the Hume Highway at Elizabeth Drive. In Melbourne, you've got a broken down truck in Ormond on North Road eastbound at Grange Road. It's in the middle lane. Take Centre Road instead. And a crash in Williams Landing on Palmers Road southbound after Sayers Road. More value, less fuel. BYD C-Line 8 Super Hybrid, 56,990 drive away with free on-road costs for a limited time. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: العودة لاستديوهات الهواء من بعد ما تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5، بدي وصل تحياتي المستائية لكل مستمعينا. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. يوم الثلاثة اليوم، تاريخنا 25 من شهر آب أوغست. بسيدني درجات الحرارة اليوم بتوصل لـ20، على صعيد ميلبن 16. بنسمع الفنان أدهم نابلسي، نرجع منكمل مع الفنان صابر الرباعي هون راديو 2ME 1638 AM.

0: الفنان صابر الرباعي منروح لطلب تعويض مالي من الحكومة بسبب الطرقات السيئة الدولية بتكسرت من ولاية فيكتوريا ميلبن. تمتلك واحدة من أسوأ الطرقات والحفريات بالشوارع في أستراليا هذه الأيام. أحدث الأرقام أظهرت أنه 98% من طلبات التعويض المادي التي قدمها سكان فيكتوريا تم رفضها خلال آخر سنتين. يتم تقديم الطلب إلى حكومة الولاية أو البلدية حسب منطقة الحادث. الكثير من السيارات في ميلبن تتعرض للضرر خصوصا الدواليب بسبب كثرة الحفريات. تخيلوا وافقوا على 2% بس عوضون و98% رفضوا التعويض. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 عام متوجه إلى فاصل استراحة.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: ورود الدار للفنانة نجوى كرم، شمس الأغنية اللبنانية، راح تغني لنا هالأغنية. بنرجع منكمل مع الفنان جوزيف عطية عبر أثير راديو 2ME.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الخمسة ونص من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: It's my show.
4: أخبار بتهم.
5: Okay, let's go.
4: مع تويمي كل صباح.
1: Wake up.
6: Roger that.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
8: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: UME Australia News.
10: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
11: ليال بشارة.
10: نشرة الأخبار من مونت كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يعلن مساء اليوم عن عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. الرئيس الأمريكي يعلن أنها تنهار والريال الإيراني يهوي لمستوى غير مسبوق. محافظ البنك المركزي الإيراني يرد قائلا أن ذلك مؤقت. الرئيس الفرنسي يستقبل بعد قليل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعلى جدول المباحثات إيران ولبنان. جماعة الحوثيين تتبنى الهجوم على سفينة قبالة ميناء ينبع السعودية. والرئيس الأوكراني في ذكرى استقلال بلاده 35 يعلن أن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق.
11: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بعد قليل عن إجراءات اقتصادية عقابية جديدة ضد إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات ثانوية على أي نشاط في قطاعات إيرانية محددة. وأعلن عن تدهور كبير في صرف العملة الإيرانية الريال الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق عندما يزيد على 2,000,000 ريال مقابل الدولار. رد محافظ البنك المركزي الإيراني بالقول إن ذلك مؤقت. الصين التي تعتبر أول مشتري للنفط الإيراني ردت قائلة أنها تراقب التطورات عن كثب وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها. إيران كانت توعدت بوقف جميع صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية، وأضافت أنها ستستخدم جميع قدرات علاقاتها الثنائية لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ووصل قبل قليل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في إطار الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن في المنطقة، وكان أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل وصوله. الذي الزيارة تأتي عشية محادثات يجريها يوم غد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران. والمزيد من طهران معك علي منتظري.
12: يقول إسماعيل بغاي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن زيارة عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تأتي في إطار توسيع العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، غير أن جميع المصادر الإعلامية والإخبارية في طهران تؤكد أن هذه الزيارة تندرج في إطار الجهود الدبلوماسية الباكستانية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. تشير المواقف السياسية والتصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية دفاعا عن مذاكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة فقبولها أساسا مبدئيا لإنهاء الحرب، إلى أن الجنرال عاصم منير يصل إلى طهران في هذا الإطار، حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين. في غضون ذلك يصل وزير خارجية سلطنة عمان غدا إلى طهران، بأن المباحثات تتناول القضايا الصناعية وموضوع مزيق هرمز. علي منتظر طهران، منتقل الدولية.
10: ويستقبل مساء اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإجراء محادثات تتناول الأزمات الجيوسياسية من إيران إلى الوضع في لبنان، مرورا بالتعاون الاقتصادي بين الدولتين. ومن المرتقب أن يزور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إيطاليا هذا الأسبوع للبحث في آلية التحقق الخاصة في المناطق التجريبية وترتيبات المرحلة الأمنية بعد انتهاء عمل قوات اليونيفيل. ولم يصدر بعد أي رد فعل أمريكي خاصة على انفتاح حزب الله على المفاوضات مؤخرا. عنها حدثنا من بيروت مراسلنا نقول نصيف.
2: بعد كلام الموفد الأمريكي إلى تركيا وسوريا توم براك عن تعذر الوصول إلى حل في لبنان من دون جلوس إيران وحزب الله إلى تفاوض، أطلق عضو المجلس السياسي للحزب محمود قماطي موقفا غير مسبوق لحزبه مؤداه أنه لم يقفل باب التواصل المباشر مع الأمريكيين نهائيا، عاجزيا توقيت القرار إلى أنه يتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة، وهي إشارة مماثلة لما سبق أن أظهره حزب الله حيال أي حوار مع الدولة الجديدة في سوريا، على أن عقبة رئيسية يفترض أنها تقف في طريق أي حوار بين حزب الله وواشنطن هو ما كانت أكدته الخزانة الأمريكية قبل أيام عندما عدت حزب الله فصيلا في فيلق القدس الإيراني بعدما نزلت عنه صفته اللبنانية، وأعاد التأكيد أنه منظمة إرهابية، ما يعني أن القانون الأمريكي يمنع أي حوار مع من تنعت بهم هذه الصفة. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
10: أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم النظام السابق. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها 35 والذي يتبعه اليوم مشاركة باجتماع لتحالف الراغبين بحضور رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرن الذي يقوم بأول زيارة دولية له منذ توليه مهامه إلى كييف حاليا. اتهمت منظمة العفو الدولية الشرطة الهندية باستخدام القوة المفرطة بما في ذلك أجهزة الصعق الكهربائي والمناطق الهوائية لتفريق تظاهرات قادها شبان وأدت إلى استقالة وزير التعليم الشهر الماضي. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.

0: In Sydney, in Leppington, you got a two-car crash northbound on Canton Valley Way at Kalpastra Road. In Homebush, a two-car collision on Parramatta Road at Bridge Road. It's a slow run in all directions there. In Melbourne, look out for a crash in Bayswater on the Mountain Highway outbound just before Valentine Street. And a broken down truck in Ormond on North Road eastbound at Grange Road. It's got two lanes blocked. Take Centre Road instead. Trade bumper-to-bumper traffic for bumper-to-bumper savings at Aldi. With a hand-picked range of exclusive brands, you'll find what you need faster. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الخمسة ونص نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المستقية لك المستمعين. انتو بيرفة ذات 2ME 1638 AM. تعرفنا على حركة السير والطرقات. نتعرف هلا على حركة طقسنا لليوم يوم الثلاثاء 25 من شهر آب أوغست بسدني. درجات الحرارة بتوصل اليوم لعشرين 16 على صعيد ملبن. بسمع الفنان راغب عليمي. نرجع نكمل مع الفنان صابر الرباعي عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

0: من جولتنا الغنائية منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. أول طفل بالعالم يتلقى علاج جيني دقيق للصرع في مشافي أستراليا. نعم، إنجاز طبي أسترالي. الطفل عمره 8 شهور فقط من ولاية نيو ساوث ويلز. شو اللي صار رح أخبركم. كان يعاني من نوبات صرع يومية مكثفة. في أحد الأيام إصابته 74 نوبة صرع في يوم واحد بس. تلقى علاج جيني دقيق في مستشفى ويستميد بسيدني. الأطباء حددوا التغيير الجيني المسؤول عن المرض، ثم استخدموا علاج تم تصميمه لاستهداف الخلل النفسي، وبالفعل توقفت نوبات الصرع ليصبح أول شخص في العالم يتلقى علاجا بالطب الدقيق لنوع نادر وخطير جدا من مرض الصرع. ريت ألف مبروك لكل العاملين بمستشفى ويستميد هوسبيتال بسيدني. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME no limits.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية. ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. Shad Partners 9790 7000 9790 7000.
6: The music.
0: Australia. أغنية كتير حلوة للفنان زياد برجي أنا وياك. بنرجع منكمل مع الفنانة ديانا حداد عبر أثير راديو 2ME. عم نتابع سوا مشوار درافت تايم بروجرام ليوم الثلاثة 25 من شهر آب أوغست.

في ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاؤوس، صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 28 أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تابعها سوا عبر أثير راديو تيو إم إي مسن نور.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: To me, Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشره الاخبار. محمد رضا شيباني لم يعد سفيرا لايران في لبنان، والسفاره الايرانيه صارت بلا سفير، والاقامه العاديه لشيباني لم تمنح الا بعدما تقدم بطلب رسمي، ما يعني انه موافق ضمنا على نزع الصفه الدبلوماسيه عنه وراضخ لهذا القرار. هكذا فان منطق الدوله اللبنانيه انتصر على منطق استباحه الدوله الذي كان يمارسه السفير السابق بلا خجل. اقليميا، الحرب الاقتصاديه الماليه الامريكيه على ايران تتوسع وتتعمق، فالرئيس دونالد ترامب اكد ان ايران تنهار كليا، كما ان الخزانه الامريكيه اعلنت توسيع العقوبات على الدول والكيانات المتعامله مع طهران ضمن عمليه اطلق عليها اسم الانزال الاقتصادي ضد ايران. البداية إذن من إعلان وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن بلاده وسعت نطاق العقوبات الثانوية التي تأمل أن تقطع كل شريان اقتصادي يدعم إيران.
1: Iran now faces a very clear choice with only two paths before them: complete global isolation and a subsistence economy, or a path back to normalcy with an opportunity to rejoin the global economy. Today we are launching Operation Economic Outcast to foreclose every other option available to the Iranian regime. Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime. The President is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime. We are already seeing results. Every country has a defined timeline to shut down activities we have identified. If they do not take action, we will do so unilaterally through Treasury authorities. Any entity that facilitates money laundering on behalf of Iran will be removed from the U.S. dollar system. That if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted.
0: وبعد إعلان الإدارة الأمريكية حزمة العقوبات، إليكم كيف تدهور الوضع المعيشي للشعب الإيراني منذ عقد، مع الزميلة أورور كرم.
2: يبدو أن الإعلان عن أكبر حزمة عقوبات على إيران انعكس بسرعة على الواقع المعيشي، إذ أن الأرقام وحدها بتختصر حجم

0: وصول الدولار إلى نحو 2,020,000 ريال بالسوق غير الرسمية. يعني خلال العشر سنين انتقل الدولار من 36,000 لأكثر من 2,000,000 ريال، وصار يساوي بالريال الإيراني أكثر من 55 ضعف ما كان يساويه عام 2016، أو يعني أكثر بنسبة 5500%. أكيد هالأرقام بتفرجي حجم هالضغط. التضخم السنوي بلغ نحو 66% بتموز 2026، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 128% على أساس سنوي، يعني بذات الفترة من العام الماضي. وبالتالي أزمة العملة تحولت عمليا إلى أزمة قدرة شرائية ومعيشية، ولعل أبرز ترجمة واقعية ألا وهي هالطوابير للشاحنات والسيارات أمام محطات الوقود بعد إعلان الحكومة الإيرانية بالساعات الماضية عن أكبر نسبة تقنين للبنزين والديزل أويل. وبطبيعة الحال هالشي خلق عند المستهلكين حال من الفوضى والذعر للتزود بما تمكنوا من المشتقات النفطية.
1: وفي أول رد فعل إيراني على العقوبات، أكد وزير الاقتصاد الإيراني للتلفزيون الرسمي أن بلاده على أتم الاستعداد للعقوبات، وأن واشنطن لن تتمكن من قطع شرايين إيران المالية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أكد من جهته أن الولايات المتحدة ليست في موقع يسمح لها بفرض قيود إضافية على علاقات إيران مع الدول الأخرى، وأكد أن شركاء طهران التجاريين لا يعيرون التصريحات الأمريكية أهمية، مشيرا إلى أنهم أبلغوا إيران علنا وعبر الرسائل باستمرار علاقاتهم معها. إلى ذلك، أظهر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، ويترتب على إدراج دولة ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب فرض قيود على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات المعدات الدفاعية وبعض المعاملات المالية. وقد شمل الإعلان أيضا رفع تصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية عالمية. في السياق، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء.
2: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
1: إلى ذلك، مباحثات سرية بين دمشق وتل أبيب في عمان، فماذا وراء لقاء الاستخبارات السورية ورئيس الموساد؟ رنا نمر وتفاصيل طاولة اللاثقة.
3: لا نثق بإسرائيل حاليا، قالها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني علنا، لكن بعد ساعات جلس بنفسه إلى طاولة واحدة مع رئيس الموساد رومان غوفمان في الأردن. هنا تحديدا تكمن دلالة الاجتماع. دمشق لا تفاوض لأنها تثق بإسرائيل، بل لأنها تريد تحويل المواجهة من سمائها وأراضيها إلى طاولة تستطيع من خلالها فرض مطالبها. فالاجتماع الذي عقد بطلب سوري وبوساطة أمريكية واستضافة أردنية جاء بعد ضربة أبو الدهور، وبحث وقف الهجمات والاعتقالات والاستهدافات الإسرائيلية والعودة إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول 2024 وأحياء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 تمهيدا لاتفاق أمني. لكن مستوى التمثيل يكشف طبيعة المرحلة، فإذا كان رئيس الموساد بالفعل على رأس الوفد الإسرائيلي مقابل وزير الخارجية ورئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية من الجانب السوري، فهذا يعني أن الطاولة لم تكن دبلوماسية فقط، بل أمنية وعملاتية أيضا. خطوط حمر، انتشار عسكري، وآليات لمنع الاحتكاك قبل تحوله إلى مواجهة. ومن هنا أيضا يدخل العامل التركي، فإسرائيل تنظر بقلق إلى حجم التعاون العسكري بين دمشق وأنقرة، فيما ردت سوريا من الأردن برسالة سيادية واضحة. من حقها إعادة بناء جيشها وتطويره، ومن حقها وحدها تحديد تحالفاتها وشراكاتها، ولا اتفاق أمنيا يمنح تل أبيب حق رسم حدود العلاقة السورية التركية. بمعنى آخر، تحاول دمشق فصل مسارين، تفاوض مع إسرائيل لوقف ضرباتها.

0: وشراكة مع تركيا لا تريد وضعها على طاولة المقايدة، وهنا يصبح الهدف السوري أكبر من مجرد تهدئة، منع تحويل سوريا إلى ساحة تصفية حسابات بين إسرائيل وتركيا من دون دفع ثمن ذلك من سيادتها أو خياراتها العسكرية. أما الأردن فاستضاف المفاوضات لكنه ثبت موقفه بإدانة الهجمات الإسرائيلية والمطالبة بالانسحاب واحترام وحدة الأراضي السورية.
1: نبقى في سوريا ومسلسل الإدانات مستمر. القضاء السوري يطوي صفحة مفتي البراميل خلف القضبان ومدى الحياة.
2: تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة.
0: سنوات كان فيها أحمد حسون صوتا دينيا لنظام الأسد انتهت بصوت قاض يتلو الحكم عليه.
3: ليعلمنا الله في القصة أن القاتل لأخيه.
0: من حلب حيث ولد عام 1949 بدأ حسون مسيرة جمعت الدين بالسياسة، نائب في مجلس الشعب ثم مفتن لحلب وصولا إلى أعلى منصب ديني رسمي في البلاد عام 2005، لكن عام 2011 كشف الوجه السياسي للعمامة مع اندلاع الثورة. اختار حسون موقعه بوضوح إلى جانب الأسد. أحمد بدر الدين حسون الذي جلس 16 عاما في منصب مفتي الجمهورية لم يكن خلال سنوات الدم السوري مجرد رجل دين قريب من السلطة، كان واحدا من أبرز الأصوات التي سخرت المنبر الديني للدفاع عن نظام بشار الأسد ومن حربه على معارضيه غطاء دينيا، دافع عن العمليات العسكرية وبرر قصف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حتى اختصر السوريون دوره بلقب سيطارده إلى قاعة المحكمة مفتي البراميل. ولم يكن الكلام وحده ما وضعه في دائرة الاتهام، فتقارير حقوقية ربطت اسمه بأحد أكثر الملفات رعبا في سوريا، إعدامات سجن صيدنايا والمصادقة عليها في وقت تحول فيه السجن إلى أحد أبرز رموز منظومة القمع الأسدية. عام 2021 ألغى الأسد منصب مفتي الجمهورية وخرج حسون من الموقع، لكنه لم يخرج من الحساب. وبعد سقوط النظام انتهت محاولة مغادرته البلاد عند مطار دمشق عندما أوقف في آذار 2025، ثم نقل من موقع رجل كان يمنح السلطة غطاء دينيا إلى قفص الاتهام أمام القضاء. فالبراميل سقطت قبل سنوات على السوريين، واليوم يسقط مفتيها تحت ثقل الأحكام. من ناحية ثانية
4: Over in Sydney, in Rockdale, there's been a two-car crash. It's got slow delays both ways on Howrah Road at Watkins Street. On the M5 motorway in Nari, a three-car collision westbound just passing King George's Road. Otherwise, in Melbourne, keep an eye out for a broken-down truck in Ormond on North Road, eastbound at Grange Road. It's got two lanes blocked. Take Centre Road instead. And a crash in South Melbourne on Montague Street, city-bound between Normandy Road and the Westgate Freeway. It's shutting out the left-hand lane. A Polish man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish man. Strong enough to care and violence. Donate at polishman.com. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: العودة لمتابعة مشوارنا من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6، بنرجع على استديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم الثلاثاء 25 من شهر آب أغسطس. اتعرفنا على أخبارنا المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME، وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نتعرف هلا على حركة طقسنا اليوم بسيدني. درجات الحرارة بتوصل ل 20-16 على صعيد ميلبن. نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم، رح نكمله مع الفناني باسكال مشعليني، رح نسمع كمان سانت لوفانت بأغنية صباح الورد، ومني كاتيانا الصراف بدي قلك مساء الورد.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. O Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

سانت سانت لوفانت بهالغنية الحلوة كتير. من روح لخبراء الاقتصاد يحذرون من أنه أستراليا تتبع نفس مسار اليابان، حيث اليابان عانت من أزمة اقتصادية استمرت لمدة 34 سنة. الأزمة اليابانية بدأت في أواخر الثمانينات وسببت في انخفاض أسعار العقارات، انخفاض أسعار الأسهم، بطالة شديدة، انكماش اقتصادي. خبراء الاقتصاد يحذرون من أنه أستراليا تتبع نفس المسار بسبب ارتفاع الديون العام، انخفاض النمو والاقتصاد وزيادة التضخم. كيف بدنا نتبع هالمسار؟ هيدا مسار اليابان. كيف هيك؟ أنه معقول؟ شو جاب لجاب؟ من عند سانت لوفانت وأخبارنا المحلية الأسترالية منروح إلى فاصل استراحة. جولتنا الغنائية من ضمنها رح نسمع الفنان الشامي، نرجع نكمل مع الفنانة مريم فارس. هون راديو 2ME مساء النور.

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من تبع سوا عبر أثير راديو 2MA.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2MA بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2MA أستراليا.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز تمحو ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News.
7: Thunmaya Narvada with the top stories. A judge has described celebrity agent Ralph Carr's actions as predatory and abhorrent, sentencing him to 6 years jail for raping a woman in Melbourne 3 years ago. Last month, a jury found him guilty of 2 counts of rape and 1 count of sexual assault. Today, he cried as the judge handed down his jail sentence with a 4-year non-parole period, describing the 66-year-old's offending as a grave breach of trust. Carr maintains his innocence and has flagged an appeal. The escalating demand of AI data centres on the energy grid has been revealed, with the Australian energy market operator warning they'll consume almost as much power from the grid in a decade as all households in New South Wales and Victoria do today. It comes as the Prime Minister prepares to settle new rules around AI data centres at tomorrow's National Cabinet, while hailing the positive investment opportunities they bring. But AI experts say the federal government needs to ensure Australians will benefit from the boom, not just companies that build and invest here. And up to 100 special and endangered native birds across 30 species will be vaccinated against H5 bird flu at South Australia's Cleland Wildlife Park. A second case of the deadly virus has been confirmed in a second Australian mammal, a long-nosed fur seal, and authorities say the vaccine will be an extra tool of protection. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: أهلا بكم، باريس مباشر من فرانس 24، وهذه أبرز العناوين. ردا على إعلان توسيع العقوبات الأمريكية، وزير الاقتصاد الإيراني يتوعد الأعداء، كما يقول، بالهجوم. في الصين تقول إنها ستحمي مصالحها وأن العقوبات لا تجدي نفعا. سوريا تمزق صفحة من ماضيها الأليم، هكذا علق الرئيس السوري أحمد الشرع بعد رفع بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتركيا ترحب وتعتبر الخطوة إزالة لأكبر العقبات في وجه إعادة إعمار سوريا. وهنا في فرنسا، إعصار يضرب إقليم أود جنوب فرنسا متسببا في إصابة 39 شخصا والإضرار بما لا يقل عن 300 مسكن.

0: طابت أوقاتكم. توعدت إيران بالرد على العقوبات الأمريكية القاسية التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي أمس. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة اتهم من وصفهم بالأعداء بشن هجوم إرهابي اقتصادي على إيران، وأكد أن بلاده لن ترد بالدفاع فقط ولكن أيضا بالهجوم. من جهتها علقت الخارجية الصينية على التهديدات الأمريكية بأنها تتعامل مع الموضوع بما يكفل حماية مصالحها وأن العقوبات والضغط لن يجدي نفعا. بين سندان التهديدات الأمريكية ومطرقة التصعيد الإيراني، يعيش الإيرانيون ظروفا اقتصادية خانقة في ظل الانكماش الاقتصادي الحاد وارتفاع التضخم وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.
1: سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي لامس المليونين بداية الأسبوع. انخفاض تاريخي في قيمة العملة الإيرانية أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية كالأرز الذي زاد سعره 60% مقارنة ببداية الحرب، فيما ارتفعت أسعار اللحوم 150%. هذا يؤثر على استهلاكنا الغذائي. السلطات تقول ليس هناك أي تأثير سلبي، كيف ذلك؟ نحن نلمس النتائج في حياتنا اليومية. رغم نجاح طهران في الالتفاف جزئيا على العقوبات الاقتصادية الغربية من خلال تطوير الصناعات الوطنية والتجارة غير الرسمية والاستعانة بأسطول سري لبيع النفط، إلا أن هذه الخطوات لم تنجح في إنعاش الاقتصاد الإيراني، ليزداد الوضع سوءا بعد الحصار البحري الأمريكي الذي قيد تصدير النفط الخام، إلى جانب الدمار اللاحق بالبنية التحتية بفعل الضربات الجوية الأمريكية.
2: بطبيعة الحال تدهورت أوضاعنا الاقتصادية مقارنة بالسابق، والإجراءات الحكومية لم تسمح بالتعويض عن ارتفاع التضخم.
1: صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ معدل التضخم 70% بنهاية العام، مع تراجع الناتج المحلي الإيراني بنسبة 5%.
0: وبالتزامن مع الحرب الاقتصادية المعلنة أمريكيا على إيران، تحدث وزير الداخلية الباكستاني محسن قوي عن إحراز تقدم كبير في محادثات أجراها قائد الجيش عصام منير مع القيادة الإيرانية، ركزت على تدابير خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع سريعا. تصريحات امتنع البيت الأبيض عن التعليق عليها حتى الساعة. للمزيد حول هذا الموضوع من طهران ينضم إلينا مراسل فرانس 24 علي الباشا. علي، أهلا وسهلا بك. بداية، ما هي أصداء إذن التهديدات الأمريكية بأقصى فرض أقصى العقوبات على إيران وعلى شركائها التجاريين؟
3: بداية نشير إلى أن كل التصريحات التي أتت على لسان المسؤولين الإيرانيين خلال الساعات الماضية تحمل رسالة واحدة، مفهومها أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى نظام فرض العقوبات القصوى على الاقتصاد الإيراني، يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية عادت خطوة إلى الوراء وعادت تحديدا إلى نقطة ما قبل بدء هذه الحرب على الحرب العسكرية على إيران بعد فشل تحقيق أهدافها من خلال الحرب العسكرية. والهدف من هذه الخطوة بحسب المسؤولين الإيرانيين هو حرب نفسية يراد منها تشكيل ضغط نفسي على الشارع الإيراني بهدف إثارة ربما مشاعر الإيرانيين ودفعهم للنزول إلى الشارع الإيراني ضد النظام الإيراني بهدف تحقيق المكاسب التي لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيقها في الحرب. هنالك أيضا مستويات للتعامل مع التهديدات الأمريكية الأخيرة. المستوى الأول كان عن طريق وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة، والذي حاول طمأنة الشارع الإيراني من خلال التأكيد على أن طهران كانت تتوقع مثل هذا.
0: تفضل.
3: نعم، التصريحات التي أتت على لسان وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة، والذي قال إن طهران توقعت هذا السيناريو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أعدت له العدة بخطط وآليات مستقبلية سوف تجنب المواطن الإيراني الكثير من الانعكاسات الاقتصادية للحصار الاقتصادي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية. المستوى عفوا المستوى الثاني في التعامل وتقليل التقليل من شأن الخطوات الأمريكية الأخيرة، وذلك من خلال التصريحات التي أتت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والذي قال إن طهران تلقت عدد من الرسائل من دول شريكة تجارية لإيران أكدت من خلالها أن لا تقيم أي اعتبار للتهديدات الأمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بفرض شروطها على الآخرين. بطبيعة الحال كان هنالك أيضا تصعيد في مقابل التصعيد، وذلك من خلال إعلان قائمة عقوبات فرضت على السفن التي تحاول العبور من مضيق هرمز من دون الالتزام بالعقوبات بالقوانين الإيرانية، ما يمكن أن يعرضها لاحقا للملاحقة والمصادرة.
0: علي، ماذا الآن عن التصريحات التي تبدو في خضم كل هذا التصعيد متفائلة من قبل الوسيط الباكستاني؟ على الأرجح هناك ضوء أخضر تلقاه من طهران.
3: نعم، من دون شك هذه تأتي يعني رغم أن طهران كانت حريصة حقيقة على عدم الكشف عن جزئيات الزيارة التي أجراها عاصم منير قائد الجيش الباكستاني لطهران، والتي التقى من خلالها بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التقى أيضا محسن رضائي أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى، التقى أيضا برئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقشي. في جميع هذه اللقاءات كان هنالك ضوء أخضر من الجانب الإيراني الذي أكد لم يغلق باب الدبلوماسية على الإطلاق. تم التأكيد على أن طهران مستعدة للعودة إلى المسار الدبلوماسي، لكن شرط أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية أولا إلى الالتزام بكافة تعهداتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، ومن ثم تغير خطابها تجاه طهران. الشروط التي تحدثت عنها طهران في مذكرة التفاهم هي باتت واضحة، وهي إنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، تجميد العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني، الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وإنهاء الحرب في المنطقة بشكل كامل. طهران تقول إن مذكرة التفاهم تنص صراحة على أن واشنطن يجب أن تلتزم بكل هذه التعهدات، لتقوم طهران أيضا بالالتزام بتعهداتها وهي فتح مضيق هرمز بموجب الترتيبات الإيرانية، ومن ثم تكون هذه الاتفاقية مقدمة للدخول في المفاوضات الأساسية فيما يتعلق بالملفين الأساسيين، الملف النووي وأيضا ملف العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد.
0: شكرا لك مراسلنا علي باشا، كنت معنا مباشرة من طهران. رحب الرئيس السوري أحمد الشرع برفع سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعلق بالقول بأن سوريا تطوي صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار. بدورها رحبت الخارجية التركية بالقرار، واعتبرت أنه سيعطي زخما لإعادة الإعمار وللعلاقات السورية مع المجتمع الدولي.
4: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم،
5: صفحة تقول دمشق إنها تطوى مع خطوة أمريكية جديدة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين. واشنطن ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 47 عاما على إدراجها فيها. قرار يأتي بعد أشهر من الزيارة التاريخية لأحمد الشرع إلى البيت الأبيض، ويستكمل مسار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
6: هذه الإجراءات جاءت اعترافاً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية وبالالتزامات الإضافية التي تعهدت بها قيادة الرئيس أحمد الشرع لفصل سوريا بشكل كامل عن أعمال الإرهاب الدولي.
5: واشنطن أعلنت أيضاً رفع هيئة تحرير الشام من قوائمها، وهي التنظيم المعروف سابقا بجبهة النصرة والذي ارتبط في مرحلة سابقة بتنظيم

0: مين قال لك؟ للفنان جورج الراسي تحياتي المسائية لك المستمعين. انتو برفتي دعت 2ME 1638 AM في كل مرة تتنازل عن حدودك مجاملة لأحد، أنت لا تكسب علاقة، أنت عم تقله أنه حدودك قابلة للتفاوض والتفاوض لا يتوقف. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي دعت 2ME 1638 AM. استراحة ونكمل.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم، فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME Australia، او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au فيسبوك 2ME Australia.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الاطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: This is 2ME Australia.
0: نكمل برفتكم مشوار درافت هون بروجرام سنور لك المستمعين. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. سكان ملبن باقي بس 100 يوم تقريبا، استعدوا جيدا. الانتخابات في ولاية فيكتوريا ستجري يوم السبت المصادف ب 28/11/2026. حزب العمال أو حزب الأحرار، من تعتقدون سيفوز بالانتخابات؟ حزب العمال الذي يحكم حاليا أو حزب الأحرار المعارض؟ ولاية فيكتوريا مستمعينا تعاني من مشاكل كتير كبيرة مثل السرقات والجرائم ومشاكل المراهقين والديون الكارثية. حزب العمال موجود بالحكم منذ العام 2014، 12 سنة بالحكم. رح تبرم الطاولة؟ خلونا هلأ نتوقف مع فاصل غنائي مع الفنان آدم، والانتخابات أكيد هلأ بدنا يبلشوا بالوعود والعهود. كونوا معنا وتابعونا لآخر المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية، بتابعوها بس عبر أثير راديو 2ME. إحساسي الأغنية للفنان آدم، نسمعها سوا عبر الموجة 1638 AM.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. بونسوار 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. Miss a thing. Miss a thing. This is 2ME Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM. هنا 2ME أستراليا.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من الأخبار، وهذه عناوينها. باكستان تكثف جهودها لخفض التصعيد وتجري محادثات مع طهران وتؤكد إحرازها تقدما ملحوظا. واشنطن تطلق حملة شاملة لعزل إيران اقتصاديا وتهدد داعميها بالعزلة، والهدف قطع أي شريان اقتصادي لطهران.
1: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود.
0: الشرع يهنئ الشعب السوري على رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويؤكد طي صفحة الماضي. تهديدات روسية بضرب مصانع المسيرات البريطانية لدعمها كييف، والأخيرة تسلم لندن كنزا استخباراتيا لصد أي هجمات. وفي ملفاتنا الخاصة،
2: الرصيف ده ما عنده فرقة ولا هنا، بالجدارة تطلع كده قالوا تزلقت تحت القطر.
0: أزمات السودانيين لا تنتهي، عائلة خسرت الأم خلال رحلة هروبها من الحرب، والأطفال أمام مصير مجهول، والعربية ترصد معاناتهم. بينما ما يزال التصعيد هو العنوان الأبرز للصراع الأمريكي الإيراني، إلا أن باكستان ما تزال تبذل كافة الجهود لاحتواء الموقف بين الطرفين. فبعد زيارة لقائد الجيش الباكستاني ووزير داخلية باكستان إلى طهران، أعلنت إسلامباد تحقيق تقدم ملموس وأبدت تفاؤلها بعودة الطرفين إلى مسار المفاوضات. أما في واشنطن وعلى النقيض تماما، لا شيء يعلو عن صوت العقوبات والحصار الأمريكي المفروض على إيران، وهذه المرة ليس حصارا بحريا فقط، بل حصارا اقتصاديا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف العقوبات الجديدة بالحرب الاقتصادية على إيران، والهدف عزلها هي ومن يدعمها عن الاقتصاد العالمي. أما في إيران، ملامح الأزمة بدأت في الظهور، فكما جاء على لسان عضو هيئة رئاسة البرلمان سمية رفيعي، فإن طهران تعاني نقصا حادا في إنتاج الوقود. وفي دمشق، هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع الشعب السوري مباركا رفع اسم سوريا عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أنه بهذا القرار طويت صفحة الماضي. أما في روسيا وأوكرانيا، وبعد ضربات أوكرانية ناجحة بفضل المسيرات البريطانية، أصبح حاليا التصعيد بريطانيا وروسيا. فبعد تهديدات روسية صريحة بمعاقبة لندن على انخراطها في الحرب، قدمت كييف كنزا استخباراتيا ثمينا لداعمتها بريطانيا، مؤكدة مواصلة تنسيقها العسكري مع لندن لصد أي هجمات تخريبية روسية. أهلا بكم دائماً.

نبدأ من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني وفي آخر التحركات الدبلوماسية الهادفة لخفض التصعيد بين الطرفين وعقب إتمام زيارته إلى طهران. قال الجيش الباكستاني في بيان له إن قائد الجيش عاصم منير أجرى مباحثات شاملة ركزت على تدابير لمنع التصعيد بالمنطقة. أضاف الجيش الباكستاني أن قائده بحث السلام الإقليمي وسبل التوصل إلى تسوية الصراعات عبر التفاوض. بدوره أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية، وذلك خلال زيارته إلى طهران برفقة قائد الجيش عاصم منير. وأشار وزير الداخلية الباكستاني إلى أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انتهى عند نقطة

0: ما هي هذه النقطة الإيجابية التي سماها محسن نقوي؟
1: يعني الكلمة المفتاحية التي اخترتها هي كلمة حقيقية ومشروعة جدا، وأيضا هناك كلمة مفتاحية في بيان مكتب الخدمات المشتركة للجيش الباكستاني الذي نقل عن سيد عاصم منير زيارته وقال لمنع المزيد من التصعيد. هاتان الكلمتان بالفعل محمد هما الكلمتان المفتاحيتان لما خلصت إليه هذه الزيارة، وأين تكمن الإيجابية فيما يقول فيه محسن نقوي. بداية يجب التنويه بأن باكستان أو الوفد الباكستاني لم يذهب ولم يستطع انتزاع موافقة نهائية وحل نهائي مكتوب، لكنه استطاع إعادة ترتيب قواعد اللعبة ومنع التصعيد الشامل. الإيجابية تكمن فيما يقول، وهنا تقول المصادر في باكستان والتي أشار إليها محسن نقوي، تكمن في 4 نقاط. أولا، أن كنا قد ذكرنا بعد انتهاء مهلة مدة مذكرة التفاهم 60 يوما كانت باكستان تحاول أن تحافظ على هدنة غير معلنة فيما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولو لم يعلن الطرفان هذا الأمر، ومنع عودة التصعيد وخاصة التصعيد العسكري. الإيجابية تكمن في أن هذه المهلة غير المعلنة استطاعت باكستان إقناع إيران بأن تحولها إلى واقع عملي ملموس، واقتنعت إيران بعدم استهداف سفن الشحن مبدئيا ريثما يتم إتمام ملف مضيق هرمز وخاصة مع الدبلوماسية العمانية. إذن هناك ارتباط مع الوفد العماني القادم اليوم. إضافة إلى النقطة الأخرى، وأن باكستان استطاعت إقناع إيران بأن تتعامل مع مذكرة التفاهم كإطار زمني مفتوح ولا يعلن رسميا، منعا لإحراج الطرفين. النقطة الثالثة التي تقول عنها المصادر هنا والتي تعتبر نقطة إيجابية، وهو اللقاء الذي أجري مع محسن رضائي الأمين الأعلى لمجلس الأمن القومي الإيراني المعين حديث، والذي تعتبر باكستان بأن اللقاء معه هو إنجاز لوجستي مهم، لأنها الآن بدأت تمسك بأحد الأطراف المهمة التي تصنع القرار الأمني وليس القرار الدبلوماسي. إذن هو باكستان استطاعت اختراق الجدار الأمني الحصين والوصول إلى الحرس الثوري الإيراني. إضافة إلى أن إيران وافقت، وهذا حسب المصادر، على العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن هذا الشرط وفق شرط يعني وضعته على الطاولة. يبدو أن هذا الشرط كما يقول الباكستانيون بات أكثر صعوبة بسبب تأخر الزمن، لكن باكستان ستعمل عليه. وهذا الشرط هو منع يعني عدم خنق إيران اقتصاديا خلال فترة التفاوض. إذن وافقت إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن مع عدم خنقها اقتصاديا على أقل تقدير خلال فترة التفاوض. هذه النقاط الأربعة التي تحدث عنها المصادر اليوم،
0: رفع هذا الحصار،
1: ما قاله محسن نقوي بأنه
0: إزالة هذا الحصار تماما. عبد الله خلوف، ما هي المعلومات؟
1: اقتصاديا محمد نحن نتكلم، وهذا التهديد والإنزال الاقتصادي الذي توعد به دونالد ترامب، والذي كان أحد أهم المحركات التي دفعت بالدبلوماسية الباكستانية وقائد الجيش للذهاب إلى طهران. إذن إيران تتخوف من هذا الخنق رغم التصريحات التي تظهر بالعلن، لكن المعلومات من خلف الأبواب المغلقة تقول بأن إيران إذا تريد العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها تشترط عدم خنقها اقتصاديا ريثما تنتهي هذه المفاوضات أو في ظل هذه المفاوضات أو أثناء هذه المفاوضات.
0: معلومات وافية تماما، أشكرك عليها. من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك. التحركات الدبلوماسية الباكستانية جاءت بالتزامن مع بدء واشنطن حربها الاقتصادية على إيران، وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن العقوبات التي طالت 60 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران استهدفت شبكة مكنت طهران من عمليات الشراء غير المشروعة وبيع منتجاتها النفطية والبتروكيماوية. وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات طالت كيانين في إيران ساعد الحرس الثوري على استهداف القوات الأمريكية والشركاء بالمنطقة، وأضافت أن العقوبات طالت أيضا وسطاء جمركيين إضافة إلى شركات ساعدت أصول الظل الإيراني وتجار النفط والبتروكيماويات في إيران.

إذن تسعى واشنطن لإغلاق جميع الأبواب أمام الاقتصاد الإيراني والحصار ووضعه كذلك تحت الكثير من الضغوط، لكن يبقى السؤال الأبرز، هل هناك منافذ أخرى تستطيع طهران من خلالها الالتفاف حول هذه العقوبات، خاصة مع تعرض النفط الإيراني لضربات مباشرة وهو شريان الأساسي لاقتصادي طهران؟ على الرغم من كون النفط شريان الاقتصاد الإيراني، إلا أن طهران لديها شرايين أخرى، وأول هذه الشرايين هي الصين، فهي أهم منفذ متبقي للنفط الإيراني، فالمشترون الأساسيون هم المصافي الصينية المستقلة. في أبريل الماضي مشاهدينا، فرضت واشنطن عقوبات على مصفات صينية ونحو 40 شركة وسفينة هي مرتبطة بأسطول الظل، وهذا الأسطول يقودنا مشاهدينا إلى هذا السيناريو الثاني وهو اقتصاد الظل. بعبارة أوضح، يصبح النفط نفسه أشبه بعملية مطاردة، يخرج من إيران، تتغير هوية السفينة أو ملكيتها، يظهر وسيط في دولة ثانية.

0: الثالثة تصل الشحنة إلى مصفاة آسيوية مستقلة، لكن هذا السيناريو له ثمن وثمن باهظ جدا مشاهدينا، فكلما زادت السرية ارتفعت الكلفة وتعقد الوصول إلى الأموال. هنا مشاهدينا نصل إلى الشريان الثالث، المال من دون الدولار. إيران مشاهدينا لا تحتاج في كل عملية تجارية إلى المرور بالدولار، لذلك توسع استخدام العملات المحلية وعلى رأسها اليوان الصيني والروبل الروسي وعملات محلية وأحيانا تبدو
1: وعدوني ونطروني للشحرورة الصبوحة. رح نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان صابر الرباعي، وعندي كمان الفنان إيهاب توفيق. بونسوار لك المستمعين، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. أمسية الثلاثة اليوم 25 من شهر آب أوغست بسن اليوم، وصلت درجة الحرارة ل 20-16 على الصعيد ملبن. عبر أثير راديو 2ME نتابع آخر ساعة من مشوار الدرافت تايم بروجرام برفقتكم. بونسوار.
2: وعدوني

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: العودة لبوتي بعد ما تبقى من مشوار درافت هون بروجرام لأمسية التلاتة. أمسية سعيدة لك المستمعين. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638. مين ما بيحب البتنجين؟ مين ما بيحب يأكل البتنجين؟ هلأ السؤال هو بتنجين مشوي أم مقلي؟ هيدا خبركن على البتنجين المقلي. سعرات حرارية عالية. نعم سعرات حرارية عالية، بيمتص الزيت دهون أكثر وأتقل على الهضم. أما البتنجين المشوي مناسب لمرضى القلب، أسهل على الهضم، مناسب للصحة والرشاقة، ومناسب للدايت. اختار ما يناسب صحتك وهدفك. الصحة في الاختيار الذكي. بونسوار لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أمسية التلاتة. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لتاريخ اليوم 25 من شهر آب أوغست. لا تيأس، فربما تتغير حياتك بأمر صغير لم يكن في حساباتك. مكالمة تأتي بوقتها، فرصة تظهر فجأة، شخص يسخر ربنا لألك، أو باب يفتح بعد أنت ما فكرت أنه الأبواب كلها مسكرة. خذ بالأسباب وكن واثق بربنا، فما لا تراه اليوم قد يكون أقرب إليك مما تظن. مساء النور.

متابع بيرفقكم ما تبقى من مشوارنا. بدي وصل تحية المسائية لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنانة نجوى كرم. وقبل ما نروح لمقتطف من أغنية رائعة جدا وعبر أثير راديو 2ME، بدي أخبركم مستمعينا عن العقول النرجسية. العقول النرجسية تعتقد أن وجود العاطفة وكلمة أحبك تكفي لإخضاع المحب على القبول بأي سلوك أو إياني. نعم، هيدي العقول النرجسية. بونسوار، بس من عنا، من هون، من راديو 2ME.

تحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: نزلت الاب تاع الستو ام اي وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة.
3: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم، مشوار درافت وان بروجرام. درجع من جدد وبكرة الأربعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر، ولكن هلأ عبر أثير راديو 2ME رح أترككم برفق جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. بدي أشكر مستمعينا لحسن المتابعة، مني كاتيانا صراف، بدي أتمنى لكم بقية سهرة ممتعة برفق راديو 2ME وإلى اللقاء.
4: Get the news first from 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Get the news first from 2ME.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News. Tanmaya Navada with the top stories. Federal Labor MP Luke Gosling has been charged with one count of breaching his bail conditions. The member for Solomon was charged with assaulting the Northern Territory Administrator David Connolly in mid-July. While the alleged breach was not detailed by police, one of Mr Gosling's bail conditions is that the Labor MP is not allowed to be within 50 metres of Mr Connolly. The breach was allegedly on August 14th, with police today serving the MP a summons to appear in court at the end of the next month. Iran says it's confident it can counter widened US sanctions after Washington announced what it calls an economic D-Day. US Treasury Secretary Scott Bessent says the country will cut all economic ties with Iran and any nation that is financially partnering with it. Iran's economic minister says the country has been waiting for these plans for a long time, adding the government has its own tools and knows how to play the game. And Australian music producer and DJ Mitch Thomas says the decision to ban fully AI-generated music from the ARIA charts is a great first step. In July, Josh Fawaz's cover of Madonna's Like a Prayer was the most played song on Australian radio, despite being produced using generative AI tools. Thomas, who goes by the stage name Needs No Sleep, says he and many listeners have been vocal about not tolerating AI music. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع داليا عبد الله.
1: بكم في الظهيرة نستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران عقوبات على وقع تصعيد. البيت الأبيض يدعو طهران إلى التوصل لاتفاق ويحذر من عواقب الرفض. وباكستان تتحدث عن تقدم على مسار تفعيل مذكرة التفاهم. إيران أزمة وقود خانقة. نائبة إيرانية تؤكد أن البرلمان الإيراني يعارض أي زيادة في أسعار البنزين وتحذر من تحميل المواطن كلفة النقص المتزايد بين الإنتاج والاستهلاك. الضفة الغربية على فوهة بركان. الجيش الإسرائيلي يقتحم برفقة بنكفير معهدا تابعا للأونروا في قلنديا ويحذر من انفجار الضفة بسبب اعتداءات المستوطنين. في الظهيرة تتابعون أيضا تصعيد متبادل يوسع رقعة الحرب. كييف تستهدف منشآت للطاقة في العمق الروسي. وموسكو تنفذ ضربات توقع قتلى في مناطق أوكرانية عدة. جولة الظهيرة ساعتان القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. فأهلا بكم. دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز إيران إلى التوصل لاتفاق محذرة من أن رفضه سيقود إلى عواقب وخيمة. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن ويلز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دمر المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية ويستعد لمواصلة الضغط على طهران عبر الحصار البحري والعقوبات لمنعها من امتلاك سلاح نووي. وقالت ويلز إن على إيران أن تدرك أن التوصل لاتفاق هو الخيار الأكثر حكمة. وكشف وزير الداخلية الباكستاني أحرز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية موضحا أن مباحثاته مع الرئيس الإيراني ركزت على خفض التوتر في الشرق الأوسط وأنها انتهت بنتائج إيجابية. وأضاف وزير الداخلية الباكستاني أن إسلامباد تبحث مع إيران إعادة تفعيل مذكرة التفاهم للتوصل إلى تسوية للصراع. بدوره أعلن الجيش الباكستاني أن قائد الجيش عاصم منير أجرى مباحثات موسعة مع الجانب الإيراني تناولت سبل منع مزيد من التصعيد عبر التفاوض. يأتي ذلك بينما ينتظر أن يصل وزير خارجية عمان إلى طهران اليوم لبحث التسوية في مضيق هرمز مع المسؤولين الإيرانيين. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن توسيع نطاق العقوبات التي تفرضها على إيران، وذلك في إطار ما وصفته بأنه يوم النصر الاقتصادي، وذلك بهدف عزل إيران وخنقها ماليا. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن ذلك سيقطع شريان الحياة الاقتصادي عن إيران.
2: يوم النصر الاقتصادي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية على إيران تكشفه الولايات المتحدة، وفي هذه المرحلة الجديدة تلوح واشنطن بتوسيع العقوبات لتطال دولا وشركات ما زالت تتعامل مع طهران. وزير واشنطن بتوسيع العقوبات لتطال دولا وشركات ما زالت تتعامل مع طهران. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

0: النفط الإيراني، بينما تتجنب واشنطن حتى الآن استهداف البنوك الصينية الكبرى بالعقوبات، لكن بيسنت حسمها. لا أحد بمنأى عن العقوبات.
1: على كل دولة وكيان أن يعلم أنه يجب أن يكون مستعداً لمواجهة العقوبات الأمريكية. لا أحد فوق هذا الأمر. سنحاسب الجميع، وهذا هو الخنق الاقتصادي لهذا النظام.
0: وفي خطوة منفصلة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات تستهدف نحو 60 كياناً وشخصاً وسفينة مرتبطة بإيران، مع التركيز على قطاعات تشمل الأصول الرقمية والذهب والتكنولوجيا والطيران، إضافة إلى الشحن. وفي المقابل تلوح طهران بالرد. وبذلك لا تبدو المعركة الجديدة مالية فقط، فالعقوبات الأمريكية تضغط على شرايين الاقتصاد الإيراني، فيما يبقى مضيق هرمز ورقة ضغط مقابلة قد تمتد تداعياتها إلى أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
2: وفي ارتدادات الضغط الاقتصادي على إيران، قالت النائبة في البرلمان الإيراني سمية الرفيعي أن البرلمان يعارض بشكل عام أي زيادة في سعر البنزين، مؤكدة بحسب وكالة إسنا أنه لا ينبغي أن يدفع المواطنون ثمن المشكلات القائمة. وأضافت أن إيران تواجه نقصا في إنتاج الوقود مقارنة بحجم الاستهلاك، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن اعتماد أي خطة نهائية بشأن البنزين. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم ردا على سؤال حول العقوبات الأمريكية الجديدة المتعلقة بإيران، إن تعاون بكين مع إيران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه عرقلته. وأضاف أن الصين تراقب التطورات عن كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم. أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربية أخطأ الهدف، إذ عمق مأزق طهران وكان خيارا استراتيجيا آثما زاد من عزلتها وأضعف موقفها. وشدد قرقاش على أن السبيل للخروج من هذه الحرب لا يمر عبر استهداف دول الخليج العربية، بل عبر العمل معها بما يهيئ للتهدئة والبحث عن مخرج سياسي للحرب. قالت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية، كما قصف بلدة عناتة بقضاب تجبيل جنوب لبنان ومجرى نهر الليطاني في بلدة دير مماس جنوب لبنان، فيما شهد قضاء مرج عيون توغلا للآليات الإسرائيلية بالتزامن مع استحداث سواتر ترابية بعدة بلدات. هذا وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أن الخط الأزرق هو الخط الوحيد ذا الصلة بالنسبة إلى الأمم المتحدة والبعثة عند وصف الوضع في جنوب لبنان. وأضافت أن وجود أي عسكري إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701، مؤكدة أنها تراقب الخط وترصد التطورات وتبلغ عنها وفقا لولايتها. كما أشارت إلى أن قوات حفظ السلام يراقبون الأنشطة التي تنفذها جهات مسلحة داخل منطقة عمليات البعثة. للمزيد ينضم لنا الآن من القدس مراسلنا بشار صغير، ومن جبل لبنان أيضا تنضم مراسلتنا دارين الحلوي. أهلا بكما. دعيني أبدأ معك دارين بمتابعة لآخر التطورات والمشهد.
3: يعني في الواقع تواصل إسرائيل طيلة الأيام والأسابيع الماضية هذا النهج المتعمد لجهة طبعا ممارسة المزيد من عمليات التفجير والنسف، وحتى في بعض الأحيان يعني بالأمس كانت هناك بعض الصور ومقاطع الفيديو التي تبين أن الآليات والجرافات الإسرائيلية تقوم بهدم المنازل بشكل متعمد داخل المناطق التي تحتلها إسرائيل، وهي التي تسميها جنوب الخط الأصفر، هذه المنطقة العازلة أو ما تسميها الآمنة إسرائيل. لا يبدو أنها سوف تخرج منها في القريب، على اعتبار بأنها غير معنية حتى هذه اللحظة بالتواصل أو يعني تقديم أي تجاوب بموضوع مسار المفاوضات اللبنانية، خصوصا وأن لبنان كان يتمسك في الجلسة الماضية بضرورة الوصول إلى اتفاق حول المناطق التجريبية الثانية بعد يعني

تجربة المنطقة الأولى وهي التي تتضمن زوتر الغربية فرون وصريفة، إلا أنه حتى هذه اللحظة العملية لم تكتمل، هذه العملية الأولى أو المرحلة الأولى لم تكتمل بسبب أيضا إصرار إسرائيل على رفض كل الاقتراحات أو غالبية الاقتراحات فيما يتعلق بهوية الطرف الثالث الذي يفترض أن يتولى التدقيق بعمل الجيش اللبناني لجهة حصر السلاح. وهنا دعيني أشير إلى أن المصادر الأمنية كانت قد أشارت لسكاي نيوز عربية في الساعات الماضية إلى أن الجيش اللبناني قام بما هو مطلوب منه، وليس هناك من وجود لمسلحين غير شرعيين داخل هذه المنطقة.

a DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. DCCR كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيو جيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو وبالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيو جيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 1638 2ME Australia Sidine Marcon Samoa wala 2ME bi ay waqt wen ma kento al mobile phone nazlu 2ME app lal iOS phone min al iTunes store khalikun maana la ahla al aghani min al sharq al awsat bas ala 2ME Australia
1: 2ME news as it breaks
2: wa tamkin al mukhtaribin
1: No one, but no one, does it like we do.
3: First.
1: 24/7 on the hour. 2ME News.
3: First and free.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: صباح النور محبوبي
7: أثارت تصريحات زعيمة ون نيشن بولين هانسن الأخيرة من أن بتخاف أثناء زيارتها لبعض المناطق بالإضافة لدراسة فرض ضرائب جديدة على الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا
8: Are you ready? All the hits.
9: Who the hell, what the hell is going down, down, down.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia. Hey! 2ME.
1: This is 2ME Australia. Suspect now heading north along Bishop Street.
2: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: 2ME, your station.

0: Serene here on 1638 2ME Australia. Whether you're feeling a little nostalgic and you're in the mood for Arabic classics, or you're in the mood for fresh and new in Arabic and English music, you'll get all this on Radio 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام صباح الخير واليكم نشره الاخبار. محمد رضا شيباني لم يعد سفيرا لايران في لبنان، والسفاره الايرانيه صارت بلا سفير، والاقامه العاديه لشيباني لم تمنح الا بعدما تقدم بطلب رسمي، ما يعني انه موافق ضمنا على نزع الصفه الدبلوماسيه عنه وراضخ لهذا القرار. هكذا فان منطق الدوله اللبنانيه انتصر على منطق استباحه الدوله الذي كان يمارسه السفير السابق بلا خجل. اقليميا، الحرب الاقتصاديه الماليه الامريكيه على ايران تتوسع وتتعمق، فالرئيس دونالد ترامب اكد ان ايران تنهار كليا، كما ان الخزانه الامريكيه اعلنت توسيع العقوبات على الدول والكيانات المتعامله مع طهران ضمن عمليه اطلق عليها اسم الانزال الاقتصادي ضد ايران. البداية إذن من إعلان وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن بلاده وسعت نطاق العقوبات الثانوية التي تأمل أن تقطع كل شريان اقتصادي يدعم إيران.
1: Iran now faces a very clear choice with only two paths before them: complete global isolation and a subsistence economy, or a path back to normalcy with an opportunity to rejoin the global economy. Today we are launching Operation Economic Outcast to foreclose every other option available to the Iranian regime. Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime. The President is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime. We are already seeing results. Every country has a defined timeline to shut down activities we have identified. If they do not take action, we will do so unilaterally through Treasury authorities. Any entity that facilitates money laundering on behalf of Iran will be removed from the U.S. dollar system. That if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted.
0: وبعد إعلان الإدارة الأمريكية حزمة العقوبات، إليكم كيف تدهور الوضع المعيشي للشعب الإيراني منذ عقد، مع الزميلة أورور كرم.
2: يبدو أن الإعلان عن أكبر حزمة عقوبات على إيران انعكس بسرعة على الواقع المعيشي، إذ أن الأرقام وحدها بتختصر حجم الأزمة اللي عم بتعيشها العملة الإيرانية. فبخريف 2016 كان الدولار بيساوي نحو 36 ألف ريال إيراني. عام 2018 ومع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، بدأ الريال يتدهور بشكل كبير. بال 2020 تخطى الدولار عتبة 250 ل 300 ألف ريال. نهاية 2022 تجاوز ال 400 ألف ريال للدولار. أما ببداية 2025 فاقترب الدولار من حاجز المليون ريال قبل ما يتخطى. نوصل لنيسان 2026 حيث تخطى المليون و 800 ألف ريال. ب 24 آب 2026 سجل الريال قاعا تاريخيا جديد مع وصول الدولار إلى نحو مليونين وعشرين ألف ريال بالسوق غير الرسمية. يعني خلال العشر سنين انتقل الدولار من 36 ألف لأكثر من مليوني ريال، وصار يساوي بالريال الإيراني أكثر من 55 ضعف ما كان يساويه عام 2016، أو يعني أكثر بنسبة 5500%. أكيد هالأرقام بتفرجي حجم هالضغط. التضخم السنوي بلغ نحو 66% بتموز 2026، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 128% على أساس سنوي، يعني بذات الفترة من العام الماضي. وبالتالي أزمة العملة تحولت عمليا إلى أزمة قدرة شرائية ومعيشية، ولعل أبرز ترجمة واقعية ألا وهي هالطوابير للشاحنات والسيارات أمام محطات الوقود بعد إعلان الحكومة الإيرانية بالساعات الماضية عن أكبر نسبة تقنين للبنزين والديزل أويل. وبطبيعة الحال هالشي خلق عند المستهلكين حال من الفوضى والذعر للتزود بما تمكنوا من المشتقات النفطية.
0: وفي أول رد فعل إيراني على العقوبات أكد وزير الاقتصاد الإيراني للتلفزيون الرسمي أن بلاده على أتم الاستعداد للعقوبات وأن واشنطن لن تتمكن من قطع شرايين إيران المالية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أكد من جهته أن الولايات المتحدة ليست في موقع يسمح لها بفرض قيود إضافية على علاقات إيران مع الدول الأخرى، وأكد أن شركاء طهران التجاريين لا يعيرون التصريحات الأمريكية أهمية، مشيرا إلى أنهم أبلغوا إيران علنا وعبر الرسائل باستمرار علاقاتهم معها. إلى ذلك أظهر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، ويترتب على إدراج دولة ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب فرض قيود على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات المعدات الدفاعية وبعض المعاملات المالية. وقد شمل الإعلان أيضا رفع تصنيف جبهة النصرة كمنظمة منظمة إرهابية عالمية. في السياق أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء.
3: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل

0: استاد رومان غوفمان في الأردن. هنا تحديدا تكمن دلالة الاجتماع. دمشق لا تفاوض لأنها تثق بإسرائيل، بل لأنها تريد تحويل المواجهة من سمائها وأراضيها إلى طاولة تستطيع من خلالها فرض مطالبها. فالاجتماع الذي عقد بطلب سوري وبوساطة أمريكية واستضافة أردنية جاء بعد ضربة أبو الدهور وبحث وقف الهجمات والاعتقالات والاستهدافات الإسرائيلية والعودة إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول 2024 وأحياء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 تمهيدا لاتفاق أمني. لكن مستوى التمثيل يكشف طبيعة المرحلة، فإذا كان رئيس الموساد بالفعل على رأس الوفد الإسرائيلي مقابل وزير الخارجية ورئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية من الجانب السوري، فهذا يعني أن الطاولة لم تكن دبلوماسية فقط بل أمنية وعملية أيضا، خطوط حمر، انتشار عسكري وآليات لمنع الاحتكاك قبل تحوله إلى مواجهة. ومن هنا أيضا يدخل العامل التركي، فإسرائيل تنظر بقلق إلى حجم التعاون العسكري بين دمشق وأنقرة، فيما ردت سوريا من الأردن برسالة سيادية واضحة: من حقها إعادة بناء جيشها وتطويره، ومن حقها وحدها تحديد تحالفاتها وشراكاتها، ولا اتفاق أمنيا يمنح تل أبيب حق رسم حدود العلاقة السورية التركية. بمعنى آخر تحاول دمشق فصل مسارين: تفاوض مع إسرائيل لوقف ضرباتها، وشراكة مع تركيا لا تريد وضعها على طاولة المقايدة. وهنا يصبح الهدف السوري أكبر من مجرد تهدئة: منع تحويل سوريا إلى ساحة تصفية حسابات بين إسرائيل وتركيا من دون دفع ثمن ذلك من سيادتها أو خياراتها العسكرية. أما الأردن فاستضاف المفاوضات لكنه ثبت موقفه بإدانة الهجمات الإسرائيلية والمطالبة بالانسحاب واحترام وحدة الأراضي السورية.
1: نبقى في سوريا ومسلسل الإدانات مستمر. القضاء السوري يطوي صفحة مفتي البراميل خلف القضبان ومدى الحياة.
2: تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة.
0: سنوات كان فيها أحمد حسون صوتا دينيا لنظام الأسد انتهت بصوت قاض يتلو الحكم عليه.
3: ليعلمنا الله في القصة أن القاتل لأخيه.
0: من حلب حيث ولد عام 1949 بدأ حسون مسيرة جمعت الدين بالسياسة، نائب في مجلس الشعب ثم مفتن لحلب وصولا إلى أعلى منصب ديني رسمي في البلاد عام 2005. لكن عام 2011 كشف الوجه السياسي للعمامة مع اندلاع الثورة. اختار حسون موقعه بوضوح إلى جانب الأسد. أحمد بدر الدين حسون الذي جلس 16 عاما في منصب مفتي الجمهورية لم يكن خلال سنوات الدم السوري مجرد رجل دين قريب من السلطة، كان واحدا من أبرز الأصوات التي سخرت المنبر الديني للدفاع عن نظام بشار الأسد ومن حربه على معارضيه غطاء دينيا، دافع عن العمليات العسكرية وبرر قصف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حتى اختصر السوريون دوره بلقب سيطارده إلى قاعة المحكمة: مفتي البراميل. ولم يكن الكلام وحده ما وضعه في دائرة الاتهام، فتقارير حقوقية ربطت اسمه بأحد أكثر الملفات رعبا في سوريا: إعدامات سجن صيدنايا والمصادقة عليها، في وقت تحول فيه السجن إلى أحد أبرز رموز منظومة القمع الأسدية. عام 2021 ألغى الأسد منصب مفتي الجمهورية وخرج حسون من الموقع، لكنه لم يخرج من الحساب. وبعد سقوط النظام انتهت محاولة مغادرته البلاد عند مطار دمشق عندما أوقف في آذار 2025، ثم نقل من موقع رجل كان يمنح السلطة غطاء دينيا إلى قفص الاتهام أمام القضاء. فالبراميل سقطت قبل سنوات على السوريين، واليوم يسقط مفتيها تحت ثقل الأحكام.
1: من ناحية ثانية، لفت الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إيران حاولت قتل أحد أبنائه، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن توقيت ذلك.

0: مخطط ولا أي ابن كان مستهدفا أو مدى اقترابه من التنفيذ الفعلي. وأدلى نتنياهو
1: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
2: كان المواطن عنده ترف عدم العمل لسبعة أيام تعيش. كان الوضع المعيشي والاقتصادي جيد جدا. بلشت دراسة فتح المحال التجارية الكبرى لسبعة أيام، وهون بلش الانحدار بهذا بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية بأستراليا. صار في غلاء بأسعار المنازل، صار في غلاء بأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية للحياة، صار في غلاء بكل القطاعات. المواطن انجبر انه يشتغل اكثر، انجبر انه يشتغل اكثر تيسد الديون، تيسد الفوائد على القروض. في كثير من هذه الامور اللي بعدها عم تستمر من سيء لأسوأ. يعني مش عم يتحسن الوضع. تحسن الوضع لما كان بيتر كوستيلو وزير الخزينة، اللي وضع الخزينة الأسترالية على الخط الصحيح، وصار عندنا فائض 70 مليار دولار.
3: واصل الدين لتريليون دولار.
2: وصل لتريليون. فبيتر كوستيلو وجون هاورد كان عندهم خطوات كتير مهمة بالاقتصاد. فكان في هذه آخر مرة كان في فائض بالخزينة 70 مليار دولار. من بعدها بدأ الانحدار المزبوط، غلاء معيشي، غلاء أسعار.
3: فينا نقول دائما أنه هيدا بسبب الحرب، بسبب كورونا، بسبب العوامل الخارجية. اليوم هل هو يعني هيدا هو السبب اللي وصلنا لهون برأيك بالنسبة للتراجع الاقتصادي؟
2: السبب الرئيسي برأيي أنا أنه هو أستراليا تماشت مع قرارات الأمم المتحدة حول الطاقة المتجددة، ما يقال كل يوم بغيروا لا اسمها. فمن 2000 بزيارة أحد نائب رئيس الجمهورية الأمريكية، I can't remember his name at the moment، إجا لهون وقال بال 2005 أو 2010 رح نشوي كلنا. غور اسم يا
3: نعم.
2: يا فبلشت استراليا تضخ اموال ضخمه بهذا المجال وتتماشى مع القرارات اللي بياخذها مجلس الامن. ما كان في معارضه كتير كبيره لانه كان في خوف. لما شغلي ما بتعرفي يا كلود تخافي منها.
3: نعم.
2: فهيدا هو المسمار الاول ب انحدار استراليا على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد المالي وعلى الصعيد الطبي، بالإضافة إلى موضوع ما بيقل أهمية عنه وهو الهجرة.
3: نعم.
2: الهجرة غير المدروسة اللي بلشت كمان بأواخر الثمانينات لهلا، وهذا الموضوع الكتير خطير اليوم اللي عم نشوفه، أنه ما في سياسة واضحة لأي من الأحزاب السياسية حول موضوع الهجرة. قديش بحاجة لمهاجرين ذو خبرة بكتير من القطاعات، قديش عم بيجينا من هذه الخبرات على أستراليا، قديش في ناس عم تقدر تتأقلم مع الجو والقيم الأسترالية. كل هذه الأمور مش عم بيتم طرحها بطريقة واضحة وصريحة. مشان هيك اليوم وصلنا إلى هذا الحد من الانهيار.
3: نعم.
2: أسعار المنازل عم تنخفض بدون سبب.
3: يعني هون إذا نطلع بالنسبة للشركات اللي بتبين للحقيقة قديه المشتريين البيت الأول طلباتهم يعني كمان تراجعت بنسبة 50% من وقت الطرح الموازنة.
2: طبعا
3: عندك كمان إحدى الشركات اللي بتقول كمان الكوتاليتي أنه $7 بالأسبوع ارتفعت نسبة الأجارات بنسبة $7 بالأسبوع، هيدي بكوينزلاند. هاي بالإضافة للويست باك يلي 20% من القروض السكنية اللي انخفضت
2: والبنوك الأربعة الأربعة اللي انخفضت فيها نسبة الناس اللي تتهافت على شراء منزل كلها انخفضت، وهيدا مؤشر خطير للوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى كتير بالأوكشن اللي عم بيصير، المزادات العلنية اللي عم بتصير على العقارات، انخفضت نسبة بيع هذه العقارات بالأوكشن بنسبة كتير عالية كمان. هيدا كله كلود بيبين على عدم استقرار وعلى عدم ثقة بقرارات الحكومة اللي اتخذتها بال إقرار الموازنة بإيار الماضي.
3: نعم، يعني حتى كمان في شركة بتقول الأوبن كورب أنه البروبرتي إنفستمنت كمباني اللي ارتفعت فيها نسبة الأجارات $40 بالأسبوع.
2: طبعاً عدم وجود كمية منازل للأجار بوجود هذا الكم الهائل من المهاجرين كلود. كل يوم عم بيجي مهاجرين على أستراليا دون رقيب ودون حسيب، يعني ما عم نعرف الأرقام المضبوطة اللي عم بتصرح فيها وزارة الهجرة لإعطاء رقم صحيح للمستمعين والمواطنين.
3: خلينا ناخذ اتصال بخلال هالوقت معنا جورج من جورجز هول سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير سيد كلود ولا استاذ محسن.
3: صباح النور.
4: بس اذا بتسمحوا لي بس شوي، فعلا لانه استاذ محسن فعلا يعني خبير جدا يعني وكريمه جدا منطقي وواعي، وحضرتك كمان ما ننسى ان توام اي يعني انه هالارتقاء اللي وصلت له وانا لازم اعترف فيه، وحضرتك كمان انت الوجه الاعلامي اللي اشتغلت حالك وفعلا اثبتي وجودك. ومش
3: جورج ما عم نقدر نسمعك بدون السبيكر، إذا في إمكانية لو سمحت لحتى نقدر نسمع كلامك بوضوح، فينا في مجال بخلال هالوقت لحتى أكيد يكون سؤالك وتعليقك على الحديث اللي كمان كان مع زميلنا محسن. تفضل.
4: نعم هلا عم تسمعيني منيح؟
3: أفضل شوي،
4: مع أنه مش على السبيكر أنا يعني.
3: أوكي بس كان عم بيقطع شوي الخط، عطيني رأيك لو سمحت.
4: إيه نعم. بالنسبة أول شيء شيء مهم جدا.
3: نعم.
4: بالنسبة ل كمان الموضوع اللي طرقته له للشهيد بشير جميل، يعني حين الأوان اليوم إنه كل المجموعات اللبنانية فعلا يقتنعوا. لأن إحنا مين لاحظ عاد من الستينات لهلا نحن مين كان عدونا معروف بين ساعة بيجونا من سوريا، ساعة الحركات اليسارية، ساعة الفلسطينية، ساعة يعني نرجع منقول إسرائيل. بس إسرائيل بالنهاية يعني كان وقت نحن يصير في حروب أو حدا يعتدي عليها من داخل الجنوب اللبناني، كانت نحن خارج اللي عم بيسوقوا هلا، وزي اللي الكل حامين هلا جوندا انه اسرائيل بوقت يلي كانت الحروب معروفه من وين عم تيجي، وحضنا كلها كانت مستمره بهالاتجاه. وفعلا هالشهداء كلهم سقطوا تجاه لبنان مش تجاه اجندات خارجي. هيدي بالنسبه للبنان. بالنسبه ل اكيد الوضع الداخلي مثل ما طرقت وحكيته، أكيد بولين هانسون أنا بتوقع رح تعمل تسونامي بالانتخابات، وهذا الشيء بيرجع للفشل اللي عم بقوموا فيه الأحزاب السياسية، أكيد حزب العمال وحزب الأحرار وغيرهم من الأحزاب، يلي إنه عم بيركزوا، تحسوا أنا عم بيركزوا إنه الشعب الأسترالي أكده ملك لقلب، يعني هن ضامنينه 100%، مش عارفين إنه القانون الأسترالي والحرية والديمقراطية هي بتعطي الحرية للشخص إنه يختار بدون ما نجي نحن نقوم بدعاية انتخابية نضلله أو نخبي الخطأ بالخطأ، وهالشيء اللي عم يعملوا إجمالا الأحزاب اللي عم نشوفه.
3: نعم، شكرا لك جورج على المداخلة وعلى الإطراء. كمان رح نتابع نحن وياكم كمان بهالوقت لنذكر المستمعين لكل اللي عنده أي تعليق على الهواء، حابين تطرحوا أي سؤال على زميلنا محسن على 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638. طبعا اليوم بملف الطاقة محسن، الكواليشن هل بتشوف اليوم أنه معارضتها أو ما تقوم به هو كافي لمواجهة حكومة ألبانيزي؟ خاصة يعني كان الأسبوع الماضي تمرر مشروع اللي بيتعلق بالنسبة للNDIS، هيدا بالإضافة لكمان مشروع المتعلق بالدعايات أثناء المباريات الرياضية، كمان هيدا موضوع ممكن تسهله المعارضة. ولكن في كتير من الملفات يلي منا كتير هيك عم نشوف صلبي فيها المعارضة.
2: لا، في مواضيع كتير يتلاقى فيها الحزب الأحرار مع الحكومة، وهيدا شيء جيد برأيي أنا أنه يكون في تآلف أو إلى حد ما تناغم بموضوع مثل الـ NDIS اللي كسر ظهر الخزينة من عمليات الغش، عمليات الاحتيال اللي صارت ضمن هذا القطاع واللي استفاد منها الكثير من المجرمين. بقول أنا هودي مجرمين لأنه عم يسرقوا أموال من المفترض أن تكون لأصحاب ذوي الهمم اللي عايزين مساعدة بكتير من الأمور، حتى بالأمور البسيطة استغلوا هذا الموضوع وصار في محلات NDIS أكتر ما في محلات كباب
3: عن جد
2: NDIS في مكاتب وين ما بتروحي وين ما بتبرمي وشك، وخصوصا بمناطقنا مناطق ويستن سيدني. هذا شيء مؤسف ومضحك، يعني هذه صحيح. عملية الاحتيال عم تاخد
3: مين ما يعني بمين ما التقيت بتلاقي كان فعلا
2: بعده عم يشتغل،
3: ما في عائلة يمكن بمناطق معينة إلا ما حدا من العائلة عم يشتغل بالNDIS.
2: طبعا بعدين في
3: فرصة العمر كانت لقلون،
2: بعدها فرصة العمر بعد لهلأ أنه قرارات يعني ما صار في ملاحقة جدية. ولكن بدي أقولك شيء كلود، يمكن الكثير من المستمعين ما يحبوا يسمعوا هذا الكلام، هو أنه في ناس تحاول أن تستفيد من هذا على حساب أطفالهم. هيدا شيء إجرام، يعني بتقولي أنه أنا ابني بحاجة لرعاية أكتر من بقية الأولاد، بصير في عنده مساعدات أكتر، يسجل اسمه بمركز NDIS غير يعني ما بيعمل ما بيمارس العمل، يعني مش موجود هذا الـ NDIS office. فكتير من الأمور اللي مفروض علينا نحن كأستراليين يكون عندنا حس وطني وحس أخلاقي وحس إنساني لمحاولة تخفيف هذه عمليات التزوير والسرقة اللي عم تتعرض لها الـ NDIS. نرجع للتناغم بين حزب الأحرار والعمال
3: على بعض الملفات،
2: هيدا ملف كتير مهم، وإذا ما تم ملاحقة هذا الملف وضبط عمليات الهدر بتوفر الخزينة حوالي 20-30 مليار دولار بالسنة. فهيدا شيء كتير مهم أنه الحكومة والمعارضة وكل القوى السياسية بالبرلمان يلتفوا حول الحكومة بهذا الموضوع.
3: ما بيشوفوا أنه الإجراءات اللي أخذتها الحكومة غير كافية؟
2: طبعا غير كافية وغير كافية، والملاحقات برأيي أنا يجب أن تكون علنية، يعني كل من يثبت تورطه بهذا الموضوع يشخر به على المواقع التواصل الاجتماعي، على مواقع التلفزيون، بكل المحلات، لأنه هذا موضوع غير إنساني وبيدق بحياة ناس عاوزين المساعدة، يعني ناس عايزين أموال للاستمرار بالحياة.
3: نعم. بكل الأحوال رح نتابع معكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع مزيد من آخر وأهم الأخبار اللي رح نتابعها بخلال هالوقت، كمان مع العناوين البارزي. قبل ما أروح لجولتنا الإخبارية عبر تؤمية، بحب أذكر مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لليوم المباحثات بين عرقجي ونائب لبناني. هون آخر المعلومات، التقى رئيس ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عضو كتلة الوفاء للمقاومة بالبرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله لبحث التطورات السياسية والميدانية بالمنطقة. شدد فضل الله خلال اللقاء على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية موقف حازم وموحد لمواجهة التهديدات والأطماع الإسرائيلية. أنا بدي أرجع بهالوقت لكلام المبعوث الأمريكي توم باراك اللي عامل بلبلة وجدل كتير كبير اليوم. توم باراك كمان إذا حدا من المستمعين حابب يشاركنا على مواقفه، اللي دايما ما بعرف كيف بده يحكي الواحد، أنه دايما بيشرح للآخر، بيقلك أنه اليوم المفاوضات اللي عم تصير بروما غير مجدية، يجب كمان مشاركة حزب الله وإيران في هذه المفاوضات لأنه هن المعنيين.
2: هاي المزبوط. هيدا الواقع طبعا اليوم. إذا كان الدولة
3: لا، بعد بيقلك أنه اليوم عم بيتم يعني فصل حزب الله عن إيران، بيجي بيطرح توم باراك بهالشكل هيدا مثل كأنه عم بيرجع بيفتح مجال لإيران للتدخل بالشأن اللبناني.
2: هن هون الحكومة اللبنانية كلود لازم تاخد موقف، لازم يكون في إلى ركاب لتواجه سلاح حزب الله بشكل من الأشكال. يعني ما بدنا نضل بعد 20 سنة نعمل مفاوضات إذا كان حزب الله بيسلم سلاحه أو لا. هذه الحكومة وهذه السلطة بلبنان لديها مسؤولية تأمين العيش الكريم للمواطن الذي عانى الكثير على مدى عشرات السنين من وجود هذا السلاح ضمن المؤسسات العسكرية والقضائية والأمنية والاجتماعية وكل القطاعات بلبنان، كان له تأثير عليه. حان الوقت اليوم لمحاولة أخذ السلاح من هذا الحزب اللي
3: ما بعرف إذا هي المواقف بدنا صدقها، المواقف الأخيرة لبعض من أعضاء ونواب حزب الله يلي أبدو مثل كأنه هيك ليونة بطريقة التعاطي مع المفاوضات اللي عم بتصير بروما، يعني حتى كمان مع السلطة.
2: هو براك شو اسمه؟
3: توم براك
2: عم بيقول دعا حزب الله وإيران إلى المفاوضات. نحن بنذكر أنه حزب الله كان رفض قاطع المفاوضات المباشرة مع الإسرائيلي، فإذا قبل حزب الله هيدا 50% من انكسار حزب الله إذا بدي.
3: نعم.
2: فالقبول بهذا الموضوع هو شيء جيد إذا بيقدر
3: يجيبون. أو لك اسمه توما. رح نروح لبريك ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم سوا المشوار الصباحي من راديو تؤمية.

0: 16:38 Sidin Marcon, تابعونا على 2ME Breakfast Show من الساعة 6 صباحا للتنين للجمعة وترقبوا آخر الأخبار المحلية والدولية وأكيد لأجمل الأغاني من الشرق الأوسط بس على 2ME Australia.
1: 1-2-M-E قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. Dinos at the Zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. Dinos at the Zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
4: نرجع محسن يعني كمان لأراء المستمعين معنا على الهواء على 0296530. معنا سايمون من منطقة برينزويك ميلبن. صباح الخير.
5: صباح النور
4: يا هلا. صباح النور.
5: صباح الخير للمستمعين كل والأخ اللي عم يتكلم كمان. نقطتين. واحدة أول شيء أنتو قر الأغنية اللي خليتوها أنا من بيروت أخوالي من أنا أخوالي من بيروت وأنا زحلة أحلى أغنية هاي
4: خي للفنان
5: وائل كفوري. وثانيا الإيجارات تطلع وتطلع وراس تزداد يوم بعد يوم لأنه إحنا عايشين بغابة ما في لا حكومة ولا هذه واحد يقول لهم وين رايحين شو عم تعملوا يعني ما بيفكروا كل واحد بيفكر حاله مثل البرايم مينستر بده يربح الوزارة again ولين هانسام بدها تعمل هي يعني كل واحد يعني كل واحد بيجر من صفحة ما بتعرف هي ما حدا عم يبكي على البلد هيدا. امبارح أنا لقيت واحدة هندية حكيت معها قالت لي I'm paying 2600 a month. Imagine يعني قديش عم تاخذ هي راتب إذا تدفع 2600 إيجارها لوحدها بتعيش. قلت لها بالهندي يعني 3 مليون روبية. قالت لي you're right.
4: نعم
5: يعني شو بنحكي يعني قديش عم نحكي. وثانيا بلادنا هي رايحة في خبر كان
4: للأسف هيدي المعاناة
5: طبعا على سف خربوها البيروت. بيروت بلد لا تأخذيني أنا مو عنصري بس بيروت بلد مسيحي تآمروا عليه كانوا بيتآمروا عليه بيحاولوا يعلموا الدول العربية كلها.
4: لا لبنان بلد بيحوي كل الطوائف مسيحيين ومسلمين وشيعة.
5: لا اسمحي لي كلود سوري انا ما بتذكر بس قالوا كميل شمعون قال اعطيني الاشوريين من العراق لنوري سعيد واعطيك الاسلام. قال انا ما بدي الوردة بالشوك.
4: هاي من وين جبتها؟ لا هيدي ما بعرف
5: انا ما كنت يعني
4: هاي اذا سمعانا انا ما سمعتها
6: أنا. ولا أنا
4: هيدي ما بعرف.
5: وثانيا
4: من إيش جبتها بسايمن؟ هيدي معلومة مش مزبوطة.
5: صدقيني أنا لا don't exaggerate one ما بكذب. وثانيا كميل شمعون كان البودي جاردية تبعه السوريين من تخومة عشيرة تخومة.
4: طيب شكرا لك. نعم هيدا رأيك، بس بالنسبة لهالمعلومة اللي حضرتك ذكرتها يعني بصراحة مش مؤكدة، ونحن كمان مش متأكدين يعني منا إذا صارت ولا ما صارت. شكرا لك سايمين على تعليقك. بدي أرجع محسن قبل ما نروح للأخبار في موضوع كتير مهم كمان بيتعلق بالنسبة للقاعدة الحربية بموزمن HMAS Penguin يلي بتقول الحكومة أنه الموقع واحد من عدد من ممتلكات الدفاع اللي ما بقى بتعتبرها استراتيجية. بيع مثل هذه الأراضي يمكن أن يوفر كمان مليارات الدولارات، هذه كارثة. لكن في كتير من المعارضة حول هذا الموضوع، من بينهم شخصيات من أحزاب بيقولوا أنه الأرض إلى قيمة تاريخية، في أشياء ما بتتثمن بالميل يعني للحقيقة.
6: تحبي يجاوب هلأ أو بعد الأخبار؟ لأنه هذا الموضوع يرتبط
4: فينا نجاوب
6: بيرتبط بكتير من الأمور اللي عم تحاول الحكومات اليسارية طمس
4: تاريخ
6: الدول، إن كان على صعيد الإعلام، إن كان على صعيد البرامج التلفزيونية، إن كان على صعيد المدارس، الجامعات، أملاك الدولة، الأملاك اللي تهتم بالرياضة، اللي كان في مشروع لبيع روز هيل ريسينج جراوند. في كتير من الأمور اللي عم تبين أنه طمس التاريخ وإلغاء تاريخ بلد هيدا بيبين أنه في مشروع للانتهاء من المجتمع الغربي والقيم الغربية اللي موجودين فيها نحن اليوم.
4: نعم.
6: مش بس بأستراليا كلود، بنيوزيلند، بكل الدول الأوروبية، بالولايات المتحدة الأمريكية، كل الدول اللي كانت هي ملاذ للمهاجرين أو هجرة مدروسة لهذه الدول. فكل هالأمور لها علاقة بطمس التاريخ وطمس
4: اختار الحكومة كيف بدأت توفر من الأموال. اليوم للأسف يعني هذا الموضوع اللي حنجد نتابعه من بعد الأخبار، اليوم عم بتخفف الضريبة على المستثمرين بالطاقة المتجددة وتفرض الضريبة على
6: المواطن،
4: على المواطن وعلى أكيد المستثمرين بالعقارات اللي هو عصب الاقتصاد الأسترالي.
6: هيدا للأسف كلود، وموضوع كتير مهم وخطير.
4: نعم.
6: مفروض اضطر لقلوه بحلقة خاصة إذا بدك عن موضوع كيفية الانتهاء من طمس التاريخ الغربي، ليس فقط في أستراليا ولكن بكل دول الغرب.
4: على الهواء عمر من رايد سيدني. صباح الخير.
7: صباح النور ستتفرد.
4: يا هلا صباح النور.
7: عندي سؤال لك شخصيا وك عم بدير البرنامج وكصحفية وكمواطنة.
4: نعم.
7: ما زهقت من هالعدية؟
4: شو هي؟
7: مع السلاح وضد السلاح والدولة والمفاوضات.
4: بلا كلنا زهقنا.
7: هذا ودع وهذا استقبل.
4: ما هيك؟ مش كلنا زهقنا من هالعدية.
7: بتحضر اليورو نيوز مثلا ما بتسمع شيء من كل هو، بتسمع فتحوا مثلا سكة ترين جديدة، بتسمعي ما بعرف شو عم بيركبوا طاقة شمسية بالما بعرف وين، يعني بتسمعي إنماء واقتصاد وثقافة. نعم. وتأس
4: صح، وهيدا اللي حكيناه اليوم. يعني وهيدا عمر إذا لاحظت وكنت متابع، هيدا اللي حكيناه نحن كنا أول ما بلشنا بالعمل هون بالإذاعة. بالنسبة للأخبار الأسترالية كان دايما هيك تجرب أنك تدور وتفتش على بعض الأخبار السياسية لحتى تكون يعني أكيد تطرحها على الهواء أو مشاكل تطرحها على الهواء، ولكن هلأ كان يبقى كان يكون في كان يبقى يكون في
7: عن دولة. هي الدولة ما لنا شخص، هي مؤسسات. يعني الدولة بأستراليا هي الديفات Department of Foreign Affairs and Trade، هي الهوم أفيرز، هي سنتر لينك. هالدولة شو مين الدولة؟ يعني ما لنا الدولة اسمها ما بعرف مين XYZ ولا ما بعرف انت يعني ما هي الدولة مؤسسات، بس يكون في مؤسسات ماشي مضبوط. خلص ماشي مضبوط، فأنت بتحاسبي اللي عم بدير المؤسسات. أو بتجددي له بالانتخابات أو بتسقطي بالانتخابات الجاية. ما بكل دول العالم هيك، إلا بدول العالم الثالث. نحن ما اسمنا يعني اللبنانية ما اسمهم لبنان الدولة، ما اسمها دولة عالم ثالث هيك اجت من يعني خلقت هيك، مش الله خلقها هيك.
4: عظيم. طيب بالنسبة لموضوع أنت عم تقارن هلأ بين مشاكلنا بأستراليا ومشاكل لبنان، والمشكلة الأساسية أنت عندك بلبنان شو هي برأيك؟
7: مؤسسات الدولة، في مؤسسات خارج إطار مؤسسات الدولة يلي هي مثلا الجيش. شو دوره الجيش؟ هو مؤسسة للدولة. شو دور الجيش؟ حماية الحدود والوطن.
4: صحيح.
7: مش شغلته الجيش يوقفلك مثلا بشارع الكسليك يشوفك اذا حاطة سنتور ولا مش حاطة سنتور سيت بيلت يعني.
4: برافو. يعني مثل انه اليوم الجيش كانه عم ياخذ دور الشرطه
7: امنيه درج وامن، ومش ولا حتى امن عام درج ولا حتى امن دوله ولا حتى مخابرات الجيش. يعني ولك مش معروف شغلة.
4: طيب هيدي انت عم عمر انت عم تقول عن الجيش، عم تحكي عن الجيش ودوره. مين يلي قلص دور الجيش؟ مين اللي رجع
7: يعني مين كمان؟ انا وياك يعني
4: بدي اسالك مين. انا بسالك مين
7: بحزب الله.
4: طيب هيدي رجعت لي للعديه.
7: وبفتره من الفترات كل حدا نتصلح بلبنان كان ضد اراده الدوله.
4: نعم يعني رجعنا يعني رجعنا للمشكلة يعني الأساسية. شو هي عنا بلبنان؟ سلاح حزب الله. إذا السلاح عم بيأثر على
7: لحظة بس ما انفهم غلط، حزب الله هو المشكلة الأكبر بس ما لنا المشكلة الوحيدة.
4: لا أكيد مشكلة. أكيد أكيد بس المشكلة الأساسية
7: سلاح حزب الله هي المشكلة السياسية تبع الدولة العميقة يلي هو كان حامي الدولة العميقة. يعني حكي اللي تحكي لك، أنت بتشرع لي السلاح بالشو اسمه
4: نعم.
7: بالبيان الحكومي بالبيان الوزاري وأنا حميك.
4: صحيح.
7: وعملوا بساعتها حكومات الوحدة الوطنية يلي هي دستوريا وقانونيا منا ديمقراطية، لأنه معنى الديمقراطية بتمنى من الكل يجوجلوها أو يشيكوا شو ما معنى الديمقراطية. الديمقراطية هي حكم الأكثرية. الأكثرية بالمجلس النيابي اللي بينتخب الشعب هي اللي بتشكل حكومة.
4: سعيد.
7: وهي اللي بتحكم. نعم. وساعتها من هونيك بتحكميها بالانتخابات الجاية. ما فيك تعملي حكومة فيها الكل.
4: سعيد من بارامتا سيدني.
7: نعم. إذا كلهم ممثلين بالحكومة ما هو مجلس النواب اللي بده يحسبها للحكومة. يعني كلهم بدهم يحسبوا كلهم.
4: عظيم. سعيد من بارامتا سيدني شو رأيك؟ صباح الخير.
8: صباح النور لألك ومستمعي الكرام ولضيفك الكريم. الكلام اللي عم ينحكاه من قبل ضيفك كلام موثوق، ولكن انا حابب ازيد عليها شغله. لما طلع النظام السوري من لبنان احنا كنا عارفين القياده العسكريه كانت مخروقه ولحين ذاك، لذلك الامر انه كان في تفويض من الاداره المركزيه لقياده الجيش لتفويض حزب الله من ذاك. تفوضوا حزب الله عن الجيش سيعمل اللي عم يعمله وحصل اللي حصل بلبنان. لذلك الأمر ما كان في محاسب ولا مراقب، إلا حتى لما تدخلت الدول الغربية وحطت حزب الله على لائحة الإرهاب العالمي. نرجع اليوم منشوف إنه لا لازم حزب الله نفوته بالمفاوضات. أي مفاوضات؟ حزب الله كان بسوريا أبدع المجازر بسوريا ورحلوا آلاف العدلة وطلع مكسور، وعندنا بلبنان نفس الشيء، خرب الطائفة ورط الطائفة الشيعية الكريمة.
4: عظيم. بس خليني أرجع ركز على السؤال اللي كنا طرحناه.
7: عندي تدخل إذا بتسمحي لي كلود.
4: تفضل.
7: الأستاذ الكريم عم يحكي بالأسباب، أنا ما بهمني شو الأسباب، ما بدي أوقف وأبكي على الأطلال. أنا هون بالوقت الحالي يعني مش أنا كأنا الوضع هون شوفوا كيف نضبطوه. ما في جيشين. يعني تخيلوا نحن عايشين بأستراليا، الطائفة الهندوسية لا سمح الله، هلا عم سمي عشوائيا ما حدا يخدها انه عم سمي طائفة معينة، بس تخيلوا حيالله طائفة من هالطوائف الموجودة هون بأستراليا مسلحة طب شو المنطق؟ ما
4: اوكي سؤالي، هل بتوافقوا توم باراك بكلامه انه يجب اشراك حزب الله في هذه المفاوضات اليوم اللي عم تكون بروما؟
7: مناوره
9: لا هيدي مناوره مدام كلود، هيدي لعبه كبيره فوق اللي حصل وعما يحصل.
4: بس انا حكيت
9: حسب الله ينشال من الاجنده كليا.
4: طيب ما انا بلشت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري اللي كان حكي انه ما حدا بيقدر يخرج اسرائيل من لبنان الا الولايات المتحدة، وكمان بفترة سابقة شفنا كمان التلويح اللي كان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أنه سمعان عن الرئيس نبيه بري أنه هو رجل جيد. هيدا التناغم وهيدا الغزل من بعيد لبعيد، فهل برأيكم يعني أنه هيدي كمان ممكن ما تكون أبعد من مناورة؟ ما بعرف، اسمع رأيك عمر.
7: هي تكون أبعد من مناورة بس ما حدا بيعرف شيء، لأنه بين دي أو دي بيعملوا له صحصوح، يعني بيرجع بجلي ساعته. نحكي الشغلة مثل ما هي، ما صار له سنين بيحكي، ساعة بيحكي هيك وساعة بيحكي هيك، ما هو وجنبلات يعني هن اللي مؤسسين إذا بدك تقول الدولة من التسعين لليوم.
9: اللي عم يحكي أخي عمر،
7: لو كلنا
9: اللي عم يحكي أخي عمر
7: إيد واحدة،
9: لذلك
7: ما حدا بيقدر يحكي عنا لا توم براك ولا دونالد ترامب ولا الخامنئي ولا حدا، ما حدا بيقدر يحكي. إذا الكل متحد خلف مؤسسات الدولة، يعني مثلا النظام المصرفي بيوقفوا وراء مصرف لبنان مش وراء فرض الحسن، ما فيك تعمل نظام بديل عن مؤسسات الدولة. بدك توقفي وراء الأجهزة الأمنية تبع الدولة، بدك توقفي وراء الجيش اللبناني تبع الدولة، مش وراء المؤسسات الرديفة أو البديلة تبع الدولة يلي هي تأسست تبس تفرط الدولة هي تمسك زمام الأمور.
4: عظيم. من يقونا سيدني يوسف، تعليقك. صباح الخير.
10: صباح النور. ممكن أنا علق شغل صغيري بس ما حدا يفهمني غلط،
4: تفضل.
10: تعليقي انه كان الرئيس احمد الشرع اكبر ارهابي وامريكا جابته، وهلا امريكا بدها تدخل حزب الله. Thank you very much.
4: يعني تعليق سريع قبل ما اروح لبريك عمر، بتوافق يوسف؟
7: فكرت فيها انا من قبل ما اتصل معك وقت سمعتك عم تحكيها لهيدي، خطرت الفكره على مخي انه مثل ما جابوا الشرع ممكن يجيبوا حزب الله. بس رح قلك ليش لا، لأنه الأمريكان بدو يخلص من النظام الإيراني وأزرعه بالمنطقة لأنه عم يزعجوا ذات الشيء. كمان زيادة عن هيك، الأمريكان صار عنده مطامع اقتصادية من وراء الضيق الاقتصادي وليقوي الدولار تبعه، بدو مضيق هرمز مثل ما كان بده جرينلاند.
4: بس وين العقيدة؟ عندك العقيدة كمان، أنه التمسك بالعقيدة، هل فعلا بيقدر
7: يقع؟ مش بس هيك أمريكا اليوم انسى هي شو بدها، في عندها مصلحة ولاية زيادة لألها هي موجودة بالشرق الأوسط يلي هي إسرائيل.
4: نعم. شكرا على المداخلة.

0: I'm Serene, 1638, to ME Australia. We always want to hear from you and what you think on the hottest topics discussed during the 2ME Drive Time Show. Afternoons from 3pm, Monday to Friday. Throughout Australia, this is your 2ME.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
4: ABC News.
5: Thanmaya Navada with the top stories. Federal Labor MP Luke Gosling has been charged with one count of breaching his bail conditions. The member for Solomon was charged with assaulting the Northern Territory Administrator David Connolly in mid-July. While the alleged breach was not detailed by police, one of Mr Gosling's bail conditions is that the Labor MP is not allowed to be within 50 metres of Mr Connolly. The breach was allegedly on August 14th, with police today serving the MP a summons to appear in court at the end of the next month. Iran says it's confident it can counter widened US sanctions after Washington announced what it calls an economic D-Day. US Treasury Secretary Scott Bessent says the country will cut all economic ties with Iran and any nation that is financially partnering with it. Iran's economic minister says the country has been waiting for these plans for a long time, adding the government has its own tools and knows how to play the game. And Australian music producer and DJ Mitch Thomas says the decision to ban fully AI-generated music from the ARIA charts is a great first step. In July, Josh Fawaz's cover of Madonna's Like a Prayer was the most played song on Australian radio, despite being produced using generative AI tools. Thomas, who goes by the stage name Needs No Sleep, says he and many listeners have been vocal about not tolerating AI music. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
6: لو هي شركة كبيرة الشركات دائما الواحد لما بيروح ياكل مثلا بيحب يروح ياكل في مطعم يكون في اكل جميل اكل فيه قبل كده يعني في مصداقية يعني ما اروحش يعني الواحد لازم يعمل دراسة لاي تحرك بيتحركه وبالنسبة للحفلات لازم يتأكد من الشركة اللي هي الوكيلة للفنان ان هي شركة كبيرة يعني لازم الحاجات دي هي يا بس اللي احنا بنكسايتد بيجيت اكسايتد وناخد التيكت ما بنفرقش ما بندرسش
7: برافو
6: عندنا دراسه الجدوى دهية اسمها
0: دراسه دايما معكم على راديو 2ME فاصل صغير وبنرجع لكم 1638 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا في طريقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
10: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
12: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: منتصف النهار بتوقيت باريس.
15: حازم حماد.
14: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. السعودية وفرنسا تعززان الشراكة الاقتصادية بالإعلان عن استثمارات ضخمة واتفاقات في عدة مجالات، أبرزها مشروع تموله الرياض لإنشاء 3 مدن ترفيهية قرب باريس. إثيوبيا تقدم ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم أفريقيا لعام 2028.
15: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: نبدأ من تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس عن الإجراءات المتخذة ضد إيران، لكنه لم يصل إلى حد فرض ما يمكن وصفه بأقصى العقوبات، وقال إن الدول التي تواصل تجارة مع إيران تخاطر بأن يتم استبعادها من النظام المالي القائم على الدولار. وتوعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة، معربة عن ثقتها بأن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من طهران علي الباشا.
16: على 3 مستويات أتى الرد الإيراني على إعلان واشنطن بدء الحرب الاقتصادية على طهران: التقليل من شأن العقوبات الجديدة في تصريحات محمد باقر قاليباف، والذي قال إن طهران تلقت رسائل من شركائها التجاريين أكدوا من خلالها أنهم لا يقيمون أي اعتبار للتهديدات الأمريكية، وواشنطن ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بفرض شروطها على الآخرين بحسب رئيس البرلمان الإيراني. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة طمأن الإيرانيين بقوله إن طهران توقعت هذا السيناريو وأعدت له العدة بشكل مسبق بخطط وآليات سوف تجنب المواطن الإيراني انعكاسات الحصار الاقتصادي بشكل كبير. والتصعيد في مقابل التصعيد كان عنوانا بارزا للمستوى الثالث. هيئة إدارة مضيق هرمز التي تم تأسيسها بعد بدء الحرب الأخيرة أعلنت فرض عقوبات على السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز من دون الالتزام بالقوانين الإيرانية، ما سيعرضها مستقبلا للملاحقة والاحتجاز والمصادرة. وذهب أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى محسن رضائي إلى أن طهران لن تكتفي بإغلاق مضيق هرمز إلى الأبد، وسوف تمنع تصدير النفط من المنطقة بشكل كامل إذا لم تنهي أمريكا الحصار على الموانئ الإيرانية، مؤكدا أن أي دولة تتعاون مع واشنطن في فرض العقوبات الاقتصادية سوف تعتبر شريكة لواشنطن في حربها ضد طهران. علي باشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
14: أكدت الصين اليوم أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، وهددت الدول التي تواصل دعم طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: سياسة الضغوط القصوى في إطار حرب اقتصادية لا تحل بها أي مشكلة، بل تؤجج التوترات والصراعات. وأضاف: ستتخذ الصين كل الإجراءات أو كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها. هنا في فرنسا، استقبل رئيس مانويل ماكرو أمس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة خصصت لبحث أزمات الشرق الأوسط وتعزيز التقارب الاقتصادي بين البلدين. وتم الإعلان عن مشروع ضخم تمويلها الرياض لإنشاء 3 مدن ترفيهية قرب باريس، إحداها مستوحى من عالم المانجا. لمزيد من التفاصيل سليمان ياسيني.
17: تتجه الشراكة السعودية الفرنسية إلى مرحلة جديدة مع ترجمة مباحثات الرياض وباريس لمشاريع واستثمارات ضخمة تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا. وفي هذا السياق أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن استثمارات سعودية بقيمة 6 مليارات يورو لإنشاء 3 مدن ترفيهية في منطقة سيرجي بونتواز قرب باريس، من بينها مدينة ملاه مخصصة لعالم دراغون بول زد. المشروع الذي يتوقع أن يوفر أكثر من 20,000 وظيفة مباشرة جاء ثمرة نقاش بين ماكرون وولي العهد خلال زيارة الأخير إلى الرياض في كانون الأول ديسمبر 2024، حيث برز اهتمام مشترك بعالم المانجا. وفي قصر الإليزي وقعت أيضا اتفاقيات لتعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب عقود في مجالي النقل البري والبحري مع الشركتين الفرنسيتين ألستوم وسياما سي جي أم بقيمة إجمالية تقارب 1 مليار يورو. وتزامن ذلك مع منتدى أعمال سعودي فرنسي جمع أكثر من 800 ممثل عن شركات كبرى، وأسفر عن توقيع عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مؤشر على اتساع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
14: وفي سياق منفصل، من المقرر أن تنظم باريس والرياض مؤتمرا لدعم القوات المسلحة اللبنانية وسيادة لبنان، كان قد أرجئ في آذار مارس الماضي بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إلى أثيوبيا، حيث قدمت رسميا ملف ترشح

0: Did you know that you can listen to 2ME anywhere in the world, not just in Australia? So whether you're eating حليوة الجبن بطرابلس أو عم تشربوا شراب الكركدي بمصر, we're with you anytime via the web on 2ME.com.au or on your iPhone with the 2ME app.
1: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: بس على 2ME.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهرة دوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سان جولي سانت باترون بثمانة نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي، كوني انت السن فلاور بهالساعة يا رب. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: It's the top five here on 2ME Australia. We've got more coming up right after this.
1: Music. موسيقى موسيقى موسيقى إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتباراً من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME Australia.

0: رجعنا لكم على 2MA سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون او بنقرا بالجريده او على الانترنت كله هيك ما تاكلوا هيك، هل اكلي بتناسبكم، هل اكلي ما بتناسبكم، اتسترا اتسترا. خاصه القهوه، انا مهما سمعت عن القهوه ما بستغنى عنها. وانا حسوف حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي از جود فور يو. And here are five reasons why. Number one, improves energy levels as it contains caffeine. Number two, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And five, it's a big source of antioxidants. كيفني معكم؟ يلا حضروا فنجانكم وأنا ححضر فنجان قهوة كمان وخلينا نكمل مشوارنا مع أحلى أغاني على 2MA Australia. Your attention please.
1: Check them out. 2MA cutting out the hottest hits in winter.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: منتصف النهار بتوقيت باريس.
8: حازم حماد.
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. السعودية وفرنسا تعززان الشراكة الاقتصادية بالإعلان عن استثمارات ضخمة واتفاقات في عدة مجالات، أبرزها مشروع تمويله الرياض لإنشاء 3 مدن ترفيهية قرب باريس. إثيوبيا تقدم ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم أفريقيا لعام 2028.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: نبدأ من تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس عن الإجراءات المتخذة ضد إيران، لكنه لم يصل إلى حد فرض ما يمكن وصفه بأقصى العقوبات، وقال إن الدول التي تواصل تجارة مع إيران تخاطر بأن يتم استبعادها من النظام المالي القائم على الدولار، وتوعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة، معربة عن ثقتها بأن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من طهران علي الباشا.
9: على 3 مستويات أتى الرد الإيراني على إعلان واشنطن بدء الحرب الاقتصادية على طهران، التقليل من شأن العقوبات الجديدة في تصريحات محمد باقر قاليباف، والذي قال إن طهران تلقت رسائل من شركائها التجاريين أكدوا من خلالها أنهم لا يقيمون أي اعتبار للتهديدات الأمريكية، وواشنطن ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بفرض شروطها على الآخرين بحسب رئيس البرلمان الإيراني. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة طمأن الإيرانيين بقوله إن طهران توقعت هذا السيناريو وأعدت له العدة بشكل مسبق بخطط وآليات سوف تجنب المواطن الإيراني انعكاسات الحصار الاقتصادي بشكل كبير. والتصعيد في مقابل التصعيد كان عنوانا بارزا للمستوى الثالث. هيئة إدارة مضيق هرمز التي تم تأسيسها بعد بدء الحرب الأخيرة أعلنت فرض عقوبات على السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز من دون الالتزام بالقوانين الإيرانية، ما سيعرضها مستقبلا للملاحقة والاحتجاز والمصادرة. وذهب أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى محسن رضائي إلى أن طهران لن تكتفي بإغلاق مضيق هرمز إلى الأبد، وسوف تمنع تصدير النفط من المنطقة بشكل كامل إذا لم تنهي أمريكا الحصار على الموانئ الإيرانية، مؤكدا أن أي دولة تتعاون مع واشنطن في فرض العقوبات الاقتصادية سوف تعتبر شريكة لواشنطن في حربها ضد طهران. علي باشا، طهران، مونتي كارلو دولية.
7: أكدت الصين اليوم أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، وهددت الدول التي تواصل دعم طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، سياسة الضغوط القصوى في إطار حرب اقتصادية لا تحل بها أي مشكلة، بل تؤجج التوترات والصراعات. وأضاف، ستتخذ الصين كل الإجراءات أو كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها. هنا في فرنسا استقبل رئيس إيمانويل ماكرو أمس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة خصصت لبحث أزمات الشرق الأوسط وتعزيز التقارب الاقتصادي بين البلدين. وتم الإعلان عن مشروع ضخم تمويلها الرياض لإنشاء 3 مدن ترفيهية قرب باريس، إحداها مستوحى من عالم المانجا. لمزيد من التفاصيل سليمان ياسيني.
10: تتجه الشراكة السعودية الفرنسية إلى مرحلة جديدة مع ترجمة مباحثات الرياض وباريس إلى مشاريع واستثمارات ضخمة تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا. وفي هذا السياق أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن استثمارات سعودية بقيمة 6 مليارات يورو لإنشاء 3 مدن ترفيهية في منطقة سيرجي بونتواز قرب باريس، من بينها مدينة ملاه مخصصة لعالم دراغون بول زد. المشروع الذي يتوقع أن يوفر أكثر من 20,000 وظيفة مباشرة جاء ثمرة نقاش بين ماكرون وولي

0: المسلحة اللبنانية وسيادة لبنان كان قد أرجئ في آذار مارس الماضي بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى أثيوبيا، حيث قدمت رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم أفريقيا لعام 2028 في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقة لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن. وأضاف الاتحاد أن هذا الترشح يلبي جميع المتطلبات، ويؤكد مجددا أن البلاد مستعدة تماما لاستضافة أكبر حدث كروي في إفريقيا. إلى خبر جاءنا قبل قليل، قالت مديرة الشؤون الصحية بمحافظة مطروح أن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون جراء حادث تصادم في مصر. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: We're back here on 2MA Australia, Mark and Sidine. Okay, here are some fun and interesting facts about the Arabic language. 1. It's not actually, the Arabic alphabet is not actually an alphabet. It's an abjad, which means a writing system in which each letter stands for a consonant and not a vowel, which means the user of the language needs to provide the vowels using vowel marks. يعني الشدة والضمة والكسرة, things like that. December 18, 2010, or there are some that say 2015, was designated by the United Nations as Arabic Language Day. That was the day in 1973 when the General Assembly approved Arabic as an official UN language. Kinda cool. We'll be back with more interesting facts about the Arabic language right after this short break.

0: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making, a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery, where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to bookstops to small storage devices, even an iPhone charging dock. You can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, fina natba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene and this is your station, 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: Let's add some more music. Come on, please have some more. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا.
1: منكم ولألكم.

0: If you're like me and hate cleaning your oven, أنا بتركه وبتركه وبكرة بعمله وبعد بكرة بعمله وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن. I came across a quick little, well not quick, هني بيقولوا it's quick and easy بس يعني شوي بده شوي تعب. But it is a little bit of a trick that's just using natural products. أنا بنعرف إنه دايما الأشياء اللي بنستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية, أنا بلاقيها كتير قوية. So all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge and a cloth. That's it. شيلوا الراكس, شيلوا كل شيء, نطفوا من جوا, نطفوا الراكس وخلصت القصة. أنا بعد ما جربتها, so don't quote me, Anna, but I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.
1: Hit music machine. Hit music only. 2ME and 2ME gold. Gold.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية, استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Dieses Jahr Saint Andrew of Totma. كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنيويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا، حب يمشي حافي على الجليد.

0: He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Tutma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour.
1: معكن ماري لبكي
0: on 1638 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا عايشين معكم.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر Dinos at the Zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. Dinos at the Zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة بتوقيت باريس.
8: حازم حماد.
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن الإجراءات العقابية ضد إيران في ظل أزمات اقتصادية تطال الطرفين. منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحذر من أن مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في أفغانستان مهددون بالموت. الأمم المتحدة ترفض تهديد إسرائيل بترحيل سكان من غزة بسبب إطلاق طائرات ورقية.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: بعد مرور قرابة 6 أشهر على اندلاع صراع تجد الولايات المتحدة صعوبة في إنهائه، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس عن الإجراءات العقابية، لكنه لم يصل إلى حد فرض ما يعد أقصى العقوبات. وقال بيسنت إن الدول التي تواصل التجارة مع إيران تخاطر باستبعادها من النظام المالي القائم على الدولار، لكنه أحجم عن تحديد الدول المستهدفة أو موعد دخول العقوبات حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيمنحها مهلة للامتثال للتوجيهات الجديدة. أمريكيا، هل يعتقد أن العقوبات الأمريكية ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات لم تحققها الحرب؟ أجابنا دكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية متحدثا إلى مونتي كارلو دولية، لنستمع إليه.
9: هناك أوراق ترامب الآن عسكريا قرره البنتاغون بأن حاولنا كل ما يمكن فعله، الآخر هو الهجوم البري، فبالتالي يحاول الآن الخيارات الاقتصادية. يعني المشكلة تحتاج إلى وقت، ليست سريعة كالحلول العسكرية، ولا أعرف إلى أي مدى يمكن للطرفين أن يستمر في هذا المنوال. المشكلة أن هناك خطأ بالحسابات عند الطرفين، يعني ترامب يعتبر أن كما أخطأ في موضوع اختيار خامنئي وسقوط النظام، الآن أعتقد لديه سوء تخطير، وأيضا أعتقد الإيرانيين لا يفهمون حجم المعركة، لو يدركون أن لا أفق لها أبعد من ذلك، وينتظرون انتخابات نصفية الأمريكية كأنها ستغير كل شيء. يعني أعتقد الطرفين مأزومين إلى حد كبير، والمشاكل ليست تقنية أكثر من هي سياسية. هناك أيضا أزمة تضخم في أمريكا لكن ليست بنفس الحجم، لكن هناك أزمة اقتصادية تتراكم أيضا بالنسبة لترامب، فلكل منهما أزمات متفاوتة ستغير حساباتهم عاجلاً أم آجلاً.
7: قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم أن العقوبات الأمريكية على إيران أحادية، مضيفاً أن الدوحة تدعم جهود الوساطة لحل الأزمة بين البلدين. وفي أخبار ذات صلة، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تستعد لإعادة الدبلوماسيين إلى سفارات في الشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل حرب إيران وخلالها. وأشار التقرير إلى أن عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة في البعثات الأمريكية قد يبدأان هذا الأسبوع. أفغانستان، حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم من أن مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، مهددون بالموت إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لمساعدتهم. وقال تاج الدين أيوالي ممثل اليونيسف في أفغانستان متحدثا من كابول لصحفيين في جنيف، يعاني 3,700,000 طفل من الهزال، من بينهم مليون في حالة سوء تغذية حادة شديدة تعرض حياتهم للخطر. لمزيد من التفاصيل، ريتا خوري.
10: دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ناقوس الخطر، محذرة من أن مليون طفل في أفغانستان يواجهون خطر الموت الوشيك جراء سوء التغذية الحاد إذا لم تتخذ إجراءات فورية لإنقاذهم. وأوضحت المنظمة أن نحو 3,700,000 طفل يعانون من الهزال في البلاد، في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمات متداخلة تشمل الكوارث المناخية وتداعيات الزلازل، إلى جانب عودة ملايين اللاجئين من إيران وباكستان. من جهته، أكد برنامج الأغذية العالمي أن نحو 45 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، ورغم حاجة اليونيسف العاجلة إلى 180 مليون دولار لبرامج التغذية، لم تتلقى سوى 12% فقط من التمويل المطلوب، ما ينذر بكارثة إنسانية تتطلب تدخلا دوليا عاجلا.
7: نددت الأمم المتحدة بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في غزة تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته بخطاب غير مقبول يصدر من قادة إسرائيليين. وقالت المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني فيما يخص التهديد بالطرد بسبب إطلاق أطفال لطائرات ورقية، آملوا أن نتفق جميعا على أن هذا أمر مشين. وكانت إسرائيل قد حذرت حماس الأحد من أنها ستكثف عملياتها في غزة إذا استمرت عمليات أطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
11: فآفي اللي دايما بيحكوا عنها هي تهذيب النفس وصقلة، وهي عبارة أيضا عن مجموعة من السلوكيات والضوابط المتبعة لتقويم السلوك للفرد أو للمجتمع عن طريق الخوض بالمعارف والعقائد والفنون والثقافات المختلفة واللي بتهدف وبمجملة لتقويم السلوك. دايما معكم راديو توأمي أستراليا 1638 AM.

0: قصة عشق طويلة بينكن وبين توامي أستراليا، ولأنكن غايلين علينا كتير نحنا دائما بخدمتكن لنلبي طلبات أحلى مستمعين راديو توامي أستراليا. دائما بتسمعونا على 1638 2ME.com.au وأيضا على الابليكيشن 2ME أستراليا.
1: كل الموسيقى جديدة كلها معنا 2ME أستراليا.

حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

0: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر تويمي أستراليا.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: ما تنسوا صفحتنا على الفيسبوك تؤمي أستراليا، البيج تعملوا لها لايك، وهونيك بتشوفوا آخر أخبار البرامج وآخر أخبار اللي لازم تعرفوها بس من إذاعتكم المفضلة راديو تؤمي أستراليا 1638 AM.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2MD

0: دايما في حكم منسمعها بحياتنا اليومية، وفينا نقول تقريبا كتير منا بتكون قصص مزبوطة وبتخليك تعرف نفسيات البشر إن كانوا متصالحين مع حالهم ولا إن كان هناك عقد نفسي بتربى معهم من هني وصغار أو بإكسبرينس سيء. مشان هيك الإنسان دايما بده يشتغل على حاله، ما في الإنسان يضل مكمل أنا هيك وطبعي هيك، ما بيقدر. لازم الإنسان الشاطر والناجح هو اللي بيشتغل على حاله. مشان هيك في ناس ناجحين وفي ناس فاشلين. تحياتي لكم من التوامي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: الرابعة بتوقيت باريس.
7: حازم حماد،
6: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن الإجراءات العقابية ضد إيران في ظل أزمات اقتصادية تطال الطرفين. منظمة الأمم المتحدة لطفولة تحذر من أن مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في أفغانستان مهددون بالموت. الأمم المتحدة ترفض تهديد إسرائيل بترحيل سكان من غزة بسبب إطلاق طائرات ورقية.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: بعد مرور قرابة 6 أشهر على اندلاع صراع تجد الولايات المتحدة صعوبة في إنهائه، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس عن الإجراءات العقابية، لكنه لم يصل إلى حد فرض ما يعد أقصى العقوبات. وقال بيسنت إن الدول التي تواصل التجارة مع إيران تخاطر باستبعادها من النظام المالي القائم على الدولار، لكنه أحجم عن تحديد الدول المستهدفة أو موعد دخول العقوبات حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيمنحها مهلة للامتثال للتوجيهات الجديدة. أمريكيا، هل يعتقد أن العقوبات الأمريكية ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات لم تحققها الحرب؟ أجابنا دكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية متحدثا إلى مونتي كارلو دولية، لنستمع إليه.
8: هناك أوراق ترامب الآن عسكريا قرره البنتاغون بأن حاولنا كل ما يمكن فعله، الآخر هو الهجوم الجبري، فبالتالي يحاول الآن الخيارات الاقتصادية، يعني المشكلة تحتاج إلى وقت، ليست سريعة كالحلول العسكرية، ولا أعرف إلى أي مدى يمكن للطرفين أن يستمر في هذا المنوال. المشكلة أن هناك خطأ بالحسابات عند الطرفين، يعني ترامب يعتبر أن كما أخطأ في موضوع اختيار خامنئي وسقوط النظام، الآن أعتقد لديه سوء تخطير، وأيضا أعتقد الإيرانيين لا يفهمون حجم المعركة، لو يدركون أن لا أفق لها أبعد من ذلك، وينتظرون انتخابات نصفية الأمريكية كأنها ستغير كل شيء. يعني أعتقد الطرفين مأزومين إلى حد كبير، والمشاكل ليست تقنية أكثر كما هي سياسية. هناك أيضا أزمة تضخم في أمريكا، لكن ليست بنفس الحجم، لكن هناك أزمة اقتصادية تتراكم أيضا بالنسبة لترامب، فبكل منهما أزمات متفاوتة ستغير حساباتهم عاجلا أم آجلا.
6: قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم إن العقوبات الأمريكية على إيران أحادية، مضيفا أن الدوحة تدعم جهود الوساطة لحل الأزمة بين البلدين. وفي أخبار ذات صلة، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى سفارات في الشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل حرب إيران وخلالها. وأشار التقرير إلى أن عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة في البعثات الأمريكية قد يبدأان هذا الأسبوع. أفغانستان، حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم من أن 1,000,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، مهددون بالموت إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لمساعدتهم. وقال تاج الدين أيوالي ممثل اليونيسف في أفغانستان متحدثا من كابول لصحفيين في جنيف، يعاني 3,700,000 طفل من الهزال، من بينهم 1,000,000 في حالة سوء تغذية حادة شديدة تعرض حياتهم للخطر. لمزيد من التفاصيل ريتا خوري.
9: دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ناقوس الخطر، محذرة من أن 1,000,000 طفل في أفغانستان يواجهون خطر الموت الوشيك جراء سوء التغذية الحاد إذا لم تتخذ إجراءات فورية لإنقاذهم. وأوضحت المنظمة أن نحو 3,700,000 طفل يعانون من الهزال في البلاد، في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمات متداخلة تشمل الكوارث المناخية وتداعيات الزلازل، إلى جانب عودة ملايين اللاجئين من إيران وباكستان. من جهته، أكد برنامج الأغذية العالمي أن نحو 45,000,000 شخص يعانون من الجوع الحاد، ورغم حاجة اليونيسف العاجلة إلى 180,000,000 دولار لبرامج التغذية، لم تتلقى سوى 12% فقط من التمويل المطلوب، ما ينذر بكارثة إنسانية تتطلب تدخلا دوليا عاجلا.
6: نددت الأمم المتحدة بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في غزة تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته بخطاب غير مقبول يصدر من قادة إسرائيليين. وقالت المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني فيما يخص التهديد بالطرد بسبب إطلاق أطفال لطائرات ورقية، آمل أن نتفق جميعا على أن هذا أمر
10: مشين. وكانت إسرائيل قد حذرت حماس الأحد من أنها ستكثف عملياتها في غزة إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

0: أجدد الأغاني بتوصلكن بس من الإذاعة الأقوى راديو توأمي أستراليا، وبتوصل لكم بسرعة البرق أول بأول. دايما أنتوا معنا ونحن معكن عبر 1638 AM.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية: إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية: إن الآب يمنح الوجود، والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه: يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: is a hit.
1: Just a hit.
2: Just hit.
0: Only the hits.
1: All the hits.
0: All the time. 2ME.
3: ودايما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. البيت السعيد مستمعينا مش هو البيت اللي ما في بقلبه خلافات، ولكن البيت السعيد هو اللي بيضم زوجين بيعرفوا كيف يختلفوا من دون ما يخسر كل منهم ود الآخر أو ينقص من رصيد احترامه لألو. احتراماتي لألكن جميعا، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
3: دايماً أثير الـ 2ME بيفتح لكم الهواء مباشرة على الهواء لتعطوا رأيكم بأي موضوع بينطرح وأي موضوع أنتوا بتحبوا تباشروا وتحكوا فيه وأي مشكلة عم بتعانوها. الهواء مفتوح لإلكم وتحت الهواء كمان، وتحياتي للجميع ولكل اللي عم يسمعونا من 2ME أستراليا.
7: What the hell is going down, down, down?
8: Hit music.
9: Can I hear it?
8: It's

0: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: امبارح اليوم وبكره كل الفرق.

0: ودايما عبر توامي أستراليا مكملين سوا بمشوارنا، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون. أحلى وأجمل وأصدق التحيات بوجهها لكل مستمعينا. خلونا نروح لفاصل موسيقي ونواصل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن الإجراءات العقابية ضد إيران في ظل أزمات اقتصادية تطال الطرفين. منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحذر من أن مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في أفغانستان مهددون بالموت. الأمم المتحدة ترفض تهديد إسرائيل بترحيل سكان من غزة بسبب إطلاق طائرات ورقية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: بعد مرور قرابة 6 أشهر على اندلاع صراع تجد الولايات المتحدة صعوبة في إنهائه، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أمس عن الإجراءات العقابية، لكنه لم يصل إلى حد فرض ما يعد أقصى العقوبات. وقال بيسانت إن الدول التي تواصل التجارة مع إيران تخاطر باستبعادها من النظام المالي القائم على الدولار، لكنه أحجم عن تحديد الدول المستهدفة أو موعد دخول العقوبات حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيمنحها مهلة للامتثال للتوجيهات الجديدة. أمريكيا، هل يعتقد أن العقوبات الأمريكية ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات لم تحققها الحرب؟ أجابنا دكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية متحدثا إلى مونتي كارلو دولية، لنستمع إليه.
10: هناك أوراق ترامب الآن عسكريا قرره البنتاغون بأن حاولنا كل ما يمكن فعله، الآخر هو الهجوم البري، فبالتالي يحاول الآن الخيارات الاقتصادية. يعني المشكلة تحتاج إلى وقت، ليست سريعة كالحلول العسكرية، ولا أعرف إلى أي مدى يمكن للطرفين أن يستمر في هذا المنوال. المشكلة أن هناك خطأ بالحسابات عند الطرفين، يعني ترامب يعتبر أن كما أخطأ في موضوع اختيار خامنئي وسقوط النظام، الآن أعتقد لديه سوء تخطير، وأيضا أعتقد الإيرانيين لا يفهمون حجم المعركة، لو يدركون أن لا أفق لها أبعد من ذلك، وينتظرون انتخابات نصفية الأمريكية كأنها ستغير كل شيء. يعني أعتقد الطرفين مأزومين إلى حد كبير، والمشاكل ليست تقنية أكثر كما هي سياسية. هناك أيضا أزمة تضخم في أمريكا، لكن ليست بنفس الحجم، لكن هناك أزمة اقتصادية تتراكم أيضا بالنسبة لترامب، فبكل منهما أزمات متفاوتة ستغير حساباتهم عاجلا
8: أم آجلا. قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم أن العقوبات الأمريكية على إيران أحادية، مضيفا أن الدوحة تدعم جهود الوساطة لحل الأزمة بين البلدين. وفي أخبار ذات صلة، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تستعد لإعادة الدبلوماسيين إلى سفارات في الشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل حرب إيران وخلالها. وأشار التقرير إلى أن عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة في البعثات الأمريكية قد يبدأان هذا الأسبوع. أفغانستان، حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم من أن مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، مهددون بالموت إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لمساعدتهم. وقال تاج الدين أيوالي ممثل اليونيسف في أفغانستان متحدثا من كابول لصحفيين في جنيف، يعاني 3,700,000 طفل من الهزال، من بينهم مليون في حالة سوء تغذية حادة شديدة تعرض حياتهم للخطر. لمزيد من التفاصيل ريتا خوري.
11: دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ناقوس الخطر، محذرة من أن مليون طفل في أفغانستان يواجهون خطر الموت الوشيك جراء سوء التغذية الحاد إذا لم تتخذ إجراءات فورية لإنقاذهم. وأوضحت المنظمة أن نحو 3,700,000 طفل يعانون من الهزال في البلاد، في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمات متداخلة تشمل الكوارث المناخية وتداعيات الزلازل، إلى جانب عودة ملايين اللاجئين من إيران وباكستان. من جهته، أكد برنامج الأغذية العالمي أن نحو 45 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، ورغم حاجة اليونيسف العاجلة إلى 180 مليون دولار لبرامج التغذية، لم تتلقى سوى 12% فقط من التمويل المطلوب، ما ينذر بكارثة إنسانية تتطلب تدخلا دوليا عاجلا.
8: نددت الأمم المتحدة بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في غزة تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته بخطاب غير مقبول يصدر من قادة إسرائيليين. وقالت المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني فيما يخص التهديد بالطرد بسبب إطلاق أطفال لطائرات ورقية، آمل أن نتفق جميعا على أن هذا أمر مشين. وكانت إسرائيل قد حذرت حماس الأحد من أنها ستكثف عملياتها في غزة إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
0: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا سهريتنا. إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء. ألبرت أينشتاين. يعني عم ناخد الحكم من العظماء ولازم نسمعها. فاصل وراجعين.

0: الإنسان صاحب القلب الطيب ما بيعرف الحقد ولا بيعرف الضغينة ولا بينتقم وبيسامح بسهولة. نيال كل من عنده قلب طيب أو صديق قلبه طيب. راديو تو ام اي دايما معكم ودايما ان شاء الله تكون يعني الاغاني الحلوه اللي عم تسمعوها عم ترضيكم، لانه نحن وعدناكم بتجدد دائم ان كان من ناحيه البرامج او ايضا من ناحيه اشتد الاغاني اللي دايما بتسمعوها اول باول على راديو تو ام اي استراليا.
1: Who is this? تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على تو ام اي.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: بهالأيام أنه تلاقي صديق هالقد قريب منك وكاتم أسرارك وبتحبه وبتأمنه على ولادك وعلى عيلتك، بيقولوا أنه قليل بهالأيام. بما أنه قليل، فإذا صادفت وتعرفت على هيك نوع من الأشخاص أوعكن تفرطوا فيهم، لأنه الأساس أهم شيء. الأشياء التانية اللي منختلف عليها بتجي وبتروح، وكل حدا عنده طبع شكل وكل حدا بفكر بطريقة مختلفة، ولكن إذا بتصادفوا نوع من الناس الصادقين المحبين اللي بيتمنوا لك لألك ولعيلتك كل الحب والنجاح وانت بتبادلهم نفس الشي، صدقوني أوعكن اتفرطوا فيهم. مترافقة معكم ندى فريد من وراء الميكرو من إذاعة 2ME أستراليا.
4: Here's another classic hit from the Super Radio Network, 2ME.

0: punching out the killer cunts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. MP music. No boundaries. No rules.
3: What the f-
0: 2ME. No limits.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوا وبكل محلات السمانة العربية.
0: 2ME Australia.

0: ودائما عبر هوا 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. دائما منزعل من الناس اللي بتكتر طلباتهم واللي ما بيقدروا المنيح واللي بتعبونا وبدهم ياخدوا منا أكتر من طاقتنا، طاقتنا اللي ممكن نتحملها، فمنوصل لمرحلة انه نحنا خلص ما بقى فينا نعطي أكتر من هيك. والقول بيقول مستمعينا: لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت، فما تنحنوا إلا للرب. مساء الخير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدوات القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن الإجراءات العقابية ضد إيران في ظل أزمات اقتصادية تطال الطرفين. منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحذر من أن مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في أفغانستان مهددون بالموت. الأمم المتحدة ترفض تهديد إسرائيل بترحيل سكان من غزة بسبب إطلاق طائرات ورقية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: بعد مرور قرابة 6 أشهر على اندلاع صراع تجد الولايات المتحدة صعوبة في إنهائه، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس عن الإجراءات العقابية، لكنه لم يصل إلى حد فرض ما يعد أقصى العقوبات. وقال بيسنت إن الدول التي تواصل تجارة مع إيران تخاطر باستبعادها من النظام المالي القائم على الدولار، لكنه أحجم عن تحديد الدول المستهدفة أو موعد دخول العقوبات حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيمنحها مهلة للامتثال للتوجيهات الجديدة. أمريكيا، هل يعتقد أن العقوبات الأمريكية ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات لم تحققها الحرب؟ أجابنا دكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية، لنستمع إليه.
10: هناك أوراق ترامب الآن عسكريا قرره البنتاغون بأن حاولنا كل ما يمكن فعله، الآخر هو الهجوم البري، فبالتالي يحاول الآن الخيارات الاقتصادية، يعني المشكلة تحتاج إلى وقت، ليست سريعة كالحلول العسكرية، ولا أعرف إلى أي مدى يمكن للطرفين أن يستمر في هذا المنوال. المشكلة أن هناك خطأ بالحسابات عند الطرفين، يعني ترامب يعتبر أن كما أخطأ في موضوع اختيار خامنئي وسقوط النظام، الآن أعتقد لديه سوق تخطير، وأيضا أعتقد الإيرانيين لا يفهمون حجم المعركة، لو يدركون أن لا أفق لها أبعد من ذلك، وينتظرون انتخابات نصفية الأمريكية كأنها ستغير كل شيء. يعني أعتقد الطرفين مأزومين إلى حد كبير، والمشاكل ليست تقنية أكثر من هي سياسية. هناك أيضا أزمة تضخم في أمريكا، لكن ليست بنفس الحجم، لكن هناك أزمة اقتصادية تتراكم أيضا بالنسبة لترامب، فبكل منهما أزمات متفاوتة ستغير حساباتهم عاجلا أم آجلا.
8: قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم إن العقوبات الأمريكية على إيران أحادية، مضيفا أن الدوحة تدعم جهود الوساطة لحل الأزمة بين البلدين. وفي أخبار ذات صلة، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى سفارات في الشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل حرب إيران وخلالها. وأشار التقرير إلى أن عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة في البعثات الأمريكية قد يبدأان هذا الأسبوع. أفغانستان، حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم من أن 1,000,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، مهددون بالموت إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لمساعدتهم. وقال تاج الدين أيوالي ممثل اليونيسف في أفغانستان متحدثا من كابول لصحفيين في جنيف، يعاني 3,700,000 طفل من الهزال، من بينهم 1,000,000 في حالة سوء تغذية حادة شديدة تعرض حياتهم للخطر. لمزيد من التفاصيل، ريتا خوري.
11: دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ناقوس الخطر، محذرة من أن 1,000,000 طفل في أفغانستان يواجهون خطر الموت الوشيك جراء سوء التغذية الحاد إذا لم تتخذ إجراءات فورية لإنقاذهم. وأوضحت المنظمة أن نحو 3,700,000 طفل يعانون من الهزال في البلاد، في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمات متداخلة تشمل الكوارث المناخية وتداعيات الزلازل، إلى جانب عودة ملايين اللاجئين من إيران وباكستان. من جهته، أكد برنامج الأغذية العالمي أن نحو 45,000,000 شخص يعانون من الجوع الحاد. ورغم حاجة اليونيسف العاجلة إلى $180 مليون لبرامج التغذية، لم تتلقى سوى 12% فقط من التمويل المطلوب، ما ينذر بكارثة إنسانية تتطلب تدخلا دوليا عاجلا.
8: نددت الأمم المتحدة بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في غزة تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته بخطاب غير مقبول يصدر من قادة إسرائيليين. وقالت المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني فيما يخص تهديد بالطرد بسبب إطلاق أطفال لطائرات ورقية، آملوا أن نتفق جميعا على أن هذا أمر مشين. وكانت إسرائيل قد حذرت حماس الأحد من أنها ستكثف عملياتها في غزة إذا استمرت عمليات أطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
0: تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء العالم على 2me.com.au.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977 وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4 the day on which we celebrate Saint Francis the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي بور مان أوف أسيزي لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is SEA Saint of

0: ودايما عبر إذاعتكم المفضلة اللي بتمنى دايما أن الأغاني اللي عم نحطها عم بتنال أعجابكم، إن كانت أغاني جديدة أو حتى أغاني قديمة. دايما منشتاق نسمع هيدي الأغاني وخاصة بفقرة كلاسيك. تحياتي للجميع وخاصة لكل اللي عم يسمعونا من سياراتهم سوقوا على مهل. فاصل كتير صغير ورجعين.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: انتو معنا، ونحن معكم عبر 1638 AM.

0: قصة عشق طويلة بيننا وبينكن لأنكن غاليين علينا كتير. نحن دايما بخدمتكن لأوفى مستمعين الراديو 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 979076. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: First. 2ME Australia News.
8: الخامسة مساء في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس.
9: ميسا إسماعيل،
8: أهلا بكم إلى فترة أخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. إسرائيل تقتحم مركز كولونتيا للأونروا في القدس الشرقية. نتنياهو يتوعد بالعمل ضد الأونروا بكل الوسائل المتاحة. والرئاسة الفلسطينية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد بشكل عاجل. ترامب يعلن عن إزالة الألغام من مضيق هرمز. إيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية على شركائها التجاريين. اليونيسف تحذر من أن مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت جراء سوء التغذية.
9: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير أن الشرطة الإسرائيلية تعمل على إزالة مركز تدريب مهني تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس الشرقية. وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات متكررة للأونروا. هذا ويقوم الجيش الإسرائيلي بمداهمات على كولونتيا. إلى ذلك قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين بنيامين نتنياهو سنعمل ضد الأونروا بكل الوسائل المتاحة. في المقابل السلطة الفلسطينية دانت ذلك ودعت إلى انعقاد مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل. أحلام الطاهر.
10: نعم ميسا، نشر وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير صورة للعلم الإسرائيلي مرفوعا داخل مركز قلنديا للتدريب المهني في كفر عقب شمال القدس وأرفقها بعبارة الأونروا بأيدينا، وذلك بعدما أخلى الجيش الإسرائيلي المجمع وبدأ بهدم منشآته. العملية التي شملت احتجاز 40 موظفا للتحقيق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها تمت بناء على تعليماته، مضيفا أن دولة إسرائيل لن تسمح لمنظمة تورط موظفوها في مجزرة 7 أكتوبر بالعمل على أراضيها حسب تعبيره. ولطالما اتهمت إسرائيل الأونروا بتوفير غطاء لحركة حماس فيما تقول تحقيقات أممية إنها لم تقدم أدلة قاطعة على ذلك، وتعد المنشأة الوحيدة في الضفة الغربية التي تقدم تعليما تقنيا مجانيا للاجئين وذوي الدخل المحدود منذ أكثر من 7 عقود. ودعت الوكالة الأممية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية مرافق الأمم المتحدة، في حين قالت حركة الجهاد الإسلامي إن ما حدث يؤكد مضي إسرائيل في مشروع ضم الضفة وتوسيع الاستيطان. وفي هذه الأثناء اقتحم مستوطنون برفقة قوة عسكرية بلدة مدما جنوب نابلس وأقدموا على تحطيم نصب تذكاري فلسطيني.
8: إلى ذلك حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ خلال لقائهما في عمان مما وصفه بالإجراءات الإسرائيلية لا شرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. عن أسباب هذه الخطوة التي تقوم بها إسرائيل سألت مونتي كارلو الدولية الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي إليني سان.
11: كان هناك قرار من الكنيست ومحكمة العدل العليا وافقت على إخلاء مقر أونروا في أي أماكن في محيط أورشليم، وكانت هناك عضو كنيست من حزب ليبرمان الذي قدمت التماس في الأيام الأخيرة إلى محكمة العدل العليا بهذا الموضوع. لماذا لا تقوم الحكومة برئاسة نتنياهو بإخلاء موقع أو مكتب أونروا في كفر عقب؟ وفعلا اليوم رأينا أن قوات من الشرطة قامت بإخلاء هذا المكتب في كفر عقب. كل ما يحدث من اليوم وطالع وحتى يوم الانتخابات بعد 62 يوما من اليوم هو وضع غير طبيعي وغير واقعي، لأن هناك تنافس بين الأحزاب وبين الشخصيات بكل ما يتعلق بالوضع الداخلي الإسرائيلي، ولذلك من الطبيعي أن نرى أيضا تنافس بكل ما يتعلق بإخلاء موقع أو مكتب أونروا في كفر عقب. وعلي أقول أن هذا أشياء طبيعية في الانتخابات الداخلية في إسرائيل.
8: استمعنا إلى الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي إلي نيسان. شهد جنوب لبنان اليوم سلسلة من الغارات الجوية وعمليات قصف مدفعي وتفجيرات بالتزامن مع تحركات للآليات العسكرية وتواغلات محدودة في عدد من البلدات والقرى، وسجلت تفجيرات في بلدات زوطر الشرقي وعينات وميس الجبل ومجدل زون وحدتة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن إزالة جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية لمضيق هرمز، مشيرا إلى أن إيران أخبرت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن إنهاء الحرب والحفاظ على الحكومة هو من الأولويات. إلى ذلك تباعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها، وعبرت عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية، وأشارت إلى أن واشنطن حريصة على استئناف المفاوضات. داخليا جاء الرد الإيراني على 3 مستويات بحسب ما ينقل لنا مونتي كارلو مراسل مونتي كارلو الدولية في طهران علي الباشا.
12: على ثلاثة مستويات أتى الرد الإيراني على إعلان واشنطن بدء الحرب الاقتصادية على طهران، التقليل من شأن العقوبات الجديدة في تصريحات محمد باقر قاليباف، والذي قال إن طهران تلقت رسائل من شركائها التجاريين أكدوا من خلالها أنهم لا يقيمون أي اعتبار للتهديدات الأمريكية، وواشنطن ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بفرض شروطها على الآخرين بحسب رئيس البرلمان الإيراني. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده طمأن الإيرانيين بقوله إن طهران توقعت هذا السيناريو وأعدت له العدة بشكل مسبق بخطط وآليات سوف تجنب المواطن الإيراني انعكاسات الحصار الاقتصادي بشكل كبير. والتصعيد في مقابل التصعيد كان عنوانا بارزا للمستوى الثالث. هيئة إدارة مضيق هرمز التي تم تأسيسها بعد بدء الحرب الأخيرة أعلنت فرض عقوبات على السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز من دون الالتزام بالقوانين الإيرانية، ما سيعرضها مستقبلا للملاحقة والاحتجاز والمصادرة. وذهب أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى محسن رضائي إلى أن طهران لن تكتفي بإغلاق مضيق هرمز إلى الأبد، وسوف تمنع تصدير النفط من المنطقة بشكل كامل إذا لم تنهي أمريكا الحصار على الموانئ الإيرانية، مؤكدا أن أي دولة تتعاون مع واشنطن في فرض العقوبات الاقتصادية سوف تعتبر شريكة لواشنطن في حربها ضد طهران. علي باشا، طهران، مونتي كارلو، دولية.
13: إلى ذلك يسود القلق بين الإيرانيين إزاء تداعيات العقوبات الاقتصادية التي أعلنت عنها واشنطن في ظل تزايد ملحوظ في طوابير السيارات أمام محطات الوقود في إيران. أكدت الصين أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، وهددت الدول التي تواصل دعم طهران. وعرض وزير الخزانة الأمريكي أمس حزمة جديدة من العقوبات تسمى ثانوية، وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على 60 فردا وشركة وسفينة متهمين بمساعدة إيران في جني عائدات نفطية وحيازة أسلحة وشن حرب رقمية. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من تزايد عمليات الإعدام التي تنفذها إيران على خلفية الاحتجاجات الحاشدة في مطلع العام قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. اعتبر الرئيس السوري أحمد الشارع أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بحسب وصفه بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب. عن أهمية هذه الخطوة سألت مونتي كارلو الدولية الكاتب والمحلل السياسي السوري غسان يوسف.
14: طبعا إزالة سوريا من يعني قائمة الدول الراعي للإرهاب هو حدث تاريخي بالنسبة لسوريا، باعتبار أن هذا القرار فرض عام 1979. اليوم بإزالة اسم سوريا من هذه القائمة يتوقع السوريون أن يكون هناك استثمار، أن تعود سوريا إلى نظام سويفت بحيث تتدفق الأموال وتبدأ سوريا في عملية إعادة الإعمار وفي النهضة الاقتصادية. طبعا يعني هذا الحدث مهم جدا أيضا لأي سوري موجود سواء داخل سوريا وخارج سوريا من ناحية السفر وتحويل الأموال والحصول على فيز، بحيث يشعر أي مواطن سوري بأن سوريا عادت إلى المجتمع الدولي أو لنقول إلى الدول التي ليس عليها أي قيود أو عقوبة.
13: استمعنا إلى الكاتب والمحلل.

0: خلق 22 ألف وظيفة مباشرة. أعلن الإليزي كذلك عن توقيع عدد من الاتفاقيات خصوصا لتعزيز الشراكة الدفاعية والاستثمارات المباشرة كتطوير ميناء جدة ومترو الرياض ومشروعات العلا، بالإضافة إلى تجهيزات مرتبطة بمعرض إكسبو 2030، إذ تبلغ الحزمة التمويلية المتوقعة نحو 5 مليارات دولار. ولا شك أن السعودية محور أساسي في الشرق الأوسط، من ملف إيران إلى الوضع في لبنان مرورا بالطاقة والدفاع، في حين تسعى فرنسا للحفاظ على نفوذها في المنطقة. وجاء التنسيق على الصعيد الدبلوماسي، حيث دعا البلدان إلى حل تفاوضي واستعادة حرية الملاحة من دون رسوم في مضيق هرمز، وإلى تنفيذ الاتفاق المتصل بنزع سلاح حركة حماس ووضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين.
1: أفاد موقع إكسيوس وشبكة سي بي أس نيوز نقلا عن مصادر بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية توجه إلى روسيا لعقد لقاءات في موسكو. أصبحت مسألة الدفاع عن ثقافة مقاطعة كيبك ولغتها الفرنسية من أبرز نقاط التعثر في المفاوضات التجارية بين أوتاوا وواشنطن. سامية الأشراقي.
2: ثمة فجوة كبيرة جدا بين الرؤى الكندية والرؤى الأمريكية في مجال الثقافة، هذا ما أكده رئيس الوزراء الكندي مارك كارني منددا بمطالب طرحتها واشنطن في اللحظات الأخيرة من المفاوضات، تشمل إعادة النظر في دعم الثقافة الفرنكوفونية وقواعد المحتوى الفرنسي وفرض ملصقات ثنائية اللغة على المنتجات. وتأتي هذه المواجهة الثقافية في قلب أزمة اقتصادية أوسع، فالولايات المتحدة تستقبل نحو 3/4 الصادرات الكندية، فيما فرضت واشنطن رسوما تصل إلى 50% على بعض السلع تطال ما قيمته نحو 20 مليار دولار. وفي كيبيك حظي موقف كارني بدعم واسع، إذ رأى 85% من السكان أن قراره قطع المفاوضات كان صائبا، ونفس الموقف تشاركه رئيسة حكومة المقاطعة كريستين فريشيت التي قالت إن هويتنا ليست موضوع تفاوض. وامتد التضامن إلى فرنسا، حيث قال زعيم حزب فرنسا الأبي جون لوك ميلانشون إن الفرنسيين مرتبطون بالكيبيك، داعيا إلى الاستعداد للتحرك دفاعا عنها. وبينما تتجه أوتاوا إلى فرض رسوم مضادة، يؤكد مارك كارني أن الدفاع عن الاقتصاد الكندي وثقافته لا يمكن أن يكون محل مساومة، حتى لو أدى ذلك إلى مزيد من التصعيد مع واشنطن.
1: كندا أعلنت عن رسوم مضادة تتراوح بين 15-50% على منتجات أمريكية اعتبارا من 18 من الشهر المقبل. 1 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد في أفغانستان، مهددون بالموت، حذرت اليونيسف. ريت تخوري.
3: دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ناقوس الخطر، محذرة من أن 1 مليون طفل في أفغانستان يواجهون خطر الموت الوشيك جراء سوء التغذية الحاد إذا لم تتخذ إجراءات فورية لإنقاذهم. وأوضحت المنظمة أن نحو 3,700,000 طفل يعانون من الهزال في البلاد، في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمات متداخلة تشمل الكوارث المناخية وتداعيات الزلازل، إلى جانب عودة ملايين اللاجئين من إيران وباكستان. من جهته أكد برنامج الأغذية العالمي أن نحو 45 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، ورغم حاجة اليونيسف العاجلة إلى 180 مليون دولار لبرامج التغذية، لم تتلقى سوى 12% فقط من التمويل المطلوب، ما ينذر بكارثة إنسانية تتطلب تدخلا دوليا عاجلا.
1: ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. إسرائيل تقتحم مركز قلنديا للأنروا في القدس الشرقية، ونتنياهو يتوعد بالعمل ضد الأنروا بكل الوسائل المتاحة. الرئاسة الفلسطينية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد بشكل عاجل. إيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية على شركائها التجاريين، والصين تؤكد أنها ستحمي مصالحها بعد تهديد واشنطن. اليونيسف تحذر من أن 1 مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت جراء سوء.
4: صباح الخير لكل مستمعينا الأحبة اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت ضمن البريكفاست شو. خليكم معنا على السماع، أكيد رجعين نحن وياكم من بعد وقفة قصيرة مع هالأغاني اللي عم نترافق معها لنبلش نهارنا بكتير من النشاط والاستعداد. لكل اللي هيك قايم شوي زعلين ومفقوس، وهيك بقلكن أنه هيدا اليوم يوم جديد بحياتنا، فبلشوا صبحيتكن بشكل أهدى وتفائلوا بالخير، بتلاقوا الخير. أكيد أحلى صباح بتمنيه لكم مستمعينا على 1638 AM. لكل اللي

بده يتعرف شو عم بيصير بأستراليا وحول العالم من أخبار من مستجدات. خليكم معنا على السمع، أكيد رح نتابع نحن وياكم كل جديد من الأخبار السياسية والاجتماعية، وأي خبر أكيد بيورد لنا فورا من وصله عبر هواء تؤمي أستراليا، حيث الخبر السريع والحدث بيكون التؤامية بتكون موجودة بقوة. خليكم معنا على السماع لـ 1630 أي تايم، استراحة ومنكمل نحن وياكم سوا.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. مظلوم عبدي يعلن من القصر الرئاسي في دمشق حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة. ترامب يقول إن البحرية الأمريكية أزالت ودمرت جميع الألغام في مضيق هرمز، وإن قوة الفضاء تراقب جبل الفأس في إيران. إيران وسلطنة عمان تناقشان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز حسب وكالة الأنباء العمانية. الأمم المتحدة والصليب الأحمر يدعوان إلى وضع قوانين دولية عاجلة للأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، ويحذران من أن العالم يقترب من قدرة الآلات على قتل البشر من تلقاء نفسها.

0: أهلا بكم. أعلن مظلوم عبدي من القصر الرئاسي في دمشق حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهامها كما قال، في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. وقال عبدي في كلمة أمام الصحفيين نقلها التلفزيون السوري الرسمي إنه يعلن انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ويعلن بكل مسؤولية حلها كقوة عسكرية مستقلة. هذا واعتبر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب.
1: قرار إزالة سوريا من لوائح حكومات قائمة الإرهاب جاء بعد نحو 47 عاما من إدراجها ضمن هذا التصنيف، وذلك على خلفية دعم النظام السوري السابق لجماعات مسلحة تصنفها واشنطن بأنها إرهابية. الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع رحب بقرار الولايات المتحدة.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
1: وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الخطوة جاءت بعد أن اتخذت دمشق خطوات وصفت بالجادة في محاربة ما سماها بالإرهاب، فضلا عن تفكيك خلايا تابعة لحزب الله اللبناني والجماعات الموالية لإيران بحسب روبيو. إذ يلغي القرار القيود المفروضة على إرسال الحوالات المالية الخارجية إلى داخل البلاد، كما أنه سيؤدي إلى رفع القيود الرقمية التي تمنع السوريين من التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي والشركات العالمية.
3: هلا بعد إزالة سوريا من قائمة الإرهاب، الدول الراعية للإرهاب، نحن كفئة الشباب صرنا نتمكن من موضوع نفعل الحسابات.
4: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمية، لكل اللي عم بيتابعنا بخلال هالوقت وكل اللي موجود معنا عبر شبكة الإنترنت tuamie.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات. رح نكون مع الأخبار البارزة لليوم، وظاهر أنه فيما بيتعلق بالنسبة للتحقيقات المستمرة من قبل شرطة فيكتوريا مع CFMEU من خلال ما وجدته الشرطة اليوم من مخدرات، من معلومات، وثائق وسلاح. فإذا رح نشوف متابعة هذه القضية وين رايحة. هذا بالإضافة كمان للتغيرات بالرسوم البطاقات المصرفية الكريديت كارد. يعني اليوم أستراليا عم تسعى لتغيير من بداية شهر أكتوبر مع منع الرسوم الإضافية اللي يفرضها التجار على مدفوعات بطاقات الخصم والائتمان. هيدي طبعا رح توفر حوالي 1.6 مليار دولار، ولكن كيف رح تنعكس هذه الخطوة على أرباح البنوك؟ فهون رح تجرب أنه ترجع تلجأ لطرق وأساليب لتحقيق الأرباح، خاصة اليوم مع التراجع بالقروض السكنية. اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لكوينزلاند، البطلة الغوص الأولمبية شانتال نيوبري اللي كمان متهمة بأكثر من 20 تهمة جنائية، مش هينة أن تكون بطل وتتحول ل يعني متهم. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا. Hit music and all the hits. All the hits. One station. This is just one, two MA. Two MA. I love it. هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: مع هنهار الجديد وصباح اليوم رح نترافق نحن وياكم مع جولة أخبار من تبع عبر راديو تؤمية أستراليا، جولة أخبار من صوت لبنان، لنتعرف على كل المستجدات. ما نقول إلا تضلكم معنا على 1638 AM راديو تؤمية أستراليا. ABC News.
6: David Rollins with a snapshot of the early morning news on this Wednesday, August the 26th. The family of Dolly Parton, the US country music legend, says she has died aged 80. Her nephew has announced the news via her social media accounts in a video statement, with classic songs including Coat of Many Colours, Jolene and I Will Always Love You. She became one of the best-selling female artists of all time, with over 100 million records sold. She won 11 Grammy Awards, including a Lifetime Achievement Award. The Canadian government minister has hit back at US President Donald Trump's apparent threat to rename Lake Ontario to Lake America amid a broadening trade war. It comes as Canada announces dollar-for-dollar retaliatory tariffs on roughly $28 billion of imported American goods, including furniture, cheese and steel. Earlier, Trump continued his attacks on his northern neighbour, posting a map of Lake Ontario renamed to Lake America. Canadian Jobs Minister Melanie Joly has dismissed his comments. And the director of the CIA has reportedly travelled to Moscow for meetings with Russian officials. John Ratcliffe's reported visit would be the first known one to the Russian capital by a US spy chief since his predecessor William Burns held talks with Vladimir Putin in November 2021. US outlets CBS and Axios have reported the trip but have not said who Ratcliffe is meeting or what the talks will cover. The CIA has declined to comment, while the Kremlin has not yet responded to the reports. ABC News.

العناوين. رئيس الكتائب على الدولة تحمل المسؤولية في مسألة حصر السلاح. إسرائيل المعركة مع حزب الله لم تنتهي. ترامب أزمة إنسانية هائلة في إيران. وبزشكيان إنهاء الحرب من أولويات الحكومة الإيرانية. وفي لبنان ورما أيضا الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.

0: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on إكس.
0: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس at صوت لبنان.
2: تبرد تبرد تبرد تع تع بولد تع بولد تع
3: الهرم مسكر أو مسكر.

التليفون ركز معي شوي هون تعبة وريد تعبة وريد تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبريد

0: الولايات المتحدة تواصل ضغوطها المتزايدة على الاقتصاد الإيراني في ظل عقوبات تلوح واشنطن بفرضها على الدول التي لم تقطع علاقاتها التجارية مع طهران، مع تحذير الشركات والكيانات المرتبطة بها من مخاطر الانقطاع عن النظام المالي القائم على الدولار. في الداخل اللبناني، الترقب والانتظار يخيمان على المشهد بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات والمسار الذي ستسلكه بالتزامن مع البحث عن قوة دولية بديلة لقوات اليونيفيل، ولا سيما في ظل استمرار التصعيد الميداني. مصدر عسكري إسرائيلي أمل ألا يضطر الجيش للعمل عسكريا في العمق اللبناني، معتبرا أن المعركة مع حزب الله لم تنتهي وأن الحزب تعرض لأضرار كبيرة، لكنه لا يزال قائما كتنظيم، ونحن لم نصل بعد إلى جميع البنى التحتية التابعة له في منطقة بنت جبيل. وقال المصدر العسكري الإسرائيلي: نحن نعول على المفاوضات بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حزب الله. وعلى الأرض، التصعيد الإسرائيلي مستمر جنوبا، فقد هزت سلسلة تفجيرات عنيفة مشاع المنصوري، وأغار الطيران الحربي على دفعتين مستهدفا أطراف المنطقة الواقعة بين بلدتي طير حرفة ومجد الزون جنوب شرق سور. وأدى القصف الذي استهدف سهل مرجعيون تحت تلة الحمامس إلى تمدد النيران في حقول القمح في السهل بفعل الرياح. وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباحا مركبة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي حرق المنازل والكروم في عيناثة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في زوتر الشرقي وفي ميس الجبل وفي سربين بقضاء بنت جبيل خارج الخط الأصفر. في هذا الوقت أعلنت اليونيفيل أن فرع الارتباط سيواصل دوره في خلال مرحلة تقليص حجم قواته والانسحاب لضمان سلامة التحركات ومنع وقوع حوادث، معتبرا أن فض الاشتباك سيبقى ضروريا حتى نهاية مهمة اليونيفيل مع انتهاء ولايتها في نهاية شهر كانون الأول. ومن سراي صيدا، أكد وزير الخارجية النرويجي في خلال اجتماعه مع رؤساء اتحادات بلديات الجنوب والنبطية أن بلاده ضد سياسة التدمير الممنهج في الجنوب، مؤكدا أن النرويج ستقف دائما إلى جانب لبنان. وفي المواقف، رئيس حزب الكتائب دعا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في مسألة حصر السلاح.
1: أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن لبنان أمام مرحلة مفصلية لا يمكن أن تنتهي بالعودة إلى ما قبل الأزمة، مشددا على أن الخروج منها يتطلب قرارات نهائية تعيد تثبيت الدولة كمرجعية وحيدة، وفي مقدمها حسم مسألة السلاح خارج الدولة وبناء دولة قادرة على حماية أبنائها وصون سيادتها وقرارها. وقال الجميل في خلال العشاء السنوي للقطاع الأوسط في إقليم المتن الشمالي إن وجود سلاح خارج مؤسسات الدولة لم يعد ملفا يمكن تأجيله، مؤكدا أن المطلوب اليوم هو حسم مسألة السلاح والقرار الوطني حتى تصبح الدولة صاحبة السلطة الوحيدة على كامل الأراضي اللبنانية. ورأى أن تجربة الحرب اللبنانية تؤكد كلفة عدم حسم هذه المسألة، معتبرا أنه لو تم في العام 1975 تثبيت مبدأ حصر السلاح بالدولة لكان لبنان اليوم في موقع مختلف. وسأل: أي جيش في العالم يقبل أن يكون هناك سلاح آخر إلى جانبه له شرعية مختلفة ويسيطر على بعض المناطق ويفرض سلطته فيما الجيش موجود؟
0: ورأى المكتب السياسي في حزب الكتائب أن قرار الدولة التفاوض باسم لبنان وحصرية السلاح والقرار الأمني بيدها يشكل فعلا دستوريا ومؤسساتيا لا يحتمل التأويل أو المساومة. ورأى المكتب السياسي ضرورة استكمال مبدأ التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية على قاعدة تنفيذ قرار الحكومة بانتشار الجيش وحصرية السلاح. وذكر المكتب السياسي بموقف رئيس الحزب من مسألة منح الإقامة للقائم بالأعمال الإيراني السابق بعد إعلانه من قبل الخارجية شخصا غير مرغوب فيه، معتبرا أن ذلك ينسف هيبة الدولة ويتناقض مع القرارات السيادية. في دمشق أجرى وزير الأشغال والنقل فايز رسامني مع وزير النقل السوري يعرب بدر نقاشات لتعزيز التعاون اللبناني السوري في قطاع النقل. رسامني وفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري وصف الاجتماع بالمثمر جدا وقال إن ربط النقل البري ينمي الاقتصاد اللبناني السوري.
2: وموضوع الربط السككي اليوم بكل اللي عم بيصير بالعالم والتغيرات وخصوصا اللي عم بيصير بمضيق هرمز، الربط السككي اللي هو بنمي اقتصاد لبنان وبنمي اقتصاد سوريا، حطينا الخطط العريضة اليوم لهذا الموضوع، وحيكون في لجنة حتبحث اليوم الأمور التقنية، وبالتالي هاللجنة اليوم حترجع تعرض علينا، وأكيد نحن حنعرض على دولة الرئيس وفخامة الرئيس وفخامة الرئيس من ميلتك يكون في مسار واحد للبلدين.
0: وزير النقل السوري أعرب من جهته عن إرادة مشتركة لإعادة ربط سكك الحديد بين لبنان وسوريا.
3: شبكة الخطوط الحديدية السورية تقليدياً كانت مرتبطة مع الخطوط الحديدية اللبنانية منذ عقود، منذ نهايات القرن 19 وبدايات القرن 20، فنحن نحيي واقع كان موجوداً سابقاً. طبعاً العمل المشترك أساسي اليوم لإقناع الجهات المانحة بجدوى مثل هذه المشاريع. على صعيد آخر، هناك مذكرة تفاهم وقع بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وتركيا لتفعيل الربط السككي بين هذه البلدان الثلاثة، والمملكة العربية السعودية من ناحية أخرى أعربت في أكثر من موقف عن اهتمامها باستكمال هذا الربط الثلاثي إلى أن يصل إلى المملكة العربية السعودية. وعندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية نتحدث عن جسر البري لها الذي يربط شرق البحر الأبيض المتوسط بالخليج العربي.
0: كيف سينعكس قرار دمج المدارس الرسمية على الواقع التربوي والاجتماعي؟ الجواب مع تيريز الخوري.
1: في خطوة تهدف بحسب وزارة التربية إلى معالجة أوضاع عدد من المدارس والثانويات الرسمية المتعثرة، عاد ملف دمج المدارس الرسمية إلى الواجهة وسط نقاش حول
4: David Rollins with a snapshot of the early morning news on this Wednesday, August the 26th. The family of Dolly Parton, the US country music legend, says she has died aged 80. Her nephew has announced the news via her social media accounts in a video statement, with classic songs including Coat of Many Colours, Jolene and I Will Always Love You. She became one of the best-selling female artists of all time, with over 100 million records sold. She won 11 Grammy Awards, including a Lifetime Achievement Award. The Canadian government minister has hit back at US President Donald Trump's apparent threat to rename Lake Ontario to Lake America amid a broadening trade war. It comes as Canada announces dollar-for-dollar retaliatory tariffs on roughly $28 billion of imported American goods, including furniture, cheese and steel. Earlier, Trump continued his attacks on his northern neighbour, posting a map of Lake Ontario renamed to Lake America. Canadian Jobs Minister Melanie Joly has dismissed his comments. And the director of the CIA has reportedly travelled to Moscow for meetings with Russian officials. John Ratcliffe's reported visit would be the first known one to the Russian capital by a US spy chief since his predecessor William Burns held talks with Vladimir Putin in November 2021. US outlets CBS and Axios have reported the trip but have not said who Ratcliffe is meeting or what the talks will cover. The CIA has declined to comment, while the Kremlin has not yet responded to the reports. ABC News.

0: معكم دايما من راديو تؤمية على 1638 AM. نحكي كمان بعد شوي بلقاء مباشر على الهواء وتحليل حول هذه العقوبات الأمريكية على إيران، وخاصة يعني العقوبات الاقتصادية، قد إيران قادرة تواجه هذه العقوبات، وأيضا انعكاسها على الدول اللي كمان ممكن تساعد، ممكن تساهم بإنقاذ الاقتصاد الإيراني. هذا بالإضافة لليوم عامل ضجة كتير كبيرة بعد مسألة أعطاء إقامة 6 شهور للسفير الإيراني، اللي بعدها عم نشوف ردود الفعل حول هذه الخطوة اللي اتخذتها، طبعا اللي اتخذها الأمن العام، وبيعتبروا أنه هيدا قرار يعني تعاملوا كمواطن وليس كدبلوماسي. هيدي القضية بعدها عم تتفاعل بشكل كتير كبير. هيدا بالإضافة كمان للرئيس أحمد الشرع اللي هنى الشعب السوري بالقرار الأمريكي يعني رفع صفة الدولة الراعية للإرهاب، ويعني طبعا هيدا بيعطي زخم أكبر للحكومة السورية. بروح لبريك ومنتابع من بعده.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: هل غابت اليوم الوساطات بالنسبة لإيجاد حل وعودة المباحثات بين الطرفين الأمريكي والإيراني بظل هذا التصعيد الأمريكي الغير مسبوق، خاصة عم بيكون على الصعيد الاقتصادي والقوة العسكرية اللي عم تلوح فيها مجددا أمريكا؟ رح نتابع نحن وياكم آخر الأخبار بعد لحظات من الوقت عبر راديو تؤمية أستراليا لليوم 26 من شهر أوغست.
1: QME. Let's see what you got. We know what you want.
2: Listen to me.
3: All the best hits, non-stop.
1: Your number one hit music station.
2: Yes.
1: 2ME Australia.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Hello, David Rowlands with a snapshot of the early morning news on this Wednesday, August the 26th. The family of Dolly Parton, the US country music legend, says she has died aged 80. The nephew has announced the news via her social media accounts in a video statement, with classic songs including Coat of Many Colours, Jolene and I Will Always Love You. She became one of the best-selling female artists of all time, with over 100 million records sold. She won 11 Grammy Awards, including a Lifetime Achievement Award. The Canadian government minister has hit back at US President Donald Trump's apparent threat to rename Lake Ontario to Lake America amid a broadening trade war. It comes as Canada announces dollar-for-dollar retaliatory tariffs on roughly $28 billion of imported American goods, including furniture, cheese and steel. Earlier, Trump continued his attacks on his northern neighbour, posting a map of Lake Ontario renamed to Lake America. Canadian Jobs Minister Melanie Joly has dismissed his comments. And the director of the CIA has reportedly travelled to Moscow for meetings with Russian officials. John Ratcliffe's reported visit would be the first known one to the Russian capital by a US spy chief since his predecessor William Burns held talks with Vladimir Putin in November 2021. US outlets CBS and Axios have reported the trip, but have not said who Ratcliffe is meeting or what the talks will cover. The CIA has declined to comment, while the Kremlin has not yet responded to the reports. ABC News.

0: مساء الخير في عناوين نشرة الليلة. حوادث السير أرقام صادمة، ملايين المؤسسات التي لم تسدد فواتير الكهرباء، لصوص منازل الجنوبيين، من يحمي ما تبقى؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع يزبك وهبي وماريو عبود.
2: مساء الخير. من الجنوب إلى الجولان الوضع على حاله من دون أي تغيير، لكن الميدان يشهد بعض التحولات والمواقف النوعية. في الجنوب ومن الجهة الإسرائيلية للحدود مناورات على مدى 4 أيام تحاكي احتمالات التطورات في تلك المنطقة. إلى الجولان حيث إسرائيل تضع في الأولويات ملف المباحثات مع دمشق، وقد بلغ الاهتمام حد تسمية أحد السفراء لتولي ملف المفاوضات. تأتي هذه الأولوية بعد الضغوط الأمريكية الممارسة في اتجاه مواصلة المفاوضات بين تل أبيب ودمشق. بالعودة إلى ملفاتنا الداخلية، ملفات مثقلة بالضحايا والخسائر المادية. تصوروا مثلا أن أكثر من 400 قتيل على طريق لبنان أو طرق لبنان منذ بداية هذه السنة، ثلث الحوادث سببه السرعة و40% الانشغال بالهاتف. ومن ضحايا حوادث السير إلى الإهمال الرسمي وما يسببه من خسائر على خزينة الدولة، نحو 258 مليون دولار هي قيمة الفواتير التي تخلفت عن دفعها إدارات ومؤسسات عامة وبلديات ومستشفيات حكومية لمؤسسة كهرباء لبنان ولكهرباء قديشة عبر السنوات. حين تتخلف مؤسسات الدولة عن الدفع، فماذا ننتظر من المواطن العادي؟ إذن أو في ذكرى المولد النبوي، استحضر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثبات على الحق ونشر الخير بين الناس. أما سوريا التي تحاول اليوم النهوض مجددا وفتح صفحة جديدة مع محيطها، فتستعيد مشاريع توقفت بفعل الحروب وبينها سكك الحديد. فإعادة إحياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلق، والبداية من إعادة تأهيل خط طرابلس العبودي حمص، والعين على ربط لبنان عبر سوريا بمشاريع الربط الإقليمية التي تعمل عليها السعودية وتركيا والأردن وسوريا.
3: هيدي محطة الحجاز الأثرية بدمشق، من هون كانت تنطلق القطارات جنوبا عبر الأردن وصولا إلى المدينة المنورة بالسعودية وبالعكس. هالمحطة ومع توقفها أصبحت مكان أثري، بس اليوم ومع إقفال مضيق هرمز وأزمة النقل بالعالم، عم ترجع فكرة إحياء سكك الحديد والربط التجاري بين دول المنطقة السعودية، تركيا، الأردن وسوريا إلى أوروبا.
4: لبنان اليوم عم بيحاول يرجع يكون له مطرح على هالشبكة. كيف؟ قبل ما نجاوب رح خبركن إنه لبنان أساساً كان جزء من شبكة سكك الحديد بالمنطقة قبل ما توقف بفعل الحروب المتكررة. فعام 1895 انربطت بيروت بدمشق بالقطار عبر رياء بالبقاع، وبعدها انفتح من رياء خط تاني شمالاً باتجاه حمص وحماة وحلب، وبال1911 صار في طريق أقصر ومباشر من طرابلس مباشرة إلى حمص. اليوم عم بيسعى لبنان ليدخل على شبكة سكك الحديد بالمنطقة من جديد عبر خط طرابلس حمص كمرحلة أولى.
3: هذا واحد من الملفات الأساسية يلي طرحت بالمباحثات الموسعة بين وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني ووزير النقل السوري يعرب بدر والوفدين. بس شو أهمية هذا الخط؟
4: أهميته أولاً بالتجارة بين طرابلس وحمص وحماة. البضائع الآتية بحراً إلى مرفق طرابلس كانت تنتقل بالقطار إلى حمص وحماة، وبالعكس بضائع الداخل السوري كانت تصل إلى طرابلس ومن المرفق تشحن إلى الخارج. يعني مرفق طرابلس كان يعرف ببوابة حمص وحماة إلى البحر. بس اليوم في هدف أكبر وراء إحياء هالخط. لبنان إذا وصل قطاره بحمص بيكون وصل إلى الشبكة السورية، ومنها إذا اكتملت مشاريع الربط الجديدة بصير عنده طريق شمالاً إلى حلب وتركيا وأوروبا، وجنوباً عبر سوريا والأردن باتجاه السعودية. وهذا الربط عم تشتغل عليه أصلاً السعودية والأردن وسوريا وتركيا بهدف إنشاء ممر سككي متصل بين الخليج وتركيا ومنها إلى أوروبا، ولبنان عم بحاول ينخرط فيه.
5: مجرد جلوسنا اليوم مع بعض مع فريق الفنيين من المؤسسات المرتبطة بالسكك الحديدية في البلدين هو تعبير عن إرادة مشتركة سياسية وفنية بين البلدين لتفعيل الربط السككي بين البلدين. وهذا التفعيل هو ليس حديث، هو عبارة عن إحياء لواقع تاريخي قديم. تم الاتفاق على تشكيل فريق فني ليعمل خلال فترة الأسابيع القليلة القادمة على ترجمة ما تم التباحث بشأنه إلى خطوات عملية.
6: من ناحية المرافق نحن عم نطورها، وكمان في دراسة لربط بين مرفأ طرابلس والعبودية، دراسة معمولة بال 2015، اليوم عم نحدث الدراسة اللي بدها تاخد عين الاعتبار مرفأ طرابلس، مطار الإيعاد والعبودية. وبالتالي هون اللجنة ومع اللجنة ومع معالي الوزير عم نحكي كيف نربط من العبودية لسوريا وللخليج والعراق وتركيا. فنحن جاهزين، عم نشتغل بإمكانيات محدودة، ولكن نحن حاضرين. علينا واجب اليوم نحط الترين على السكة، وفي أمور حتخلص اليوم، في أمور بتخلص بعد سنين.
4: طيب عمليا وين صار المشروع؟ لبنان بلش الشغل. الخط من الجانب اللبناني طوله حوالي 35 كيلومتر، بينطلق من مرفق طرابلس مروراً بالمنطقة الاقتصادية بالمدينة ومطار الإليعات وصولاً إلى العبودية عند الحدود. دراسة قديمة للمشروع كانت موجودة، وهالسنة أطلقت مناقصة لتحديثها وربحتها شركة رفيق الخوري. الشركة اليوم رح تحدث الدراسة وبعدها تحضر دفتر شروط لمناقصة تانية بتم من خلالها اختيار الشركة يلي رح تنفذ الشغل على الأرض. هيدا بلبنان، أما بسوريا فالشغل ببلش عند العبودية. من هنيك يعني على الحدود إلى حمص في حوالي 65 كيلومتر، وهون في نقطة تقنية أساسية انبحثت مع الجانب السوري. فبين العبودية والمنطقة يلي تعرف بالعكاري بالجانب السوري في حوالي 5 كيلومتر ما فيها سكة مكتملة، وفوق ذلك القطار لازم يعبر النهر الكبير الفاصل بين البلدين، وبالتالي في حاجة إلى إنشاء جسر مخصص للسكة. وهون دور سوريا.
7: خلال فترة قريبة ستباشر لجنة أعمالها إن شاء الله تعالى، سيكون هناك لقاءات مباشرة وجولة ميدانية على المسار اللبناني، أيضا جولة ميدانية على المسار في الأراضي السورية.
8: حاجة مشتركة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وعلى أن يكون هناك كمان يعني جهود مشتركة ورؤية موحدة بيننا وبين الأخوة بسوريا حتى نطل على كل المحافل الدولية.
4: اليوم هالزيارة يلي شملت جولة ميدانية على محطة الحجاز الأثرية محورت حول خط طرابلس العبودية حمص، بس هيدي البداية، لأنه الدولة عم تشتغل لإعادة إحياء خط بيروت الشام مروراً برياق. ومجلس الوزراء كان كلف مجلس الإنماء والإعمار يحط دفتر شروط لإجراء مناقصة بهدف اختيار الشركة يلي بدها تعمل الدراسة، وهيدا يلي صار. كما أنه مجلس الوزراء وافق على طلب مجلس الإنماء والإعمار تأمين التمويل اللازم للدراسة بأيار الماضي، وأمن مبلغ 800 ألف دولار كهبة خارجية. إذن طريق جديدة تفتح أمام البلدين يلي عم بيحاولوا يفتحوا صفحة جديدة عنوان التعاون بكافة المجالات لما في خير البلدين.
2: ومن إعادة إحياء سكك الحديد إلى ورشة أخرى يقودها وزير الأشغال فايز رسامني، هذه المرة لتأمين سلامة الطيران المدني في مطار بيروت.
9: وفي جديد الحملة بدأت الهيئة الوطنية للطيران المدني إصلاح الأجهزة المعطلة المخصصة لإبعاد الطيور عن مدرجي الإقلاع والهبوط. وكشفت معلومات للـ LBCI أن المطار تسلم في العام 2016 15 جهازا كهبة من الهيئة العليا للإغاثة، يعمل منها 60% فيما تحتاج 40% المتبقية إلى الصيانة، وهو ما يجري العمل عليه حاليا. هذا الملف فتحته الـ LBCI وتابعت وضغطت، وبدأت النتيجة تظهر، ومن سلامة الطيران إلى سلامة الناس على الطرقات. تفتح الـ LBCI ملفا جديدا لا يحتمل الانتظار، أكثر من 400 قتيل منذ بداية العام 2026، والعداد لم يتوقف بعد.
10: أكثر من 400 قتيل على طرقات لبنان من بداية العام 2026، يعني أكثر من 400 شخص سكروا باب بيتهم أو شغلهم للمرة الأخيرة وما عرفوا، طلعوا على أشغالهم، على جامعاتهم، أو حتى على مشوار كانوا راجعين لعند عيالهم وأصحابهم، بس ما وصلوا أو ما رجعوا. هالحصيلة مش مجرد رقم، فوراً كل ضحية يعني كرسي فاضي، يعني بيت مكسور وعائلة تغيرت حياتها للأبد.
11: أغلبية الأيام على الأوتوسترادات السريعة، يعني بتمشي من الجنوب للشمال كامل المراحل. بكسروان في كتير، بالمتن في على الأوتوسترادات، على المصلبيات بالشمال في على طريق زحلة، على طريق البقاع في.
10: الأرقام مخيفة وهي عم تكبر سنة بعد سنة. بين 2024 وال 2025 ارتفع عدد الحوادث من 1991 حادث لل 2680، أي بنسبة 35%، وارتفع عدد ضحايا حوادث السير من 389 ل 451، أي بنسبة 16% زيادة. أما الجرحى فعددهم ارتفع كمان من 2353 جريح ل 3177، يعني بنسبة 35% زيادة. ومرة جديدة الرقم مش هو المهم بل

0: 33% من الحوادث يلي صارت بهالشهر سببها السرعة، و 40% سببها عدم التركيز، يعني واتساب، تليفون، وعده. الحكي ما بقى ينفع، واللبنانيين مثلهم مثل سكان العالم، ما بيحسوا بالوجع إلا لما تدق بجوبهم، ومش ب10 دولار بس، إنما بأضعاف أضعافها.
1: أقرينا بالحكومة مشروع قانون لرفع غرامات السير، وكمان عملنا رفع غرامات بنسب تؤدي إلى الغي المنشودي بدون ما تكون كمان عليها ضغط كبير على يعني جيوب الناس. إذا بدنا نقول
0: صحيح أنه الدولة مسؤولة عن طريق آمنة وقانون مطبق ورقابة جدية، لكن خلف الجدون لازم يكون في شخص بيعرف أنه مش مسؤول عن حياته وحده، بل عن حياة كل شخص عم بيقطع حده. ولما السرعة تصير عادة والسكرولينج يكمل وأنتوا سايقين وقانون السير حبر على ورق من دون إجراءات جذرية، رح يبقى الموت أسرع من أي حل، والعداد على ارتفاع.
2: ومن عداد الموت على الطرق الذي لا يتوقف من دون محاسبة وتطبيق للقانون إلى عداد الكهرباء، حيث بدأت المحاسبة فعلا، وهذه المرة في حق مؤسسات الدولة نفسها.
3: من أصل 258 مليون دولار مستحقات دفع نحو 10% فقط، فهل تحصيل الباقي يعني فيولا أكثر وساعات تغذية إضافية؟
4: نحو 258 مليون دولار هي قيمة الفواتير يلي تخلفت عن دفعها إدارات ومؤسسات عامة وبلديات ومستشفيات حكومية لمؤسسة كهرباء لبنان ولكهرباء أديشا عبر السنوات. وكان أمام هالمؤسسات بس 5 أيام لتسوية وضعها، وإلا بتنقطع عنا الكهرباء. هيك بلغت مؤسسة كهرباء لبنان المتخلفين عن الدفع بتاريخ 14 آب. المهل انتهت وقطع الكهرباء بلش بحق الجهات يلي ما دفعت ويلي ما تواصلت حتى.
5: حالية الطقس لليوم بسيدني رح يكون غائم ممطر، درجات الحرارة بتوصل ل 19، على صعيد ملبورن درجات الحرارة 15، والطقس بالإجمالي رح يكون طقس غائم. صباح الخير لكم مستمعينا، مع نجوى كرم نتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوين.
2: عشان اشتغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
3: بدي اعرف وصل الرقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالاغنيه بتاخذ العين، يعني لها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد، كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2ME أستراليا.
4: صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمية من أي مكان عم بتابعونا، برحب برفقتكم بصباح اليوم 26 من شهر أوغست. مع بداية هنهار وبداية أخبارنا، للأسف اليوم الخبر المؤلم اللي رح نبلش فيه هو رحيل أيقوني بالفن، وخاصة اليوم مع رحيل دولي بارتن يلي كتار من محبينا واللي بيعشقوا أغانية كمان من خلال مسيرة فنية حافلة بالعطاء بالفن الراقي بالمشاركة الناس من خلال الفن ومن خلال الأغاني حياتهم اليومية، كان بالنسبة لهيك الأمور العاطفية أو الإنسانية. فمع رحيل دولي بارتن يلي كتار عم يوضع اليوم بقيت الزهور تكريما لنجمتهم، وهون اللي توفت واللي رحلت عن عمر بناهز 80 عام. من مختلف أنحاء العالم يلي في مظاهر الحزن على رحيل أسطورة موسيقى الكونتري اللي احتفى فيها الملايين بسبب هذه الموهبة الكبيرة وتعاطفها أيضا مع الآخرين، أخلاق بالعمل اللي ميزت مسيرة فنية امتدت لأكثر من 60 سنة. عائلتها يلي حكيت عن مراسم وداعة رح تكون بخدمة خاصة، وكمان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه الأعلام في الولايات المتحدة ستنكس لمدة أسبوع تكريما لها. اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي قال أنه الأعلام ستنكس لمدة أسبوع، وخلينا يعني طبعا اليوم هالصباح صباح حزين من خلال أيقوني، وخاصة يعني مش بس بفنة إنما كان بأخلاقياتها بمساعدتها كمان المساعدات الإنسانية اللي قدمتها بحياتها، فهيدي تركت لها بصمة إن كان بالفن أو إن كان أيضا بالمساعدات الإنسانية حول العالم. قديه حلو الإنسان يترك بصمة بهالشكل، قديه الفنان يلي بس يقول أنه الفن هو رسالة مش بس أنه يطلع ويغني، لأنه منعرف قديه بيكون تأثيره على الناس وعلى مشاعر الناس، وكمان بنفس الوقت قديه بيكون قادر بالثروة اللي بيحققها لأي فنان كمان ممكن يستعملها لفعل الخير، يعني بجزء منها يستعملها لفعل الخير. وهي كانت هيك يعني أكيد دولي بارتن يلي كان لها بصمة بالفن، أيقوني بالفن وأيضا بالمساعدات الإنسانية. من الجانب الإنساني كان لها بصمة كتير كبيرة وكتير مهمة، فأكيد الله يرحمها وتعزينا لعائلتها. وبالوقت يلي أستراليا اليوم كتير حزينة على رحيلها، فأكيد رح نتابع نحن ويكون كمان مستمعينا آخر الأخبار لصباح اليوم من خلال أخبارنا المحلية. اليوم رح تختتم اللجنة المكلفة بالتحقيق بمعاداة السامية جلساتها العلنية، وكان من المتوقع أن تستمر هذه الجلسات حتى نهاية الأسبوع، لكن كتير في من الشهود كان أحد الأسباب اللي أدت إلى اختتام هذه الجلسات بوقت مبكر. وبتقول المعارضة أنه اللجنة لازم أنه تحصل على وقت إضافي للاستماع لمزيد من الشهود، كما يتوقع أنه تناقش الحكومة نمو وتطور قطاع مراكز البيانات بأستراليا وسط دعوات لاعتماد نهج وطني موحد بشأن مواقع مراكز البيانات واستخدام الطاقة. طبعا مع اجتماع ناشونال يعني طبعا هيدا الشيء الاجتماع الوطني لنشوف أهم المواضيع والملفات اللي راح يتم مناقشتها. امبارح حكينا عن هجوم على بيت ودخول منزل بهدف السرقة وكان صار في اعتداء وجرح شخصين داخل هذا البيت. اليوم بتتكرر هذه العمليات بسيدني. تم توجيه اتهام لرجل على خلفية اقتحام بيت ببونداي بنورث بشمال بونداي ووجهت له تهمة بتتعلق بارتكاب جريمة يعني خطيرة خاصة باقتحام هذا البيت وبهدف السرقة والأزية. رح نتابع نحن وياكم مع موضوع أكيد شغل الرأي العام امبارح عنا في أستراليا، يعني التركيز على هذا الخبر اللي نزل كالصاعقة ومن خلال عدد كتير كبير من المشتريين في سيدني اللي عم بيواجهوا حالي من عدم اليقين، مش عارفين حالهم، خاصة بعد انهيار شركة تطوير عقاري كبرى بسيدني ودخولها بمرحلة الإدارة. يعني كمان اليوم من خلال إعلان الإفلاس قيمة ديون هالشركة 4 مليار دولار، عندها أكثر من 2000 عقار قيد الإنشاء يعني بعد عم بتتنبنى، بالإضافة لعشرين ألف منزل ووحدة سكنية ضمن المشاريع كمان المستقبلية. تصوروا أنه أدي رح يواجه هون سوق العقارات أزمة كتير كبيرة، وهيدا بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء وبسبب الضرائب اللي وضعتها اليوم الحكومة. يعني الشركة بتقول أنه بسبب الضرائب اللي وضعت وهيدا بالإضافة لارتفاع أسعار مواد البناء لأثرت على وصول الشركة إلى الإفلاس، ووضعت المواطنين يلي اشتروا يعني طبعا هالمساكن واللي هي قيد الإنشاء بحالة مش عارفين حالهم إذا بيكمل البيت بيستلموا البيت، فأكيد الوضع كتير مأساوي. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع استي، رح أصير يوم نتابع من بعدها مشوارنا مع البريكفاست شو.
5: أخبار من أستراليا ولبنان والعالم ضمن البريكفاست شو
6: تؤمي أستراليا.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
8: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: معكم دايما عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. من روح لفاصل ومن بعدها مباشرة رح نكون مع جولة الأخبار لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم عبر تؤمية. خليكم معنا وتابعونا. إذن استراحة قصيرة ومننتقل لغرفة الأخبار لمتابعة كل جديد.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
4: تصعيد جنوبا. مساء الخير لبنوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعادي.

0: العناوين. رئيس الكتائب على الدولة تحمل المسؤولية في مسألة حصر السلاح. إسرائيل المعركة مع حزب الله لم تنتهي. ترامب أزمة إنسانية هائلة في إيران. وبزشكيان إنهاء الحرب من أولويات الحكومة الإيرانية. وفي لبانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. الولايات المتحدة تواصل ضغوطها المتزايدة على الاقتصاد الإيراني في ظل عقوبات تلوح واشنطن بفرضها على الدول التي لم تقطع علاقاتها التجارية مع طهران، مع تحذير الشركات والكيانات المرتبطة بها من مخاطر الانقطاع عن النظام المالي القائم على الدولار. في الداخل اللبناني، الترقب والانتظار يخيمان على المشهد بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات والمسار الذي ستسلكه بالتزامن مع البحث عن قوة دولية بديلة لقوات اليونيفيل، ولا سيما في ظل استمرار التصعيد الميداني. مصدر عسكري إسرائيلي أمل ألا يضطر الجيش للعمل عسكريا في العمق اللبناني، معتبرا أن المعركة مع حزب الله لم تنتهي وأن الحزب تعرض لأضرار كبيرة، لكنه لا يزال قائما كتنظيم، ونحن لم نصل بعد إلى جميع البنى التحتية التابعة له في منطقة بنت جبيل. وقال المصدر العسكري الإسرائيلي: نحن نعول على المفاوضات بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حزب الله. وعلى الأرض، التصعيد الإسرائيلي مستمر جنوبا، فقد هزت سلسلة تفجيرات عنيفة مشاع المنصوري، وأغار الطيران الحربي على دفعتين مستهدفا أطراف المنطقة الواقعة بين بلدتي طير حرفة ومجد الزون جنوب شرق سور. وأدى القصف الذي استهدف سهل مرجعيون تحت تلة الحمامس إلى تمدد النيران في حقول القمح في السهل بفعل الرياح. وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباحا مركبة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي حرق المنازل والكروم في عيناثة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في زوتر الشرقي وفي ميس الجبل وفي سربين بقضاء بنت جبيل خارج الخط الأصفر. في هذا الوقت أعلنت اليونيفيل أن فرع الارتباط سيواصل دوره في خلال مرحلة تقليص حجم قواته والانسحاب لضمان سلامة التحركات ومنع وقوع حوادث، معتبرا أن فض الاشتباك سيبقى ضروريا حتى نهاية مهمة اليونيفيل مع انتهاء ولايتها في نهاية شهر كانون الأول. ومن سراي صيدا، أكد وزير الخارجية النرويجي في خلال اجتماعه مع رؤساء اتحادات بلديات الجنوب والنبطية أن بلاده ضد سياسة التدمير الممنهج في الجنوب، مؤكدا أن النرويج ستقف دائما إلى جانب لبنان. وفي المواقف، رئيس حزب الكتائب دعا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في مسألة حصر السلاح.
1: أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن لبنان أمام مرحلة مفصلية لا يمكن أن تنتهي بالعودة إلى ما قبل الأزمة، مشددا على أن الخروج منها يتطلب قرارات نهائية تعيد تثبيت الدولة كمرجعية وحيدة، وفي مقدمها حسم مسألة السلاح خارج الدولة وبناء دولة قادرة على حماية أبنائها وصون سيادتها وقرارها. وقال الجميل في خلال العشاء السنوي للقطاع الأوسط في إقليم المتن الشمالي إن وجود سلاح خارج مؤسسات الدولة لم يعد ملفا يمكن تأجيله، مؤكدا أن المطلوب اليوم هو حسم مسألة السلاح والقرار الوطني حتى تصبح الدولة صاحبة السلطة الوحيدة على كامل الأراضي اللبنانية. ورأى أن تجربة الحرب اللبنانية تؤكد كلفة عدم حسم هذه المسألة، معتبرا أنه لو تم في العام 1975 تثبيت مبدأ حصر السلاح بالدولة لكان لبنان اليوم في موقع مختلف، وسأل: أي جيش في العالم يقبل أن يكون هناك سلاح آخر إلى جانبه له شرعية مختلفة ويسيطر على بعض المناطق ويفرض سلطته فيما الجيش موجود؟
0: ورأى المكتب السياسي في حزب الكتائب أن قرار الدولة التفاوض باسم لبنان وحصرية السلاح والقرار الأمني بيدها يشكل فعلا دستوريا ومؤسساتيا لا يحتمل التأويل أو المساومة. ورأى المكتب السياسي ضرورة استكمال مبدأ التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية على قاعدة تنفيذ قرار الحكومة بانتشار الجيش وحصرية السلاح. وذكر المكتب السياسي بموقف رئيس الحزب من مسألة منح الإقامة للقائم بالأعمال الإيراني السابق بعد إعلانه من قبل الخارجية شخصا غير مرغوب فيه، معتبرا أن ذلك ينسف هيبة الدولة ويتناقض مع القرارات السيادية. في دمشق أجرى وزير الأشغال والنقل فايز رسامني مع وزير النقل السوري يعرب بدر نقاشات لتعزيز التعاون اللبناني السوري في قطاع النقل. رسامني وفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري وصف الاجتماع بالمثمر جدا وقال إن ربط النقل البري ينمي الاقتصاد اللبناني السوري.
2: وموضوع الربط السككي اليوم بكل اللي عم بيصير بالعالم والتغيرات وخصوصا اللي عم بيصير بمضيق هرمز، الربط السككي اللي هو بنمي اقتصاد لبنان وبنمي اقتصاد سوريا، حطينا الخطط العريضة اليوم لهذا الموضوع وحيكون في لجنة حتبحث اليوم الأمور التقنية، وبالتالي هاللجنة اليوم حترجع تعرض علينا، وأكيد نحن حنعرض على دولة الرئيس وفخامة الرئيس وفخامة الرئيس من ميلتك يكون في مسار واحد للبلدين.
0: وزير النقل السوري أعرب من جهته عن إرادة مشتركة لإعادة ربط سكك الحديد بين لبنان وسوريا.
3: شبكة الخطوط الحديدية السورية تقليدياً كانت مرتبطة مع الخطوط الحديدية اللبنانية منذ عقود، منذ نهايات القرن 19 وبدايات القرن 20، فنحن نحيي واقع كان موجوداً سابقاً. طبعاً العمل المشترك أساسي اليوم لإقناع الجهات المانحة بجدوى مثل هذه المشاريع. على صعيد آخر، هناك مذكرة تفاهم وقع بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وتركيا لتفعيل الربط السككي بين هذه البلدان الثلاثة، والمملكة العربية السعودية من ناحية أخرى أعربت في أكثر من موقف عن اهتمامها باستكمال هذا الربط الثلاثي إلى أن يصل إلى المملكة العربية السعودية. وعندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية نتحدث عن جسر البري لها الذي يربط شرق البحر الأبيض المتوسط بالخليج العربي.
0: كيف سينعكس قرار دمج المدارس الرسمية على الواقع التربوي والاجتماعي؟ الجواب مع تريز الخوري.
1: في خطوة تهدف بحسب وزارة التربية إلى معالجة أوضاع عدد من المدارس والثانويات الرسمية المتعثرة، عاد ملف دمج المدارس الرسمية إلى الواجهة وسط نقاش حول أسبابه وانعكاساته على التلامذة والقطاع التربوي. ماذا يقول رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد عبر صوت لبنان؟
4: مش معقول صف يكون في 40 تلميذ وصف تاني في 3 أو 4 طلاب، إلا أنه عملية الدمج يبدو أخذت منحى آخر، لأن عم يجيني اتصالات من بعض الزملاء أنه أعداد مدارسهم بالـ300، يعني في مدرسة بعكار بـ320 تلميذ عندها وطالبين دمجها، في مدرسة صب منطقة صغارتها أو شكة كمان عندها عدد أكثر من 100 تلميذ وطالبين دمجها. نحن هون بنقول لا، هيدي المدارس بنحافظ على بقائها ومنفضل أنه يعاد النظر بقرار الدمج بهيدي المدارس تحديدا اللي فيها عديد أكثر من 100 تلميذ.
1: هذا الإجراء انسجاما مع المعايير التنظيمية المعتمدة وفي إطار السعي إلى تأمين تعليم أفضل ضمن مؤسسات قادرة على الاستمرار وتوفير الكادر التعليمي والإمكانات اللازمة. والسؤال المطروح، هل من تأثير لهذا الدمج على المدارس الخاصة؟ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ:
5: نفس المعلمين بيصيروا يعلموا طلاب المدرستين، بنوفر عدد من المعلمين، يعني السبب هو اقتصادي مالي مشان ما نبذر ومشان ما نهدر اموال الخزينه، هذا هو السبب. ونعطف هذه المدارس فتره زمنيه لتصلح حالها، يعني نعطف سنتين انه ما فيك تفتحي مدرسه ب 30 تلميذ.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعي راديو تعبية أستراليا مع أخبارنا المحلية اللي رح نتبعها بعد لحظات مع زميلنا محسن لمتابعة أخبار أستراليا، وأيضا كمان من الأخبار اللي رح نتبعها اليوم من خلال زيارة قائد الجيش إلى روما، واليوم رفضوا عفوا بين اللجنة اللي كمان رح نحكي عن هذا الموضوع، والانتقادات اللي عم بتكون لدى البعض بيشوفوا أنه اليوم وزير الخارجية أسعد الشيباني اللي اجتمع مع رئيس الاستخبارات والموساد الإسرائيلي لسحب هذا الفتيل اللي كان ممكن يندلع حرب بين سوريا وإسرائيل، ولكن كان في هناك محاولة لتهدئة الأجواء. فاليوم مع رفض قائد الجيش يعني هذا البند أكيد صار في نوعا ما مساءلة، أنه مين يلي بياخد اليوم القرار عنا بلبنان؟ هل في عنا دولة تاخد هي القرار؟ فبالوقت يلي رح نتابع نحن وياكم كمان غارتين على بلدة صربين قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. توم براك اللي هو اليوم في إحدى صحفيات في الأمريكية كانت عم تقول نحن رح نبعث لقلو كمان يعني نشحن غراضه أمتعته لأمريكا، لأنه ما بدهن إياه بقى يكون سفير في تركيا، لأنه تصريحاته الأخيرة اللي كانت خاصة بجولين اللي اعتبر أنه جولين هي سورية، واللي كانت الولايات المتحدة بعام 2019 لكن تعتبرت أنه جولين هي إسرائيلية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كان أعلى بفترة سابقة أنه جولين هي إسرائيلية، ولكن إجي تصريحات توم براك بعكس الرئيس الأمريكي، فهيدا الشيء اللي أثار غضب الجانب الأمريكي من تصريحاته، وأيضا الجانب الإسرائيلي اللي انتقدوا بشكل كتير كبير تصريحات توم براك. كرمال هيك اليوم يعني قد يقلص دوره بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة تصريحاته، رغم أنه قال أنه أنتوا فهمتوا قصدي غلط. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من خلال تصريحاتهم براك اللي بيقول دمج قصد في جيش السوري يوحد سوريا. ذكر بأهم العناوين اليوم، مظلوم عبدي يعلن حل قصد واندماجة بالدولة السورية، إرهابيون يحولون صلاة الجمعة لمصيدة، ماذا يحدث في كايانجي، ترامب يعلن إزالة ألغام مضيق هرمز ويحذر إيران، 200 يوم بلا يبسي انهيكوا أزمات نفسية على حاملة طائرات أمريكية. أيضا بدي أرجع أتابع من خلال يعني ما يحدث في غرب نيجيريا اللي ما بيتم تسليط الضوء على ما يحدث للحقيقة في نيجيريا. اليوم تحولت تجمعات الصلاة غرب نيجيريا إلى مصيدة استخدام مسلحون لخطف عشرات المصلين نحو غابات كايانجي اللي صارت قاعدة للهجمات ومركز لاحتجاز الرهائن. ووقع الهجوم بمنطقة بورغو بولاية النيجر النيجرية، وليس جمهورية النيجر المجاورة، ضمن حزام حدودي، وهون كان في الهجوم اللي وقع نهار الجمعة 21 من آب لما طوأ المسلحون مسجد بمنطقة ديكاريا وقت انتهاء الصلاة، واقتادوا المصلين بطابور باتجاه الأحراش المحيطة ببحيرة كايانجي. كمان كما يحدث بالمساجد كذلك عم يحدث في الأعمال الإرهابية عم بيكون بالكنائس. فهيدا طبعا اليوم عدم تسليط الضوء لما يحدث اليوم في نيجيريا من أعمال إرهابية، فهيدا أمر كمان بيطر علامة استفهام كبيرة. رح نتابع إذن نحن وياكم بهالأثناء مع استراحة قصيرة، ومن بعدها رح نكون مع زميلنا محسن لمتابعة أخبار أستراليا والعالم. كونوا معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: معكم دايما عبر راديو تؤمية على 1638 أيام من تابع نحن وياكم مستمعينا اليوم مع الخبر المحزن من خلال رحيل أيقونة بعالم الفن النجمة الأمريكية وأسطورة موسيقى الكونتري اللي رحلت عن عمر 80 عام. أعلنت عائلتها عن وفاتها ب 25 أغسطس، وكانت دولي بارتن اللي ولدت بتينيسي بعائلة كبيرة، وقبل أنه تصير واحدة من أشهر النجوم بالعالم وواحدة من أكثر الشخصيات المحبوبة بتاريخ الموسيقى الأمريكية، ابتدت مسيرتها لأكثر من 6 عقود. ما كانت دولي بارتن مجرد مغنية، كانت كاتبة أغاني، كاتبة أغاني، ممثلة، منتجة، رائدة أعمال، كما صارت واحدة من أهم الشخصيات الثقافية بالولايات المتحدة. يعني هون من عمر كتير صغير بلشت، يعني أكيد كمان نشأت بعائلة كبيرة، وكانت الموسيقى جزء أساسي من طفولتها. اللي بلشت كتابة الأغاني بعمر كتير صغير كانت موهبتها واضحة من سنواتها الأولى. بعد انهاء المدرسة انتقلت إلى ناشفيل عاصمة موسيقى الكونتري، وهي المدينة اللي أصبحت موطن لمسيرتها الفنية. ببدايتها اشتغلت على كتابة الأغاني والغناء، حصلت على فرصة مهمة لما ظهرت بأحد البرامج، وكان تعاونها مع بورتر واغنر نقطة تحول بحياتها. دولي بارتن كانت بدها بناء اسمها، وبالفعل بلشت مسيرتها وتحولت تدريجيا إلى واحدة من أكبر نجوم الكونتري بالعالم. فهون خلال مسيرتها الطويلة كتبت دولي آلاف الأغاني، من أشهر أغانيها يلي كتار كلكم بتعرفوها جولين، وعندكم كوت أوف ماني كولرز. أغنية جولين يلي أصبحت واحدة من أشهر أغاني الكونتري بالتاريخ، بينما تحولت Will Always Love You إلى ظاهرة عالمية بعد أن سجلتها ويتني هيوستن. لكن من المهم أنه نعرف أنه الغنية كتبتها وسجلتها دولي بارتن بالأصل، وأصبحت الغنية واحدة من أهم الأمثلة على موهبتها بكتابة الأغاني. فهون كما كتبت الموسيقى والأغاني للسينما والتلفزيون أثبتت أنه قادرة على النجاح بأكثر من مجال. تحولت لوحدة من أشهر سيدات الأعمال بعالم الترفيه، كان من أهم مشاريعها اللي أصبح كمان في منتزه دوليوود بتينيسي، اللي كمان أصبح المنتزه من أبرز الوجهات السياحية بالمنطقة. كان المشروع جزء من ارتباطها القوي بولايتها وبالمكان اللي نشأت فيه. فهو بعام 1995 أطلقت دولي بارتنز كمان Imagination Library، وكان الهدف بسيط لكنه مؤثر جدا، توفير الكتب للأطفال، تشجيعهم على القراءة من عمر كتير صغير. وصل كمان البرنامج لأستراليا. خلال السنوات الماضية تم توزيع ميات الملايين من الكتب للأطفال من خلال هذه المبادرة، وكانت تعتبر القراءة والتعليم من أهم الطرق يلي يمكن أن تغير حياة الطفل. العمل الخيري اللي اشتهرت فيه، ما اقتصرت أعمالها الإنسانية على الكتب، قدمت ملايين الدولارات لمشاريع تعليمية وصحية وإنسانية خلال جائحة كوفيد 19 اللي تبرعت بمليون دولار لدعم أبحاث اللقاح ودعمت العائلات المتضررة من الكوارث الطبيعية، مشاريع التعليم ومبادرات الأطفال. كرمال هيك أصبحت معروفة عالميا مش بس كنجمة موسيقى إنما أيضا كشخصية إنسانية سخية. خلال أكثر من 60 سنة بعالم الفن حصلت على عدد كبير من الجوائز، فازت ب 11 غرامي أوردز، وأيضا يعني كمان دخلت الكاونتي ميوزيك هول أوف فيم، وبالوقت يلي بعام 2022 دخلت روك هول أوف فيم وحصلت على ناشنال ميدل أوف أرتس. كتير من التكريمات يلي حصلت عليها لمساهمتها بالموسيقى والعمل الخيري. باعت خلال مسيرتها أكثر من 100 مليون ريكورد حول العالم، كتبت 3000 غنية وفق التقديرات، وأكيد حياتها مليانة بالعطاء وبالفن الراقي، وكمان بنفس الوقت مسيرة فنية حافلة بالنجاحات. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو 2ME بعد استراحة. Get the news
1: first from 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
0: اللجنة الملكية برئاسة القاضية فيرجينيا بيل أنهت جلساتها العلنية نهائية في وقت أبكر مما كان مقررا، وكان من المخطط أن تستمر جلسات الاستماع طوال الأسبوع إلا أن اللجنة قررت إنهاء جلسات بعد الاستماع إلى عدد كبير من الشهود الرئيسيين. من المتوقع أن يتحول التركيز إلى إعداد التقرير النهائي مع بقاء الموعد المحدد لتقديم التقرير في 14 من ديسمبر. وتطالب المعارضة وعدد من الشخصيات الأمنية والمجتمعية بتمديد عمل اللجنة، معتبرين أن هناك المزيد من الشهود الذين ينبغي الاستماع إليهم قبل إعداد التقرير. فيما يتعلق بالنسبة للحدث أو العمل الإرهابي اللي وقع في منطقة بونداي بيتش في سيدني. في أخبار أيضا، تواصل الشرطة نيو ساوث ويلز التحقيق في عدد من الحوادث الجنائية في سيدني، وأصيب رجل يبلغ من العمر 32 عاما خلال الحادث، بينما ألقت الشرطة القبض على الرجل ووجهت إليه اتهامات جنائية مرتبطة بعملية اقتحام أحد المنازل في منطقة شمال بونداي. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها بعد لحظات.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: موجز إخباري من الجديد. أهلا بكم. تواصل إسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية، إذ تعرضت بلدة حيان لقصف مدفعي عنيف تسبب باندلاع حرائق في البلدة، كما شنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت فان في دوحة كفر رمان دون وقوع إصابات، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصور بعدد من القذائف بالتزامن مع تحرك لآليات العدو في مشاع عند أطراف البلدة، حيث قام بتنفيذ تفجير ضخم في وقت عمد الاحتلال إلى إشعال حرائق بمنطقة الوادي في بلدة عينيفة. استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم ريشي، وكان تشديد على ضرورة استمرار المفاوضات. وأكد ريشي أن حياد لبنان عن الصراع الأمريكي الإيراني الإسرائيلي هو المنصة الأساسية لخلاص لبنان. وحول قضية السفير الإيراني السابق محمد رضا الشيباني، أعرب ريشي عن استغرابه الأداء الدبلوماسي الإيراني أخيرا، ولا سيما فيما يتعلق بطريقة معالجة قضية السفير الإيراني في لبنان. واستقبل البطريرك الراعي المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، الذي أشار بعد اللقاء إلى أن أسواق المملكة العربية السعودية تاريخية للبنان، مؤكدا أن المزارع اللبناني بدأ يستعيد ارتياحه مع عودة هذه الأسواق. وفي فلسطين المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا وفرضت سيطرة كاملة على محيط معهد قلنديا التابع لوكالة الأونروا، حيث أخلت سبيل الموظفين وصادرت هواتفهم ومنعت وسائل الإعلام والمواطنين من الاقتراب. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح للأونروا بالعمل داخل أراضيها، متهما موظفين في الوكالة بالتورط في هجمات السابع من تشرين الأول، ومؤكدا أن حكومته ستعمل ضد الوكالة بكل الوسائل المتاحة. وفيما أدانت الأونروا دخول قوات أمن المسلحة إلى مركز تدريب قلنديا في القدس من دون إذن أو موافقة، اعتبرت ذلك توغلا غير مصرح به ومثير للقلق العميق. في المقابل ادعت إسرائيل أن الأونروا لا تملك أي حقوق ملكية في الأرض، على الرغم من قيام الوكالة بتسييجها على مدى عقود. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال جولة في مناطق سورية إلى أننا عملنا ضد محاولات تركيا للتموضع في سوريا وسط تهديد مصالح إسرائيل الأمنية، وقال لن نغادر جبل الشيخ أو المنطقة الأمنية في سوريا ما دامت التهديدات ضدنا قائمة. هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعقوبات الجديدة المفروضة على إيران، ونشر على إكس قائلا: إنكم بحق تلحقون ضررا بالغا بهذه الديكتاتورية الوحشية ومن يدعمونها في عدوانها، حسب قوله. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، صباح البترول والغاز والديزل.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام لدي حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما نعمل هيدا، رئيس جمهوريتك
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك النكتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامين تخفرني شغلي؟
1: كيس
0: يا خبز العين، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: نذكركم بحالة الطقس اليوم، بيسدني ممطر، درجات الحرارة 19 على صعيد ميلبورن، غائم، أقصى درجات الحرارة بها النهار 15 درجة.

نكمل نحن وياكم لقائنا دائما عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. متابعين بلقاء رح يكون معنا بعد كم دقيقة من الوقت لمتابعة زيارة قائد جيش رودولف هيكل إلى روما ورفض البند المشترك بين الجانب الأمريكي الجانب اللبناني والإسرائيلي. فإذا رفضوا بند اللجنة الأكيد المشتركة بين لبنان وإسرائيل خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للمفاوضات اللي عم تكون بروما. خلينا نتابع ما بعد استراحة قصيرة، رح نتابع مع ضيفنا دكتور ميشيل عيد المحامي والمحلل السياسي لمتابعة اليوم ما يحدث.

0: لخط دكتور ميشيل من حييك وصباح الخير لك من أستراليا.
1: ألف تحية وتحية لك مدام كلود ولكل المستمعين وللمشاهدين، بحكيك من بيروت إلى أهالينا وإلى كل مستمعي راديو تؤمي أستراليا.
0: شكرا لوقتك دكتور ميشيل، معك رح نتابع أكيد الملف اللبناني خاصة من خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى روما ولتلتها زيارة قائد الجيش رودولف هيكل. كيف قرأت هذه الزيارة خاصة اليوم الملفت اللي كان هو للحقيقة رفض قائد الجيش رودولف هيكل إلى بند اللجنة المشتركة اللبنانية الإسرائيلية، كيف قرأته؟
1: يعني إذا بدنا نقول الملف اللبناني بتعرف يشائك كتير ويمر بمش بس مطبات بتعقيدات، هي كلها الزيارات هيدي نتيجة حتمية لاتفاق الإطار يلي كان مركزه الأساسي بواشنطن ثم انتقل إلى روما، وكأنه روما أصبحت اليوم بديل عن واشنطن في تحديد مسار الاتفاق الأمني والاتفاق طبعا الإطار يلي هو في منه شيء سياسي ومنه شيء أمني. مثل ما تفضلت بداية الحديث، زيارة رئيس الجمهورية كانت مهمة بمكان ما لإيطاليا، لأنه إيطاليا بتعرف دولة فاعلة في المنطقة إلى جانب طبعا الأمريكيون يلي هني فاعلين أكثر وأكثر في المنطقة ككل، وهني رعاة السلام اليوم كما يقولون يعني الأمريكيون في المنطقة ككل. التحولات هذه بتدلل على أنه ما زلنا في المسار الصعب والطويل في كيفية الخروج من المأزق بالملف اللبناني وكيفية الحصول على نوع من الاستقرار الداخلي من خلال بسط سيادة الدولة وفقا لاتفاق الإطار يلي الدولة اللبنانية بدها برئيس جمهورية والحكومة، وصولا إلى زيارة رئيس جمهورية إلى البيت الأبيض ومن ثم إلى روما ومن ثم اليوم مثل ما تفضلت قائد الجيش. زيارة قائد الجيش طبعا إلى طابع أمني بامتياز، هو زيارته تتم لزيارة الرئيس الجمهورية للبحث في الأطر السليمة لكيفية إشراك روما في المفاوضات الحاصلة بين لبنان وإسرائيل، وطبعا بضوء أخضر أمريكي، يعني اليوم اتفاقات روما ذهب إليها الأمريكي قبل أن يذهب إليها اللبناني والإسرائيلي تمهيدا للقاء الطرفين الأقرب. إذا بدك بدل ما نروح على واشنطن كما كانوا يذهبون إلى باكستان، اليوم روما أقرب إلى كل الأفريقاء.
0: نعم.
1: البحث كان طبعا على الصعيد الأمني، قائد الجيش بيحكي به بكيفية إشراك الإيطاليون طبعا بدعم الجيش اللبناني، ومن ثم أنت بتعرفي مدام كلود أنه القوات الدولية في الجنوب اللبناني ستنتهي مهمتها خلال أشهر قليلة.
0: صحيح.
1: كيف يمكن تفسير إشراك دول مثل أوروبا مثل إيطاليا يمكن مثل سويسرا مثل أندونيسيا كما يقال يعني بدول متعددة الجنسيات لتحل محل القوات الدولية. أما البحث الثاني والأهم، خلينا نقول أنه بتعرفي مدام كلود في الفرنسيون أطلقوا مبادرة أو موعد لمؤتمر حول دعم الجيش اللبناني في فرنسا الشهر المقبل، وهذا الدعم طبعا يستقطب كل الأوروبيون والأمريكيون. هلا الأمريكي من ميل يمكن مش متوافق أو الفرنسي بطريقة ما على هذا الدعم، مع أنه نحن اليوم نسمع كتير عن دعم الجيش اللبناني بس بعد ما شفنا على الأرض أي دعم على المستوى المطلوب من الدول الفعلي كأمريكا مثلا، بعد ما شفنا عتاد وأسلحة تعود إلى الجيش اللبناني من خلال الإعلام اللي قال أنه بدنا ندعم الجيش اللبناني، إجت زيارة الرئيس أو قائد الجيش اليوم تيشوف يقدر يشوف أنه إلى أي مدى ممكن أن مؤتمر فرنسا أن يؤدي إلى نتيجة. وطبعا روما هون حتلعب دور أنا بشوف أكثر من فرنسا في هذا الإطار، يعني بشوف الدور الفرنسي هو مؤتمر في فرنسا، ولكن إذا إيطاليا شدت مثل بيقولوا القوة أكثر لدعم هذا المؤتمر، أنا بشوف تقدر بمكان ما بالتنسيق مع أمريكا يقدر يتوصل نتيجة لدعم الجيش اللبناني. هذه زيارة فإذا إذا بدك في سياق دعم الجيش اللبناني وسياق ما بعد القوات المتعددة الجنسيات وكيفية إنجاح المؤتمر لإعادة نعم صمود الجيش اللبناني في كل
0: التيادي. دكتور ميشيل، يعني كمان اليوم من بعد انتهاء مهلة والمدة اليونيفيل وبقاء بلبنان،

0: فطرحت فرنسا وروما وإيطاليا أن يكونوا هن مشتركين أن يحلوا محل اليونيفيل، ولكن إسرائيل رفضت مشاركة فرنسا، رفضت مشاركة إسبانيا أن يكونوا موجودين. إيطاليا يمكن تلعب دور يمكن شوي هيك معتدل قريب لإسرائيل واشنطن، فكمان بالوقت يلي إيطاليا غير مستعدة أنه لتحمل المسؤولية بمفردها، فبحاجة لدول ثانية.
1: برافو برافو، هنا العقد وهنا بيت القصيد، يعني من سيحل؟ هل حيجوا الإيطاليون وحدهم والله ونقول نحن مطرح لودو؟ لأكيد لا، بتصير في توافق شبه دولي على إحلال هؤلاء إذا بدك القوات متعددة الجنسيات، بعد ما تحددت الحقيقة الإطار السليم من هي الدول التي ستشارك بالتوافق طبعا مع الأمم المتحدة، والتوافق طبعا وأكيد ومش بس موافقة وغطاء من أمريكا حتى نقدر نحل هذه المشكلة. ولكن بالكل هول أنا بقول يجب دعم الجيش اللبناني أكيد من خلال مؤتمر باريس أو حتى الزيارات بروما وغير روما، حتى يقدر الجيش اللبناني بالفعل يقوم بمهامه، لأنه الكل يلوم الجيش اللبناني أنه يأخذ وقته بفرض سيادته بالجنوب إلى آخره. مقبول الجيش، أعطوه سلاح، أعطوه مولوه، أعطوه عتاد، أعطوه القوة اللي بحاجة لها، وجيش جيش أمني جيش عسكري بحاجة لعتاد تنقدر يبسط سيادته. من هونيك ورايح، وقت الجيش اللبناني بيبرهن عن جدية الحضور الأمني والعسكري بالجنوب، منشان هيك على الصعيد الداخلي بيصير في استقرار وسلام أكتر وارتياح لهذا المفهوم، ومن ثم تأتي الدول لدعم هذا الجيش. منشان هيك نحن هذا الخلط وهذه التعقيدات أنا برأيي ما زالت موجودة، إن كان في رفض إسرائيلي أو تبدي تراخي من الدولة الأمريكية أو غيره، ولكن له قيد التداول قيد البحث. وكمان بدي أقول شغل كتير مهم، أنه بعد الاتفاق الإطاري يمكن جمد بفترة انتقالية، ولكن هذا الأمر سيستمر، والقوى الداخلية اللبنانية عم تقدر تتفاعل. امبارح سمعنا هل سيحصل اتفاق أو تفاوض بين حزب الله وأمريكا، كل هذه الأمور تصب في خانة إعادة إحياء إذا بدك اتفاق الإطار بمكان ما، وبالتالي إعادة سيادة لبنان على كافة الأراضي اللبنانية. مشان هيك خلينا ننطر الوضع الوقت ونشوف كيف يمكن أن تصرف هذه الأمور، كيف يمكن لأمريكا والدول العربية أن تتلقف هذه المواقف اللبنانية المتشددة. مشكورين اليوم من رئيس الجمهورية وقائد الجيش والحكومة وكل فعاليات بالتماسك الداخلي وعدم الانجرار إلى أي حرب يحكى عنها هنا وهناك، من أجل أن يكون في لبنان على الأقل حتى أدنى من الاستقرار والسلام.
0: دكتور ميشيل، وكأنه اليوم عم بيبين قائد الجيش رودولف هيكل عم بيغرد خارج قرار الدولة اللبنانية، فهل بتشوف اليوم رفضه للبند اللجنة المشتركة اللبنانية الإسرائيلية كأنه عم بيغرد خارج السرب اليوم، وكيف رح يكون تداعيات يعني هذا الموقف؟
1: لا أنا ما بشوفه من المنظار أنه في تغريد قائد الجيش، لا يجوز، يعني ما بيقدر يغرد خارج إطار الغطاء الحكومي وغطاء الدولة اللبنانية، عرفتي كيف؟ منشان هيك اليوم له موقف يمكن خاص أو عنده نظرة خاصة بالأمور، يعني أو أنه ينقال أنه عم يغرد خارج إطار، لا ما بيقدر، كهو قائد جيش يخضع للسلطة التنفيذية، وأي تغريدة خارج إطار السلطة التنفيذية مش هقول بتكون مغامرة، لا بتكون اليوم المسار بيكون تغير. لا أنا بشوف كلهم بيصبوا بخانة إعادة تبديك تقويم الأوضاع وفقا لما تراه قيادة الجيش، لأن قيادة الجيش عندها نظرة واقعية هي على الأرض، يعني اليوم لجنة الميكانيزم وغيرها عندها نظرة طبعا، ولكن أني أبعد من نظرة قيادة الجيش على الأرض كيف ممكن تحصل. مش هناك عنده نظرة خاصة قائد الجيش ومنه أطراء له، عم يدرس كل الخطوات اللي ممكن أن تحافظ على السلم الأهلي داخل البلد، على السلم الأهلي بالجنوب، على كيفية الخروج من هالمأزق بالحرب اللي بعدها أنا برأيي مستمرة، ولا نهار توقفت الحرب وبعده الإسرائيلي بعده إذا بدك مستمر في تدمير القرى الجنوبية وفي التفجيرات وإلى آخره. موقف قائد الجيش وموقف الجيش لما كان في دعم خارجي بدءا بزيارة روما وقبلها بواشنطن، وبكرة ما بعرف الدول العربية كيف بدها تساهم معنا بهذا الخط هذا المناخ ممكن تضل الأمور كتير سنوات. لا أنا بشوف أنه لازم يكون في تضافر جهود وقائد الجيش عم يشتغل شغله بدقة ومثل بيقولوا عم يمشي بين النقط تيضل محافظ على المؤسسة العسكرية وعلى دورة السيادة وكيفية بسط السيادة وفقا لي قرارات الحكومة وقرارات رئاسة الجمهورية بهذا
0: نعم الطرف. خلينا بس نطلع من لبنان للبنان. أكيد مرتبط بكثير من الملفات المتعلقة بالمنطقة كان خاصة يعني جارة سوريا. اليوم ما يحدث كمان في سوريا أمر ملفت من بعد هذا التوتر اللي شدناه الأسبوع الماضي بين جانبين الإسرائيلي والسوري ودخول تركيا على الخط. اليوم نشوف أنه في محاولة للتهدئة وخاصة الاجتماع اللي كان بين وزير الخارجية السوري ورئيس الاستخبارات رئيس الموساد يعني الإسرائيلي. واليوم ما يحدث بداخل سوريا كمان أمر ملفت من خلال رفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب واليوم انضمام قصد أيضا لدولة. فكيف بتشوف يعني اليوم ما يحدث في سوريا؟ هل هي بالطريق السليم برأيك؟
1: أنا برأيي التحولات الجذرية بالمنطقة يمكن عم تاخد وقتها بس عم تروح بالمسار ذاته. كل التحولات مثل ما تفضلت من شوي الخطاب إذا بدك السلبي أنا سميته بين تركيا وإسرائيل مش معناتها في حرب والطرفين عم بيقولوا نحن ما حنتوصل لحرب أو اصطدام عسكري بين تركيا وإسرائيل، ولكن في صراع على النفوذ. يعني تركيا برأس بشخص رئيسها اليوم عم بيقول نحن نريد السلام في المنطقة ولكن لا يعني لم نرضى بأن تقوم إسرائيل أو غير إسرائيل بتقليص مهامنا وتقليص هذا الدور اللي عم تلعبه تركيا. مش هيك اليوم إجا مثل ما تفضلتي قصد اليوم وفاتت ضمن هذه التركيبة طبعا برجع أقول بموافقة أمريكية ودعم أمريكي لتنظيم الوضع السوري، وسوريا تسلك الطريق القويم يعني على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري، واليوم شفنا قصد عم ترجع تفوت بالمسار المؤسساتي للدولة السورية. يعني سوريا حتكون أسرع أنا عم شوفها من لبنان خلال سنة تقدمت كتير كتير وعندها دعم كتير خارجي، بينما بلبنان عم تقولي مش قادرين يعني بدنا نخرج ملف لبناني. لازم نضلنا بالملف لبناني تنقول إنه لبنان لازم كتير نوع على حالنا إنه هذه التحولات جذرية لازم نستفيد منها بالمنطقة نقدر نقوم حالنا تنلحق التطور. مشان هيك الوضع بسوريا أنا بقول بين تركيا وإسرائيل إجا هذا تداعياته إجت اليوم ما يحصل في سوريا من أجل الاستقرار في سوريا، وطبعا شيء سليم أنا بشوفه بسوريا إعادة تنظيم المؤسسات وفقا للخطة اللي ماشيين فيها يعني مع الرئيس أحمد الشرع ومع الخط العربي وكل الأمور. إذا بلاحظي بيصير فيها نوع من الترحيب بهذه الخطوات وحيجي دعم لسوريا كمان دعم
0: هل
1: عربي كتير.
0: هل هي مكافأة كانت لسوريا برأيك من خلال انفصالها كليا عن إيران؟ واليوم كمان في موضوع آخر هو بيتعلق بالنسبة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنزال اقتصادي على إيران واليوم منع أي تصدير أو تعاطي مع الحكومة الإيرانية. فكيف ترى يعني أولا يعني ردة الفعل اللي رح تكون من بعض الدول اللي عادة في علاقات تجارية واقتصادية بتربطها بإيران؟ هل رح تستجيب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أم فعلا هذه الدول يعني
1: خليني نقول مش قصة ربح وخسارة أو مكافآت من هنا وهناك. بعد سقوط نظام الأسد كل المنطقة إذا بتشوفي اختلطت الأمور بعضها، صار في تحولات جذرية بالمنطقة. اليوم الدولة السورية تقوم بواجباتها وتلملم إذا بدك كل قطاعاتها من أجل الوصول إلى مؤسسات حياتية مؤسسات دستورية في سوريا. اليوم بشوف أن سوريا ماشي بالخط القويم السليم اللي هي بتشوفه صح. أما بتقولي لي أنه والله وين بنروح نحن بهالخطوط، لا أنا بشوف التحولات هيدي ضاغطة بالمنطقة ولازم يستفيدوا منها كل الأفريقية. أما الشقة الثانية من سؤالك حول الضغط الأمريكي على الإيرانيين، الإيرانيين بيقولوا أنه أمريكا لم تفي بمذكرة التفاهم بوعودها، والأمريكي بيقول سنضيق بعقوباتنا على الداخل الإيراني. طبعا هيدي الضغوطات والعقوبات ستؤثر على تبدك الداخل الإيراني اقتصاديا على الأقل، بدءا بمضيق هرمز ووصولا إلى هرمز ووصولا إلى العقوبات. وطبعا اللي الدول اللي بتتعامل مع إيران زبدك ستقف أمام تصريحات الوزير الخزاني الأمريكي حول هذه العقوبات.
0: نعم.
1: كيف يمكن أن تتلقف؟ علينا أن ننتظر تنشوف إيران كيف بتترجع تحيي حالة بهالعلاقات هذه، كيف ممكن ترجع لمذكرة التفاهم مع أمريكا، طالما عم نسمع من كلا الطرفين كل واحد نقبوله عم يغني مواله. بعدنا بخضام نحن مذكرات التفاهم مثل الاتفاق الإطار بلبنان، ما زلنا في بداياته. أنا بقول المسار طويل، وإن شاء الله بنوصل بالقريب العاجل لكل هذه التفاهمات لإحلال السلام. إذا الكل كان راغب بإحلال السلام، بس إذا كان في أطراف ما زالت تريد الحرب، لا حول ولا ساعتها سنبقى في الحرب إلى
0: نعم.
1: ما شاء الله.
0: نعم.
1: مش هناك، أنا بشوف التحولات الجذرية يجب أن تصب في خانة إحلال السلام.
0: نعم.
1: بالمنطقة كفينا بقى حروب، كفينا شرزمات بالمنطقة، بدءا بالتحولات اللي حصلت وصولا إلى ما يحصل هاليومين اللي نحن عشناهم.
0: شكرا لك المحلل السياسي المحامي دكتور ميشيل عيد على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون أنا لقاءك لحقا. أمسيتك سعيدة دكتور ميشيل، وشكرا لوقتك.
1: شكرا لكم جميعا، تحية كبيرة لكم. شكرا لك.
0: شكرا. منتابع نحن ويكون لقاءنا الصباحي عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام، مع جولة إخبارية منتوقف عندها بعد لحظات. تؤمي برنامج الصباحي على 1638 تؤمي أستراليا. ويك أب. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com. عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Michael Black with the top stories. Friends, family and fans are remembering the legacy of Dolly Parton after the music legend died at the age of 80. The singer-songwriter had countless hits over a six-decade career and sold more than 100 million records worldwide and attracted more than 1 billion online streams. The US President Donald Trump has announced flags will be flown at half-mast for a week. Parton had recently spoken about health struggles, with her nephew announcing her death overnight on social media. The Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion will hold its final day of hearings today after months of public evidence. Since hearings began in May, the Commission has heard from nearly 300 witnesses, including family members of the Bondi terror attack victims, as well as the wider Jewish community, senior police and government officials. Commissioner Virginia Bell will today deliver a closing address and is due to hand down her final report by December 14. It's been 1 year since two Victorian police officers were killed while executing a search in the state's high country. Self-proclaimed sovereign citizen Desi Freeman triggered the state's largest manhunt before being fatally shot by police earlier this week. A ceremony will take place later this morning outside Bright Police Station, where a memorial garden has been established in honour of Senior Constable Neil Thompson and Constable Vadim Devoid Hotart. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

ترامب يقول إن البحرية الأمريكية أزالت ودمرت جميع الألغام في مضيق هرمز، وقوة الفضاء تراقب جبل الفأس في إيران. عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز حسب وكالة الأنباء العمانية. مظلوم عبدي يعلن من القصر الرئاسي في دمشق حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة. تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية في زيارة إلى موسكو.

0: أهلا بكم. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا جديدا إلى إيران بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي محاولة لزرع ألغام بحرية جديدة في الممر المائي الاستراتيجي ستقابل برد عسكري أمريكي فوري وحاسم. قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن البحرية الأمريكية أبلغته بأنها نجحت في إزالة أو تفجير جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية في المضيق، مضيفا أن طهران أبلغت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيدمر فورا. رافد جبوري لديه التفاصيل من واشنطن.
1: يهدد الرئيس ترامب إيران بقوة من مغبة زرع ألغام جديدة في مضيق هرمز، لأنه يقول الآن بأن البحرية الأمريكية قد أزالت الألغام التي كانت موجودة في المضيق. في الواقع أن طرق إيران في إغلاق المضيق أو تهديد الملاحة فيه لا تقتصر فقط على الألغام، بل تشمل بالتأكيد الطائرات المسيرة وحتى الصواريخ ووسائل أخرى. لكن بالنسبة لترامب هذا الموقف يؤكد أن أمريكا ترى تقدماً حصل في زيادة في الناقلات والسفن التي تعبر مضيق هرمز رغم تهديدات إيران، ويريد أن يزيد من مستوى الردع. يأتي هذا بالتوازي مع استراتيجية الحرب الاقتصادية التي بدأتها أمريكا بهجوم لفظي سمى العقوبات أو الإجراءات أو السياسة الاقتصادية الجديدة ضد إيران، سماها بهجوم نورماندي، يشبهها بهجوم الحلفاء على السواحل، إنزال الحلفاء على السواحل الفرنسية في عام 1944، ذلك الهجوم الذي امتد إلى أن وصل إلى أسقاط النظام النازي في ألمانيا. لكن الفارق هنا بأن أمريكا لا تهاجم السواحل الإيرانية، وحتى من الناحية الاقتصادية هي لم تفرض العقوبات على شركاء إيران التجاريين الأساسيين وعلى رأسهم الصين، على الأقل لم تفرضها حتى الآن. ما جاء هو إعلان لأن الموقف الأمريكي أصبح أقوى اقتصاديا وتهديدات كبيرة لكل ما يتعامل مع إيران بمواجهة عقوبات أمريكية. إذن استراتيجيتان متوازيتان، حرب اقتصادية وضغط أكبر في مضيق هرمز ميدانيا من أمريكا في محاولة السيطرة على الموقف مع إيران وجلبها إلى طاولة المفاوضات باتجاه تنازلات طالما انتظرتها أمريكا ولم تأتي. رافد جبوري، بي بي سي نيوز عربي، واشنطن.
0: ناقش وزير خارجية إيران وعمان اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر مؤقت عبر هرمز ومشروعا لإزالة الألغام من المضيق الحيوي الذي تطل عليه الدولتان وفق بيان مشترك. وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية العمانية أن الوزير بدر البوسعيدي ناقش مع نظيره الإيراني عباس عراقجي إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ يشمل الإطار إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. أضاف البيان أن المفاوضات الفنية ستستمر بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آليات لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية ذات الصلة.
2: المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بوجهها الجديد تحمل أبعادا إقليمية تضع سلطنة عمان أمام مسؤولية مضاعفة بحكم موقعها الجغرافي المطل على مضيق هرمز، وأيضا لارتباط مصالحها بحرية الملاحة هناك، فضلا عن نهجها الدبلوماسي القائم على الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة. وفي هذا السياق تأتي زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران في توقيت بالغ الحساسية في ظل الإنذارات والتصعيد المستمر بين واشنطن وطهران. فالمواقف المعروفة لسلطنة عمان لم تتغير فيما يتعلق بالمضيق، التمسك بمرجعية القانون الدولي كأساس لحركة الملاحة هناك والتأكيد على حق المرور البحري وفق القواعد الدولية بما يضمن عدم إخضاع الممرات المائية لأي شكل من أشكال التمييز أو الضغوط السياسية أو الإجراءات الانتقامية. نشير هنا إلى أن اللقاءات العمانية الإيرانية السابقة المتعلقة بمضيق هرمز كانت تتم على مستوى اللجان الفنية، إلا أن حضور وزير الخارجية العماني شخصيا إلى طهران لبحث مسألة الملاحة يوحي صراحة بدقة الوضع الراهن، لا سيما بعد الإعلان الأمريكي عن سياسة العقوبات الجديدة تجاه طهران. فالملاحة ليست بخير، وبالتالي امدادات الطاقة على المحك. ومن هذا المنطلق برز كلام المتحدث باسم الخارجية القطرية حول أهمية عودة الملاحة في مضيق هرمز.
3: كما تعلمون نحن في دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الطاقة العالمي.
4: Sydney from the Hazel Bridge, Victoria Road, under speed as you make your way to the Iron Cove Bridge. Liverpool crash on Hume Highway at Moore Street. Alexandria work on Mitchell Road, now it's closed northbound from City Park Road to Maddox Street. Chullora, Centenary Drive still carrying a lot of traffic going northbound. Melbourne, South Bank a crash. Kingsway outbound at the Westgate. And called the freeway delay citybound from Sunshine Avenue to Green Gully Road. More bites, less thirst. BYD Shark 6 Premium, 57,900 drive away with free on-road costs for limited time. T's and C's apply. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: بنذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس غائم ممطر، درجات الحرارة بتوصل ل 19 ميل بين 15، وطقس كمان رح يكون اليوم طقس غائم.

0: أطيب تحيات مجددا لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بصباح اليوم الأربعاء 26 من شهر أغسطس. رح نتابع في هذه الأثناء لقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكن تابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا مع الكاتب والصحافي الأستاذ توفيق شومين لمتابعة أهم الملفات المتعلقة بلبنان وبالمنطقة، وتأثير الحرب على إيران اليوم كيف عم ينعكس على المنطقة بشكل عام. بيسعدنا إذن بهالوقت نستقبل معنا على الهواء الكاتب والصحافي الأستاذ توفيق شومين. من حييك وصباح الخير لك أستاذ توفيق من أستراليا.
1: تحياتي إليك ولكل المستمعين من بيروت.
0: شكرا لوقتك أستاذ توفيق. خلينا نبتدي مع الملف الإيراني اليوم، العقوبات المفروضة على إيران وأيضا هذا الإنزال الاقتصادي على إيران، كيف سينعكس عليها وهل ستستطيع إيران اليوم مقاومة هذه العقوبات، وماذا عن الدول اللي أيضا تتعاطى تجاريا واقتصاديا مع الدولة الإيرانية؟
1: مرة ثانية تحياتي إليك ولكل المستمعين. هو في الواقع يعني العقوبات الأمريكية هي موجهة ضد الدول خارج إيران، ضد الشركات غير الإيرانية، وبالتالي هي امتحان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أي حد يمكن أن تتجاوب هذه الدول معه. قبل قليل كنت أقرأ تصريحا للمتحدث اسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قال فيه بأن هذه العقوبات أحادية، يعني لن تلتزم بها. أنا قرأت تصريحا للمتحدث باسم الخارجية الصينية، قال حرفيا بأن العلاقات الإيرانية الصينية وبأن الاتفاقيات الإيرانية الصينية تخضع للقانون الدولي، وهذا يعني بأن الصين لن تلتزم بهذا الأمر. لذلك أظن بأن هذه العقوبات فيها نوع من الحروب الإعلامية والنفسية أكثر مما هي تطبيقية على الأرض. يعني قبل شهر تقريبا تم التوافق بين باكستان وإيران على تسهيل حركات التجارة بينهما وعلى دخول البضائع عبر الحدود الباكستانية وبتسهيلات غير مسبوقة على الإطلاق. الأمر نفسه بالنسبة لتركيا، العراق أمره محسوم أيضا بهذا المجال. لذلك أعتقد بأن ما سماه الأمريكيون إنزالا، مرة أخرى أقول بأنه موجه ضد الدول الخارجية، وكل هذه الدول ذكرت منها ثلاثة على الأقل،
0: نعم.
1: ويمكن أن أضيف تركيا إليها بكل جزم وحسم بأنها لن تلتزم بمقاطعة العلاقات التجارية مع إيران ولا المالية ولا المصرفية.
0: نعم.
1: هنا أشير إلى مسألة في غاية الأهمية. يعني قبل يومين أدرج عدة أشخاص أتراك بتهمة تهريب الأموال، وكانت هذه موجهة إلى تركيا. لكن بالنظر إلى العلاقات التقليدية بين طهران وبين أنقرة والموقف التركي في الثقافة يعني على إيران، أظن بأن تركيا أيضا لن بل أيضا يعني بأن تركيا لن تسير بهذا الاتجاه على الإطلاق.
0: نعم. يعني هون أساسه في يعني هل برأيك عدم الالتزام بالقرار الأمريكي كيف رح يكون برأيك الرد الأمريكي على هذه الدول، منها يعني أهمها وعلى رأسها على رأس القائمة هي الصين؟ هل سيؤدي هذا الأمر إلى مقاطعة، إلى فرض رسوم جمركية أعلى على الصين؟ كيف سترد واشنطن في حال لم تلتزم الصين بالقرارات الأمريكية؟
1: يعني هنا ربما قد يكون من المفيد التفكير بالموقف الأوروبي الذي وقف ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. لنذكر تماما أنا وأنتي وكل المستمعين بأن رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر قال حرفيا بأن هذه الحرب ليست حربنا، والأمر نفسه بالنسبة للرئيس ماكرون. لكن ماذا كانت نتيجة ردة الفعل الأمريكية؟ لا شيء. يعني حاول الرئيس دونالد ترامب أن يجر أعضاء الناتو وخصوصا الشركاء الأوروبيين إلى الحرب، لكن هذا لم يحدث. لذلك لا أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني يمكن أن تذهب إلى حروب اقتصادية أو تجارية لمع الصين التي يعني تشكل الكتلة النقدية والتجارية المتداولة بينهما حوالي 586 مليار دولار سنويا، وهذا رقم مهول.
0: نعم.
1: ورقم كبير جدا. الأمر نفسه بالنسبة لتركيا يعني القمة الأخيرة.
0: نعم.
1: التي شارك قمة الناتو التي شارك فيها ترامب أخيرا كانت في أنقرة، وهو قال حرفيا أنا أتيت من أجل أو كرمة لعيني الرئيس رجب طيب أردوغان. لذلك أظن بأنه هذه محاولة بدون شك محاولة نفسية وامتحان إلى مدى قدرة الدول الأخرى على التجاوب، ولكن خلاصتي في هذا المجال ورؤيتي في هذا المجال بأن نصيب العقوبات وأضعها بين قوسين الأمريكية على إيران من الناحية المالية والتجارية والاقتصادية والنفطية أيضا المصير نفسه لعدم مشاركة الشركاء الأوروبيين بالأدوار على
0: برأيك يعني
1: لا أظن بأنه سوف يكون لها مفاعيل.
0: نعم.
1: لا أظن سوف يكون لها مفاعيل.
0: نعم. يعني أستاذ زي توفيق، هل برأيك يعني ممكن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدر يمكن موقف الدول الأوروبية من بريطانيا والناتو بسبب كمان اهتمامها وانشغالها بالحرب الروسية الأوكرانية؟
1: يعني هذا ربما قد نأخذه بعين الاعتبار، ولكن أيضا للصين اعتبارات أخرى. يعني علماء الاقتصاد وخبراء الاقتصاد يسمون العلاقات التجارية الاقتصادية بين بكين وبين واشنطن بأنها تخضع لمعادلة يسمونها الاقتصاد المتداخل والمتشابك والمتنافس في الوقت عينه. لذلك انه يعني الذهاب الى حرب قصوى على المستوى التجاري مع الولايات مع الصين وعلى المستوى الاقتصادي مع الصين هذا بدون شك يلحق اضرارا كبيره في الاقتصاد الداخلي الامريكي. يعني الكل يعرف ان هناك عشرات الالاف من الشركات الصينيه التي تعمل في الولايات المتحده الامريكيه او تصدر منتجاتها الى الولايات المتحده. ولكن عندي وجهه نظر اخرى يعني قراتها اظن في الواشنطن بوست أو في نيويورك تايمز يوم أمس تعليقا على العقوبات الأمريكية. مضمون هذا الرأي يقول بأن إعلان هذه العقوبات هو انسحاب من الحرب، وبالتالي تبقى الأمور معلقة بدون حرب وبدون مفاوضات.
0: نعم.
1: وأظن بأنه هذه وجهة نظر يعني يجب أن نتوقف عندها عمليا وندقق فيها أيضا.
0: هل برأيك اليوم بننتقل للملف السوري، لأنه اليوم كانت سوريا قبل أسبوع بعين العاصفة مثل ما بتنقال، خاصة من خلال هذا التوتر اللي شدناه. اليوم في رضا أمريكي ورضا يمكن أوروبي أو دولي على سوريا، ولكن بتعلق مع يمكن بتتعرقل مع الجانب الإسرائيلي. اليوم كيف بتشوف المسار السوري؟ وين رايح؟ هل رايحين لهدوء؟ رايحين لازدهار في سوريا؟ كيف ترى يعني أكيد المواقف الأمريكية اللي كنا مبارح يعني أكيد تبعنا الخبر رفع سوريا من قائمة أدول الرعي للإرهاب، اليوم انضمام أيضا قصد للدولة، والاجتماع اللي صار بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وأيضا الموساد الإسرائيلي. يعني هل سوريا اليوم رايحة باتجاه السلام باتجاه التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، أم لا يزال الطريق طويل أمام سوريا للقيام بدولة حقيقية؟
1: يعني أكمل من حيث ما تفضلت به وسألتي، والطريق طويل، ولكن بدون شك يعني سوريا هي نقطة توتر ونقطة نزاع بين تركيا وبين دولة إسرائيل. لكن أن أوجز أيضا النظرة الإسرائيلية، قرأتها اليوم أكثر من مقال في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من ضمنها القناة 12 وبمعاريف أيضا. وجهة النظر هذه تقول بعد اجتماع عمان، أقول اليوم اجتماع عمان حدث يوم الاثنين، هم يعتبرون بأنه يجب على تأبيب أن تتجنب أي بند يلزمها بشيء عملي أو بتطبيق عملي. لماذا؟ لأنهم يعتبرون الإدارة السورية الجديدة إدارة غير متماسكة، وبالتالي هناك الكثير من المشاكل الطائفية وأيضا القومية في سوريا، وهذا بحاجة، وهاتان المسألتان بحاجة إلى وقت طويل لحلهما، فضلا عن ذلك بأن المؤسسة العسكرية غير متماسكة وهشة أيضا، وهذه أيضا مرة أخرى يعني بحاجة إلى وقت طويل لحلها. فضلا عن ذلك يطلب الإسرائيليون أن يكون لهم قناة مفتوحة مع جنوب سوريا تحديدا محافظة السويدة، وتخفيف العلاقات أيضا مع تركيا. وأكثر من ذلك هم يطلبون عدم انضمام سوريا إلى معاهدة مكة التي شكلت أخيرا بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا. ولذلك هم يعتبرون بأن هذه البنود أو هذه العناوين التي ذكرتها قبل قليل تحول دون الوصول إلى ترتيبات أمنية معينة، وبالتالي يعتبرون بأنه على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يبقى في المناطق التي احتلها في العام 1967، بالإضافة أيضا إلى المناطق التي قدمها بعد سقوط النظام السابق. أقصى ما يمكن أن يحدث بحسب وجهة النظر هذه احتواء الأوضاع الأمنية وليس حل الأوضاع الأمنية.
0: نعم، يعني بسؤال أخير هيك وموجز، يعني فيما بيتعلق بالنسبة لإنعكاسية كل هالأحداث بالمنطقة، كان بإيران كان بسوريا، كيف إنعكاساتها اليوم على المشهد بلبنان، خاصة أنه لبنان بعده أمام مرحلة يمكن صعبة ومعقدة، والمفاوضات يلي كمان بعد ما انتهت، يعني المفاوضات بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، وقراءتك أيضا لموقف قائد الجيش الأخير من هذه المفاوضات، وخاصة بند اللجنة اللبنانية الإسرائيلية، هيك بشكل موجز أستاذ توفيق لو سمحت.
1: يعني أولا بالنسبة للموعد الجولة الثامنة لم يحدد بعد، يعني ولا يعرف لغاية الآن لا بالمصادر الرسمية ولا غير الرسمية، من غير المعروف إذا كانت هذه الجولة ستنعقد في مطلع أيلول. هلا بعد انتهاء الجولة السابعة في الرابع من آب قيل بأن الجولة التي سوف تعقبها ستكون في مطلع أيلول، ولكن بدون تحديد أي موعد. لكن بالنسبة لمثلا زيارة قائد الجيش العماد الظلف هيكل إلى إيطاليا، هو عملية بحث عن القوى البديلة أو الرديفة التي يمكن أن تحل في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهام قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني في أواخر السنة الجارية. ولكن لغاية الآن أيضا لا الدول التي يمكن أن تشارك في القوات البديلة معروفة، ولا النظام الذي يمكن أن تعمل عليه، ولا الآلية أيضا. لذلك مرة أخرى يعني كما هو الوضع السوري الطريق طويل، وبالتالي هناك الكثير من العوائق والعقبات التي تحول دون الاتفاق على الأقل يعني على القوات البديلة، رغم أن إيطاليا تتقدم الدول المرشحة في هذه القوات. ولكن أيضا يعني بحسب المعلومات الإيطالية وما نشر هنا في بيروت بأن تم الاتصال مع العديد من هذه الدول، ولكن هذه الدول طالبت بضمانات أمنية، وهذه أيضا واحدة من أكثر العقبات التي يمكن أن تواجه التوافق على تشكيل.
0: هل برأيك بسبب عدم اصطدامة مع الجانب الإسرائيلي هذه الدول تتريث؟
1: هو الأصل هكذا، الأصل هكذا كما نشرت أو كما نشرت وسائل الإعلام في بيروت، الأصل هكذا. فضلا عن ذلك هم يعتبرون بأنه ما قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 27 تشرين الأول المقبل، وما يليها أيضا من عملية تشكيل الحكومة 28 يوم لمن يحظى بالأغلبية النيابية، يمكن أن يطلب أسبوعين إضافيين.
0: نعم.
1: يعني عمليا كل شيء جدي إذا كان هناك شيئا جديا لن يكون له أي ملمح قبل بداية السنة المقبلة.
0: نعم. لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ توفيق شمين على هذا اللقاء، وبشكر وقتك أستاذ توفيق، سهرنيك معنا اليوم، تحياتنا من القلب.
1: تحياتنا،
0: شكرا. كنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تعليمية أستراليا مع الكاتب والصحافي الأستاذ توفيق شمين. رح نتوقف عند استراحة، ومن بعد جولتنا مع الأخبار عبر تعليمية أستراليا، بتستمعوا إلى.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: طاب ليلكم. إعادة إحياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلقت، البداية من إعادة تأهيل خط طرابلس العبودي حمص، والعين على ربط لبنان عبر سوريا بمشاريع الربط الإقليمية التي تعمل عليها السعودية، تركيا، الأردن وسوريا.
1: هيدي محطة الحجاز الأثرية بدمشق، من هون كانت تنطلق القطارات جنوبا عبر الأردن وصولا إلى المدينة المنورة بالسعودية وبالعكس. هالمحطة ومع توقفها أصبحت مكان أثري، بس اليوم ومع إقفال مضيق هرمز وأزمة النقل بالعالم عم ترجع فكرة إحياء سكك الحديد والربط التجاري بين دول المنطقة السعودية، تركيا، الأردن وسوريا إلى أوروبا.
2: لبنان اليوم عم بيحاول يرجع يكون له مطرح على هالشبكة، كيف؟ قبل ما نجاوب رح خبركن إنه لبنان أساساً كان جزء من شبكة سكك الحديد بالمنطقة قبل ما توقف بفعل الحروب المتكررة. فعام 1895 انربطت بيروت بدمشق بالقطار عبر رياء بالبقاع، وبعدها انفتح من رياء خط تاني شمالاً باتجاه حمص وحماة وحلب، وبال1911 صار في طريق أقصر ومباشر من طرابلس مباشرة إلى حمص. اليوم عم بيسعى لبنان ليدخل على شبكة سكك الحديد بالمنطقة من جديد عبر خط طرابلس حمص كمرحلة أولى.
1: هذا واحد من الملفات الأساسية يلي طرحت بالمباحثات الموسعة بين وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني ووزير النقل السوري يعرب بدر والوفدين. بس شو أهمية هذا الخط؟
2: أهميته أولاً بالتجارة بين طرابلس وحمص وحماة. البضائع الآتية بحراً إلى مرفق طرابلس كانت تنتقل بالقطار إلى حمص وحماة، وبالعكس بضائع الداخل السوري كانت تصل إلى طرابلس ومن المرفق تشحن إلى الخارج. يعني مرفق طرابلس كان يعرف ببوابة حمص وحماة إلى البحر. بس اليوم في هدف أكبر وراء إحياء هالخط. لبنان إذا وصل قطاره بحمص بيكون وصل إلى الشبكة السورية، ومنها إذا اكتملت مشاريع الربط الجديدة بصير عنده طريق شمالاً إلى حلب وتركيا وأوروبا، وجنوباً عبر سوريا والأردن باتجاه السعودية. وهذا الربط عم تشتغل عليه أصلاً السعودية والأردن وسوريا وتركيا بهدف إنشاء ممر سككي متصل بين الخليج وتركيا ومنها إلى أوروبا، ولبنان عم بحاول ينخرط فيه.
3: مجرد جلوسنا اليوم مع بعض مع فريق الفنيين من المؤسسات المرتبطة بالسكك الحديدية في البلدين هو تعبير عن إرادة مشتركة سياسية وفنية بين البلدين لتفعيل الربط السككي بين البلدين. وهذا التفعيل هو ليس حديث، هو عبارة عن إحياء لواقع تاريخي قديم. تم الاتفاق على تشكيل فريق فني ليعمل خلال فترة الأسابيع القليلة القادمة على ترجمة ما تم التباحث بشأنه إلى خطوات عملية.
4: من ناحية المرافق نحن عم نطورها، وكمان في دراسة لربط بين مرفق طرابلس والعبودية، دراسة معمولة بال 2015. اليوم عم نحدث الدراسة اللي بدها تاخد عين الاعتبار مرفق طرابلس، مطار الإيعاد والعبودية. وبالتالي هون اللجنة ومع اللجنة ومع معالي الوزير عم نحكي كيف نربط من العبودية لسوريا وللخليج والعراق وتركيا. فنحن جاهزين، عم نشتغل بإمكانيات محدودة، ولكن نحن حاضرين. علينا واجب اليوم نحط الترين على السكي، وفي أمور حتخلص اليوم، في أمور بتخلص بعد سنين.
2: طيب عملياً وين صار المشروع؟ لبنان بلش الشغل. الخط من الجانب اللبناني طوله حوالي 35 كيلومتر، بينطلق من مرفق طرابلس مروراً بالمنطقة الاقتصادية بالمدينة ومطار الإليعات وصولاً إلى العبودية عند الحدود. دراسة قديمة للمشروع كانت موجودة، وهالسنة أطلقت مناقصة لتحديثها وربحتها شركة رفيق الخوري. الشركة اليوم رح تحدث الدراسة وبعدها تحضر دفتر شروط لمناقصة تانية بتم من خلالها اختيار الشركة يلي رح تنفذ الشغل على الأرض. هيدا بلبنان. أما بسوريا فالشغل ببلش عند العبودية. من هنيك يعني على الحدود إلى حمص في حوالي 65 كيلومتر، وهون في نقطة تقنية أساسية انبحثت مع الجانب السوري. فبين العبودية والمنطقة يلي تعرف بالعكاري بالجانب السوري في حوالي 5 كيلومتر ما فيها سكة مكتملة، وفوق ذلك القطار لازم يعبر النهر الكبير الفاصل بين البلدين، وبالتالي في حاجة إلى إنشاء جسر مخصص للسكة. وهون دور سوريا.
5: خلال فترة قريبة ستباشر لجنة أعمالها إن شاء الله تعالى، سيكون هناك لقاءات مباشرة وجولة ميدانية على المسار اللبناني، أيضا جولة ميدانية على المسار في الأراضي السورية.
6: حاجة مشتركة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وعلى أن يكون هناك كمان يعني جهود مشتركة ورؤية موحدة بيننا وبين الأخوة بسوريا حتى نطل على كل المحافل الدولية.
2: اليوم هالزيارة يلي شملت جولة ميدانية على محطة الحجاز الأثرية تمحورت حول خط طرابلس العبودية حمص، بس هيدي البداية لأن الدولة عم تشتغل لإعادة إحياء خط بيروت الشام مروراً برياق، ومجلس الوزراء كان كلف مجلس الإنماء والإعمار يحط دفتر شروط لإجراء مناقصة بهدف اختيار الشركة يلي بدها تعمل الدراسة، وهيدا يلي صار. كما أنه مجلس الوزراء وافق على طلب مجلس الإنماء والإعمار تأمين التمويل اللازم للدراسة بأيار الماضي، وأما المبلغ 800 ألف دولار كهبة خارجية. إذن طريق جديدة تفتح أمام البلدين يلي عم بيحاولوا يفتحوا صفحة جديدة عنوان التعاون بكافة المجالات لما في خير البلدين.
0: ومن إعادة إحياء سكك الحديد إلى ورشة أخرى يقودها وزير الأشغال والنقل فايز رسامني، هذه المرة لتأمين سلامة الطيران المدني في مطار بيروت. وفي شديد الحملة بدأت هيئة الوطنية للطيران المدني إصلاح الأجهزة المعطلة المخصصة لإبعاد الطيور عن مدرجي الإقلاع والهبوط. وكشفت معلومات للـ LBCI أن المطار تسلم العام 2016 15 جهازاً كهبة من الهيئة العليا للإغاثة يعمل منها 60%، فيما تحتاج 40% المتبقية إلى الصيانة، وهو ما يجري العمل عليه حالياً. هذا الملف فتحته LBCI، تابعت، ضغطت، وبدأت النتيجة تظهر، ومن سلامة الطيران إلى سلامة الناس على الطرقات، حيث تفتح LBCI ملفا جديدا لا يحتمل الانتظار. أكثر من 400 قتيل منذ بداية العام 2026، والعداد لم يتوقف بعد.
7: أكثر من 400 قتيل على طرقات لبنان من بداية العام 2026، يعني أكثر من 400 شخص سكروا باب بيتهم أو شغلهم للمرة الأخيرة وما عرفوا، طلعوا على أشغالهم، على جامعاتهم، أو حتى على مشوار كانوا راجعين لعند عيالهم وأصحابهم، بس ما وصلوا أو ما رجعوا. هالحصيلة مش مجرد رقم، فوراً كل ضحية يعني كرسي فاضي، يعني بيت مكسور وعائلة تغيرت حياتها للأبد.
8: أغلبية الأيام على الأوتوسترادات السريعة، يعني بتمشي من الجنوب للشمال كامل المراحل، بكسروان في كتير، بالمتن في، على الأوتوسترادات، على المصلبيات بالشمال في، على طريق زحلة، على طريق البقاع في.
7: الأرقام مخيفة وهي عم تكبر سنة بعد سنة. بين 2024 وال 2025 ارتفع عدد الحوادث من 1991 حادث لل 2680، أي بنسبة 35%، وارتفع عدد ضحايا حوادث السير من 389 ل 451، أي بنسبة 16% زيادة. أما الجرحى فعددهم ارتفع كمان من 2353 جريح ل 3177، يعني بنسبة 35% زيادة. ومرة جديدة الرقم مش هو المهم بل يلي وراه، فكيف إذا كانوا الشباب وصبايا بغالبيتهم بأول عمرهم؟
8: الأسباب هن سرعة عكس السير، بيلتهوا على التليفون، يعني إن كان بالنهار وإن كان بالليل، واستعمال التليفون بالليل بيعكس النظر، يعني ما بيقدر بقى يركز الشخص على السواق، في دوميتور بنص الطريق، في الخوزة، الأشخاص اللي عم بتسوق الموتويات أو موبيلاتات مش عم بيكونوا حاطين خوزة. ما بعرف إذا بدها تتسمى يا قلة وعي يا استنشاء.
7: بل معادلة السرعة وعدم التركيز هن السبب. شوفوا أرقام قبل هلا بتعرفوا عن شو عم نحكي. 33% من الحوادث يلي صارت بهالشهر سببها السرعة، و40% سببها عدم التركيز، يعني واتساب، تليفون، وعدوا. الحكي ما بقى ينفع، واللبنانيين مثلهم مثل سكان العالم، ما بيحسوا بالوجع إلا لما تدق بجوبهم، ومش بعشرة دولار بس، إنما بأضعاف أضعافها.
9: أقرينا بالحكومة مشروع قانون لرفع غرامات السير، وكمان عملنا رفع غرامات بنسب تؤدي إلى الغي المنشودي بدون ما تكون كمان عليها.
10: يا عمي امبارح انت خليتين على الخط شنو ساعة تشتر بها الساعة
11: عجد هالقد؟
10: ايه فات على الخط انت ما عم ترتين.
11: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
12: يا الله شو حلو.
11: الله يسعد لي صباحك شفت الوعد، يعني أنا I cannot live without you مثل ما تقولوا. صباح الخير دكتورة.
12: دكتورة؟
13: لا كلود وبس وبسويدي.
11: صباح الخير صباح البترول والغاز والديزل.
12: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي انا بيهمني صوتكم. لا لا عيب، لا عيب هيدا، لا لا
13: عيب هيدا الكلام لدي حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
12: لا لا لا
13: هيدا لا لا منو عميل،
12: هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
11: حلوة عندك الكتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم التوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي.
12: كيس
11: بياخد العين. شو في عندك محللين؟
12: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
11: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
12: شكرا.
11: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
14: C4 Marston, you underspeed on Manly Road and Spit Road, City Bound. The Rosal Bridge at the moment, not too bad. As you make your way to East of Valley Way and Penzer Street, West Pimble, Ride Road getting busy heading to the M2. Also Brighton the Sands, the Grand Braid and General Holmes Drive heading to the Airport Tunnel. And Melbourne, a truck crash on our freeway, City Bound past Eastlink. There are delays. And Deer Park Bypass, side traffic inbound approaching Robinson's Road. A Polish man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish demand, strong enough to care, end violence. Don't

نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا، من بعد ما ضوينا على كتير من المواضيع المتعلقة بشأن المحلي العربي والدولي، وخاصة اللقائين اللي كانوا معنا بالساعة الماضية مع المحلل السياسي المحامي دكتور ميشيل عيد، وأيضا الكاتب والصحافي الأستاذ صوفي شمعين، اللي تناولنا أهم الملفات المتعلقة بلبنان وبالمنطقة. نرجع هون لأستراليا، وخاصة فيما يتعلق بالنسبة لقطاع البناء والعقارات. اليوم هذا القطاع يلي عم يتأثر بشكل كتير كبير نتيجة غلاء مواد البناء، هيدي من جهة، ومن جهة تانية القرارات والضرائب والإجراءات اللي عم تخدها اليوم حكومة أنتوني ألبانيزي، اللي أثرت بشكل كتير كبير على هذا القطاع، واللي عم بيؤدي إلى انهيار الشركات وتعثرها وإعلان إفلاسة. اليوم عم بيواجه عدد من المشتريين والمقاولين حالة من عدم اليقين، مش عارفين شو المستقبل اللي ناطرهم، أو مش عارفين شو هي الإجراءات اللي راح تكون بالمستقبل، خاصة بعد دخول شركة تطوير عقاري اللي هي بسيدني مرحلة الادمينستريشن، وهالقضية اللي بتتعلق بشركة عندها عدد كبير من المشاريع السكنية إضافي لعقارات ومشاريع كانت لا تزال قيد الإنشاء أو التخطيط. اليوم المعلومات اللي وردت أنه في ديون وصلت ل 4 مليار دولار، وهو ما بيخلي القضية لها تأثير على المشتريين والمقاولين والموردين. بالنسبة للمشتريين، دخول شركة تطوير عقاري مرحلة الإدارة شو بيعني؟ ما بيعني بالضرورة فقدان البيت،

0: لكن ممكن يؤدي إلى تأخير بالمشاريع أو إعادة هيكلة العقود، أو ممكن كمان ظهور نزاعات حول الدفعات والتسليم. أما المقاولون والموردون فممكن يواجهوا خطر عدم استلام كامل مستحقاتهم. كرمال هيك من المتوقع أن تكون القضية محل متابعة كبيرة بقطاع العقارات بسيدني. أكيد امبارح شكل هذا القرار والخبر نزل كصاعقة، خاصة اليوم نشوف يعني على الموردين والمقاولين وأيضا المشتريين، لأنه بسبب يعني دايما عم بيرجعوا سبب إدارة هذه الشركة إلى غلاء المواد البناء، وهذا بالإضافة يعني كمان للإجراءات الأخيرة اللي اتخذتها حكومة ألبانيزي بالنسبة لرفع الضريبة، وهذا أمر يعني عم نشوف تأثيراته كيف عم بتكون. واليوم في جمود، في حالة جمود كبيرة بسوق العقارات، عم نشوف بالأوكشن ما عم بيكون في حدا، يعني أنه كتير تراجعت لأكتر من خمس أكتر عم بحكي بعدني بالخمسين، يا ريت خمسين أكتر، يعني اللي كمان الأوبينينج هاوس اللي عادة بتكون بنهاية الأسبوع أو بيكون في فتح للبيوت، يعني حتى كمان قدام اللي عم بيسعى لشراء منزل، كمان ببعض الأوقات ما عم تلاقي شخص واحد عم بيزورك لحتى يتفقد البيت لحتى يشتري. تصوروا قديه في حالة جمود ما شفناها ما شدناها قديه، ما رأيت سنوات قاسية، بس مثل هيدا الجمود ما بعرف إذا أستراليا فعلا اليوم دخلت بحالة ركود اقتصادي. بدنا نشوف اليوم نسبة التضخم، وعلى أساسه إذا كانت نسبة التضخم مرتفعة أكيد هيدا الشيء اللي رح يجبر بنك الاحتياط برفع الفوائد، وهيدي كمان ضربة جديدة لأصحاب القروض خاصة القروض السكنية. رح نتابع نحن وياكم من راديو تأمية أستراليا، ونتوقف عند استراحة، من بعدها رح نتابع مع التقرير الرياضي كالعادي عبر راديو تأمية. خليكم معنا وتابعونا. إذا استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي. 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.
1: Suspect now heading north along Bishop Street.
2: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تأمي أستراليا.
0: إذن أعلن كانتربري بنكستون بولدوغز تمديد عقد أحد أبرز لاعبي حتى نهاية عام 2031 بصفقة تمتد لأربع سنوات إضافية وتقدر قيمتها بحوالي 3 مليون دولار. أجى الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات ليضمن النادي بقاء اللاعب وعدم دخوله سوق الانتقالات. أيضا من الأخبار الملفتة عودة أحد اللاعبين لتشكيلة ساوث سيدني روبيتوز للمباراتين المقبلتين مرتين قدام الجولد كوست وسيدني روسترز. كان اللاعب يلي غاب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة. أيضا ببريسبن برونكوز يلي أوضح النجم المعتزل أدم رينولدز سبب عدم حصوله على مباراة وداعية، بيقول أنه القرار كان مرتبط بحالة جسده وقدرته البدنية ومش بالمدرب مايكل ماغواير. وكان النادي يلي تعرض لانتقادات بعد أن بدأ أن القرار ربما كان فني، لكن رينولدز قال أنه بعض التصريحات أخرجت من سياقة والقرار كان مرتبط بحالته البدنية. أما بالنسبة للأيفال، تم الإعلان عن اختيار أحد لاعبي سيدني سوانز ضمن التشكيل الأسترالي لعام 2026. عام يعني طبعا الفوتبول بكرة القدم جددت لاعبة وسط سارة هانتر وماتيلدا عقدة مع سيدني اف سي لمدة 12 شهر إضافي. طبعا هذه أهم الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الرياضي. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا، نرجع لبعض الأخبار المتعلقة بالشأن الدولي، خاصة اليوم ما يحدث في سوريا وأعلان قصد عن انضمامها للدولة السورية. يعني كمان اليوم نشوف هيدا الموقف بيبين أنه رايحين أكتر وأكتر للاندماج بالدولة السورية. مثل ما ملاحظين بسوريا قصد يلي أعلنت اندماجها بالدولة السورية، بعد الفصائل بالعراق يلي كمان أعلنت اندماجها بالدولة، ولكن نحن بانتظار حزب الله متى سيعلن اندماجه أيضا بالدولة اللبنانية، لأنه بعده عم بيغرد خارج السرب، وبعد يعني أكيد بتجي الأوامر من إيران. ولكن اليوم التغيرات اللي عم بتصير بالمنطقة، يعني ما بعرف قدي نحن مختلفين عن ما يحدث بسوريا أو بالعراق. اليوم أعلن قائد قوات سوريا ديمقراطية قصد مظلوم عبدي حل القوات كقوة عسكرية مستقلة، إلى جانب حل الإدارة الذاتية والتشكيلات العسكرية والمدنية تابعة لها واندماج الكامل بمؤسسات الدولة السورية. هيدا الأعلان من القصر الرئاسي بدمشق، واتلقاء جمع عبد العبدي بالرئيس السوري أحمد الشرع بحضور المسؤول بالإدارة الذاتية إلهام أحمد والقيادة العسكرية سيبان حمو. فخليني أسمع رأيكم بهذا القرار اللي اتخذته قصد، اللي كان في خلافات كتير كبيرة مع الرئيس أحمد الشرع، ويعني اليوم تغيرات اللي عم تصير للحقيقة أدي ملفتي يعني هذه القرارات، وأدي يعني كمان اليوم بتقوي الدولة إن كان السورية أو إن كان العراقية. اليوم هيدا التجزم داخل الدولة والانتماءات للخارج أو اتخاذ المعلومات أو القرارات من الخارج، فهيدا الأمر اللي عم بيؤدي فينا إلى مزيد من الحروب، مزيد من التشرزم. لكن اليوم تصحيح المسار إن كان بسوريا أو بالعراق من خلال انضمام هذه الفصائل تحت كنف الدولة، أدي هيدا أمر بيساعد لمزيد من الهدوء والاستقرار والازدهار، وبيعطي ثقة أكبر للدعم الخارجي للنهوض بالدولة. فنحن عقبالنا بلبنان كمان ما يكون في هنيك هذا الاندماج مع الدولة اللبنانية والعودة الحقيقية للبنان، وما يكون لا إيران ولا لسوريا ولا لسعودية، يكون فعلا الاندماج الكلي مع الدولة اللبنانية. فهيدا الشيء اللي منأمله. فما بعرف قدي هذه القرارات اللي عم ياخدوها إذا رح تنعكس علينا شوي بلبنان، أو نحن بعد بدنا فترة طويلة، لأنه المواقف اللي عم نسمعها من قبل حزب الله بعدهم متمسكين بالسلاح، وهو رح يكون العقد الأكبر. اليوم نزع سلاح حزب الله لغاية هالوقت، كل المفاوضات اللي صارت بروما أو بواشنطن بعد لغاية هالوقت الأمور ضبابية وغير واضحة المعالم ورايحين في هذه المفاوضات. خلينا نتابع نحن وياكم آخر وأهم التطورات لصباح اليوم بعد العناوين. حسب أكسيوس، واشنطن توقف ضرب إيران وتنتقل إلى العقوبات. مظلوم عبدي يعلن حال قصد واندماجها في الدولة السورية. توم براك، دمج قصد في جيش السوري يوحد سوريا. غارات وتفجير إسرائيلي كبير يهزان جنوب لبنان. البحار المصريون في قبضة القراصنة منذ 116 يوم. منتابع نحن وياكم من خلال آخر وأهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو تؤمي. خليكم معنا وتابعونا استراحة قصيرة، ومنتابع من بعدها مشوارنا مع البريكفاست شو مع جولة إخبارية.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: TME Australia News.
7: ABC. Michael Black with the top stories. Friends, family and fans are remembering the legacy of Dolly Parton after the music legend died at the age of 80. The singer-songwriter had countless hits over a six-decade career and sold more than 100 million records worldwide and attracted more than 1 billion online streams. The US President Donald Trump has announced flags will be flown at half-mast for a week. Parton had recently spoken about health struggles, with her nephew announcing her death overnight on social media. The Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion will hold its final day of hearings today after months of public evidence. Since hearings began in May, the Commission has heard from nearly 300 witnesses, including family members of the Bondi terror attack victims, as well as the wider Jewish community, senior police and government officials. Commissioner Virginia Bell will today deliver a closing address and is due to hand down her final report by December 14. It's been 1 year since two Victorian police officers were killed while executing a search in the state's high country. Self-proclaimed sovereign citizen Desi Freeman triggered the state's largest manhunt before being fatally shot by police earlier this week. A ceremony will take place later this morning outside Bright Police Station, where a memorial garden has been established in honour of Senior Constable Neil Thompson and Constable Vadim Devord Hotart. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن روبيو أبلغ عددا من وزرائه الأجانب أن واشنطن لا تتوقع شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. في حديث لسكاي نيوز عربية، وزير الخارجية المصري يؤكد أن القاهرة لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة ويعتبر ذلك خطا أحمر. بعد اقتحام قوات إسرائيلية لمقر الأونروا في القدس، نتنياهو يلوح باتخاذ إجراءات شديدة ضد الوكالة. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه الأجانب خلال الأيام الأخيرة أن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. المسؤول الأمريكي قال للموقع أن واشنطن تعتزم بدلا من ذلك التركيز على وسائل أخرى لممارسة الضغط على طهران. أشار إلى أن السياسة الجديدة ضد إيران يتوقع أن تستمر على الأقل حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. كما أضاف المسؤول أن إيران فقدت السيطرة على المضيق وأن الولايات المتحدة هي من تسيطر عليه الآن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام الموجودة في مضيق هرمز. أشار إلى إبلاغ إيران أن أي سفينة تزرع ألغاما جديدة ستدمر فورا، وأكد أن سياسة عدم التسامح مع زرع الألغام في مضيق هرمز أصبحت سارية المفعول. شدد على مراقبة المضيق وكذلك جبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى المدمرة. أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن أمله في الإعلان قريبا عن إنشاء ممر مؤقت في مضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. أشار إلى أن إدارة المضيق مستقبلا والتوصل إلى حل دائم سيجريان في الوقت المناسب وفقا للمادة الخامسة من مذكرة إسلام أباد. البوسعيدي أوضح أن المباحثات مع الشركاء الإقليميين ستجرى دعما للسلام وحرية الملاحة. البوسعيدي كان بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي إطارا مرحليا لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، ويتضمن اتفاقا على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أهمية الحلول الإقليمية خلال المحادثات مع باكستان وعمان. في تدوينة على منصة إكس أضاف عراقجي أن الإطار المقترح لإنشاء ممر جديد وإزالة الألغام بشكل مشترك والإدارة المستقبلية لمضيق هرمز هو خير مثال على ذلك. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة ترامب ستواصل قطع كل شريان اقتصادي يدعم النظام الإيراني حتى تجد طهران نفسها واحدة. بيسنت أكد أن القيادة الإيرانية باتت تقر بما بات العالم يراه الآن، وهو أن الضغط الأمريكي ينجح. أشار إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن الحرب يجب أن تنتهي في مرحلة ما. قالت وسائل الإعلام الإيرانية إن المرشد مجتبى خامنئي عقد اجتماعا مع الرئيس مسعود بيزشكيان استمر لسبع ساعات، تم خلاله بحث الأوضاع الاقتصادية التي تواجه البلاد، في مقدمتها تأمين الاحتياجات المعيشية للإيرانيين وإدارة الإنفاق بالعملة المحلية والأجنبية، إضافة إلى ملف الطاقة والتطورات العسكرية. ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن المرشد طالب الرئيس الإيراني بضرورة الحفاظ على الوحدة والتماسك الداخلي وتجنب إثارة الخلافات والانقسامات. تتفاقم أزمة البنزين في عموم إيران، حيث تصطف السيارات والآليات أمام محطات البنزين في طوابير طويلة وسط مخاوف من النظام أن تتحول هذه التجمعات إلى نقاط انطلاق لتظاهرات يصعب السيطرة عليها.
1: ينتظرون في طابور طويل، ومن يدري إن كان المتأخرون منهم سيتمكنون من تعبئة خزانات سياراتهم بما تيسر من بنزين. وأزمة نقص البنزين في إيران وقعها على الأذن غريب بالنسبة لبلد غني بالنفط. فإيران التي تحتل مواقع متقدمة في احتياطات النفط والطاقة يصطف مواطنوها عند محطات البنزين في طوابير يكاد لا يعرف لها آخر، ذاك أن الحملة العسكرية الأخيرة التي خيضت بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران نالت من قسط كبير من مصافيها التي تستخلص البنزين من النفط، ما جعل الاستهلاك يفوق المعروض. وأول ما يخطر بالبال حين يفوق الطلب العرض هو غلاء الأسعار، وهذا السيناريو يخلق أزمة داخلية جديدة بين أقطاب النظام المنقسمين أصلا حيال العديد من الملفات. فالنقص في إمدادات البنزين تؤكده شركة التوزيع الوطنية للمنتجات النفطية في طهران، مشيرة إلى أن الأزمة أدت إلى فرض قيود على توزيع الوقود، وداعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل التنقلات واستخدام وسائل النقل العامة. ويأبى نواب في البرلمان أن يسفر النقص عن أي زيادة في الأسعار تثقل كاهل الشعب المثقل أصلا بأعباء اقتصادية كانت حاضرة قبل الحرب وتفاقمت بعدها. والحق أن أزمة البنزين في إيران هذه معقدة من حيث حيثياتها، أولا لأن البنزين في إيران الشاسعة المساحة سلعة تنتمي إلى خانة الأولويات، ثم أن احتشاد المواطنين في طوابير البنزين يجعلهم في وضع حرج لناحية الاحتقان غضبا، ما يحول المشهدية إلى نقطة انطلاق لاحتجاجات عصية على الضبط والقمع. وذلك ليس سيناريو يخالج فقط المعارضين للنظام، إنما مخاوف حقيقية عبر عنها القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران، وإن زخرف مخاوفه باتهام الأعداء بتأجيج الأزمة.
0: تنهار العملة الإيرانية بشكل حاد، بلغ سعر الدولار أكثر من 2,000,000 ريال حاليا. مع هذا الانهيار لم يعد سعر الصرف رقما اقتصاديا فقط، بل تحول إلى ضغط يومي على المواطن الإيراني عبر تآكل القدرة الشرائية والأجور وارتفاع أسعار الغذاء والدواء.
2: لم يكن انهيار الريال الإيراني وليد اللحظة، بل هو مسار بدأ منذ عام 1979 حين كان الدولار يعادل نحو 70 إلى 141 ريالا. ومع تبدل المشهد السياسي دخلت البلاد مرحلة طويلة من العزلة والضغوط. في الثمانينات بقي السعر الرسمي للدولار قريبا من 70 إلى 90 ريالا، لكن السوق الموازية عكست واقعا مختلفا، فمع الحرب الإيرانية العراقية وبداية العقوبات اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، ليصل الدولار في السوق الموازية بنهاية الثمانينات إلى نحو 1,400 ريال. وفي التسعينات تعمق الهبوط من أكثر من 1,400 ريال في بداية العقد إلى أكثر من 6,000 ريال في منتصف التسعينات. أما في 2010 فدفعت العقوبات الأمريكية والأوروبية المرتبطة بالبرنامج النووي، دفعت الدولار إلى تجاوز حاجز 30,000 ريال. ثم جاءت نقطة التحول بعد عام 2018 مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وعودة سياسة الضغط الأقصى، فتضررت صادرات النفط وتزايدت عزلة النظام المصرفي الإيراني، ومنذ ذلك الحين فقد الريال قيمته بوتيرة أسرع إلى أن تخطى الدولار الآن حاجز 2,000,000 ريال. لكن كيف يعيش المواطن الإيراني هذا الانهيار؟
3: Sydney Harbour Tunnel, car fire southbound. The tunnel is closed with traffic being directed onto the Harbour Bridge. There are extensive delays going right back up the freeway. Also, the Harbour Tunnel is closed to the northbound for safety reasons. Seaforth to Boston, you're under speed on Manly Road and Spit Road. And the Rosewell Bridge building very quickly. City bound to Eastern Valley Way and Penshurst Street. In Melbourne, a truck crash. Monash Freeway, city bound past East Link. There are delays. More value, less fuel. BYD C-Line 8 Super Hybrid. 56,990 drive away with free on-road costs for a limited time. T's and C's apply. I'm Ian Wallace for the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: سوا منكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي عبر راديو توأمية أستراليا على 16:38 AM. تابعين نحن وياكم مع البريكفاست شو ومع أخبارنا مع تعليقاتكم على الهواء من بعد ما استمعتوا له. عدة لقاءات كانت معنا اليوم، الكاتب والصحفي الأستاذ توفيق شومين والمحامي والمحلل السياسي دكتور ميشيل عيد كانوا معنا على الهواء لمتابعة أهم الملفات المتعلقة بلبنان وأيضا بالمنطقة. قبل ما نروح للموضوع اللي حابي كمان تابعوا معكم مستمعينا اللي بيتعلق بالوضع في سوريا وقائد الجيش رودولف هيكل، بدي انطلق بمواضيعنا لليوم من أستراليا. امبارح أكيد كلكم تابعتوا ما حدث مع شركة العقارات باتلا، يلي شفنا هذا الانهيار وإعلان الإفلاس لهذه الشركة، وأكيد عدد كتير كبير من اللي كانوا متعاقدين معه واللي اشتروا منزل من خلال شركة العقارات، ولكن مع إعلان إفلاسة ليشكل الحقيقة صدمة. والسبب بتقول إدارة هذه الشركة هو ارتفاع أسعار مواد البناء من جهة، واللي كانوا يمكن عم هيك يواجهوا هذا التحدي الكبير لفترة، ولكن اللي قضى على هذه الشركة كمان أكتر وأكتر هو اليوم الضريبة اللي وضعتها حكومة ألبانيزي، تغيرات اللي صارت بالضريبة على المستثمرين بالسوق العقارات هو اللي أدى بالنهاية لإفلاس هذه الشركة الكبيرة بمنطقة غرب سيدني. فأكيد هذا الموضوع موضوع كتير كبير وموضوع كتير مهم. يعني اليوم الحكومة بحجة أنه اليوم لتعمل هذا التوازن، لتعمل وتخلق هذا التوازن اليوم وتسهل فرص لكثير من المواطنين يلي مشتريي البيت الأول، يعني ما بعرف هيدي الخطة الفاشلة بكل معنى الكلمة، الخطة الفاشلة اللي وضعتها اليوم الحكومة بالنسبة لليوم 5% لمشتري البيت الأول اللي دخلتهم فوتتهم الحياة. يعني كمان بصراحة دايما منكرر هيدي العبارة، لأنه اليوم في مش عارفين وين رايح سوق العقارات، انخفاض بقيمة البيوت اللي اشتروها يمكن على سعر، واليوم انخفضت وتراجعت الأسعار بشكل كتير كبير. هذا بالإضافة للديفلوبرز يلي مش عم يعني ما غير مستعدين لبيع بيوتهم والمنازل ويزيد من المعروض، وهذا اللي ممكن كمان يساعد بشكل أو بآخر، ولكن كمان ما بده يبيعوا بالرخص، ما بده يبيعوا بأسعار غير منسجمة مع الهدف يلي هن واضعينه. هلا اكيد بالوقت يلي كمان المشتريين اليوم بحسوا انه قد يكون في هناك تراجع اكبر باسعار العقارات، عندهم تخوف اكبر كمان اليوم، ان كان المستثمرين او المشتريين اللي كمان عم يسعوا لشراء منزل. فهيدا الجمود اللي عم بيخلي اليوم ما حدا يروح حتى يلقي نظرة على البيت اللي بده يشتريه، على الأوبينينج هاوس ما عم بيكون في حدا، ما عم بيكون في حدا. يعني وصلت لمرحلة أنه في كتير من البيوت المعروضة ولكن ما في حدا عم يجي يزور ليشوف أنه ليشتري. بالأوكشن شو اللي عم بيصير؟ إجت اليوم انهيار هذه الشركة لحتى تبين عمق المشكلة. فما بعرف إذا غض النظر رئيس الوزراء امبارح ما سمع الأخبار، ما تابع الأخبار امبارح لشركة جديدة، شركة عقارات جديدة تنهار شركة عقارات جديدة تنهار وبيخترب بيوت العالم. يلي شارين بيت ما بعرف قديش بده ينطروا يعني لحتى تتسوى أمورهم، أو وهيدي إذا تسويت أمورهم، إذا ما أخذت سنين وسنين المقاولين والمتعهدين والمشتريين اللي طبعا اليوم رح يتأثروا من خلال هالانهيار هذه الشركة العملاقة. خلينا نتابع مع أراءكم، هل فعلا اليوم أخطأت حكومة ألبانيزي باتخاذ مثل هذه الإجراءات؟ هل فعلا ما حسبتها بالشكل الصحيح أنه قد يكون لهذه القرارات تداعيات خطيرة، إن كان على المستثمرين على المشتريين على انهيار الشركات؟ اليوم نسمع رأيكم وتعليقكم على 0296333330. سعيد من برامتا سيدني، صباح الخير.
1: صباح النور لإلك لمستمعين كلام دام فلوت.
0: يا هلا، صباح النور.
1: مدام فلوت، نرجع للحلقة الأولى. مدام فلوت، أنت عم تلومي الحكومة.
0: أنا بلشت بغلى الأسعار. لا لا لا، أنا بلشت بغلى الأسعار.
1: مع
0: ما أنت خليك معي، متى عم تقلي أنت بلشتي بالحكومة؟ لا، قلت لك أنا بلشت بغلى الأسعار المواد البناء، لسنا فترة عم نحكي عنه.
1: مدام فلوت، يلي غلى أسعار البيوت صرنا عوينا مليون مرة. هن الانفسترز يلي مستثمرين والريل استيت، هول الاثنين اللي خربوا السوق. لما عم يجي بدي يبيع البيت، انا بدي يبيع بيتي، عم يجي الريل استيت عندي، انا فيني اجيب لك ببيتك هالقد كرمال شو؟ لحتى يرفع الكميشن تبعه مدام فلوت لا يربح حتى
0: تجارة.
1: يوم الدولة،
0: ما تنسى انه هيدي تجارة.
1: تجارة كثرة السوق هربت بيت العالم. الدولة مع الدولة عندها الحل الوحيد، طالما انتوا عم تعملوا هيك مع العالم، انا بدي المربح تبعكم بدي يكون 25%، صار 50 لألي و50 للمستثمر. هيدي ما ثبت معهم لانه المواد البناء عالي كثير.
0: ما طالما انه في مشتري لهيدا السعر، معناتها انه هيدا ما بعرف انه بتلاقيها انه انحلت. انا يعني كيف انحل؟
1: في مشتري مدام كلود، العالم مخبيه مصرياتها، والعالم والدوله عارفه انه العالم عم تشتغل بالكش مخبيه بالبيوت. الحكومه ما لها غشيمه. لذلك الامر يلي عم يصير هلا العالم خايفة، لأنه إذا أنا هلأ بروح عبكرة اشتري بيت مليون دولار، بعد شهرين بصير حقه 850.
0: طيب شو رأيك بالنسبة لانهيار هذه الشركة اليوم؟ وهيدي شركة من الشركات يلي انهارت، إن كان بميلبن كان بسيدني، أنه هيدا شو؟ هيدا مش نتيجة سياسي الغلط برأيك؟
1: مدام كلود، هيدي الشركة يلي معمرها البيوت، في عندك 15,000 بيت هول عم يحكينوا عم يتعمروا من 4-5 سنين لما بلشوا. ما كان في نيجاتيف جيرين، وما قالوا عليه النيجاتيف جيرين، وما قالوا عليه الكابيتال جين تاكس. الوضع البلد الاقتصادي مربوط بالوضع الاقليمي والوضع العالمي يلي كله منهار. ما حدا يلوم الحكومه، الحكومه عم تشتغل صح، وهلا العقارات عم بتنزل، والبريدكشن عم يقول محتمل تنزل مثل نيوزيلندا 30%.
0: اي بس انه ممكن البعض يستفيد من يعني حتى يعني كمان اللي بده يشتري بيت اليوم، انه مثل تراجعت اسعار البيوت، كمان هودي عندهم تخوف انه اسعار البيوت قد تتراجع اكثر واكثر، ممكن كمان يفقدوا من قيمه البيت، من قيمه البيت كمان يفقدوا اكثر واكثر من قيمه بيتهم اللي بده يشتري اليوم بهذا السعر. كمان في جمود بسوق العقارات اليوم. انت عم تقول
1: العالم يا مدام كلود، العالم فزعانه وما بقى في اشغال مثل الاول. ولحديت هلا صار في 600 شركة مسكرين بسيدني.
0: طيب هيدي نتيجة شو؟ كلها بدنا حتى على الملامة على الخارج، على حرب أوكرانيا.
1: معلوم مدام كلود، الاقتصاد العالمي منهار. الحكومة ماشية بالموضوع، ما لها علاقة انه والله هن عم تحضرت على الدولة على العالم. لا
0: اوكي،
1: علينا 1 تريليون دولار دين هلا انطلع
0: مستشفى
1: اللي عملوه امبارح نهار الاثنين.
0: شكرا لك على المداخله، راح اتابع معكم مستمعينا عبر راديو توأمية مع مزيد من تعليقاتكم اذا على الهواء. لكل اللي عنده اي تعليق بالنسبه لانهيار هذه الشركات وخاصه شركات القطاع البناء والمساكن، يلي طبعا اليوم أدي هذا القطاع تأثر نتيجة ارتفاع بأسعار مواد البناء من جهة، وأيضا القرارات اللي اليوم عم تخدها حكومة البنيزي، لأنه اليوم إدارة هذه الشركة اللي رجعت السبب لأولا ارتفاع أسعار البناء من جهة، وأيضا القرارات والضريبة اللي فرضتها اليوم الحكومة. معنا هادي من رايت سيدني، صباح الخير.
2: صباح النور دكتور، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، صباح النور.
2: لأول مرة ممكن أنا أتفق شوي مع خاينة سعيد.
0: نعم.
2: المشكلة اليوم تنقسم إلى شقين، في مشكلة عالمية وفي مشكلة داخلية. المشكلة العالمية معروفة هي بارتفاع سقف الدين الأمريكي وسقف الدين تبع كل الدول، في عندك الحروب اللي قايمة بالمنطقة اللي هي عاملة شلل اقتصادي بالعالم كله سوا وبالتجارة العالمية والحسابات، في عندك الشق الداخلي اللي هو نحن عم نعاني فيه تقريبا من 10 سنين وأكثر، اللي هو الارتفاع الحاد في أسعار المنازل اللي أدى أسعار المنازل توصل لخمسة أو سبع أضعاف حجمها الأساسي. يعني أنا راح أحكي مثلا اليوم واحد وزنه 60 كيلو وطلع وزنه 150 كيلو، يبلش عنده بالقلب، يبلش عنده ضغط، يبلش عنده سكر، يبلش عنده الأمراض كلها تتساوى. إذا اللي صار إحنا فينا بسوق العقارات، أول شيء حجم الدين بسوق العقارات كتير عليك، يعني البيت كنت تشتري 700,000 اليوم حقه 1.5 مليون، كنت بدك تبيني 700,000 اليوم بدك تبيني 1.5 مليون تشتري نفس البيت.
0: نعم.
2: عندي السياسات الأخرى للحكومات المتعاقبة بشكل حكومة البنيزي، يعني حكومة سكوت ميرسن لما كانت عم تعطي القروض بـ 0.75% أو 0.50% فوائد، وبلشت العالم تاخد قروض وتقول ماشي الحال فينا ندفع وتاخد قروض أكثر ما فيها، هيدا كليته وين بده يروح بالآخر؟ ما فيك تحط اليوم الملام على العمال، لا شك العمال عندهم سياسات خاطئة، لا شك العمال عندهم أغلاطهم وأخطاءهم، وخصوصاً أخطاءهم هلا بتزيد أكثر لأنه هم في المشكلة، لما واحد يكون في وسط المشكلة بياخد قرارات خاطئة.
0: شكرا لك على المداخلة هادي، مضطر روح لبريك، من بعدها مباشرة رح نتابع نحن وياكم سوى المشوار الصباحي مع جولتنا الإخبارية. واليوم أكيد الحزن اللي مخيم يعني على كتير من محبين المغنية الأمريكية دولي بارتون، يلي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنكيس الأعلام الأمريكية بمنشور كمان كتبه عبر منصة تويتر سوشيال، يلي بيقول من المحزن جدا أنه أعلن وفاة دولي بارتون، واحدة من أعظم مغنيات موسيقى الكونتري، وأكثر من ذلك بكتير على الإطلاق هي خسارة حقيقية لملايين الناس، ما كان في هونيك شخص مثله من قبل ولن يكون شخص مثله في المستقبل. تكريما لها رح أصدر توجيه بتنكيس العالم الأمريكي بكل أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع اعتبارا من الساعة 6 المساء، واختتم ترامب رسالته بيقول ارقدي بسلام دولي العالم بحبك. فهيدا طبعا كانت رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رحيل المغنية العالمية الأمريكية دولي بارتون، يلي حكينا عن مسيرة حافلة لها بكتابة الأغاني، بالغنى، بالأعمال الخيرية اللي قدمتها، كانت فظيعة، إنساني فظيعة، وكانت مثلت يعني طبعا الفن أفضل تمثيل، لأنه بس يقلك أنه الفن رسالة، كانت هي فعلا عم توجه رسالة للعالم من خلال أعمالها الخيرية ومن خلال ما قدمته بمسيرتها. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا.
3: Hound Music OME Music Australia Music.
4: The hits before they hit.
3: Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME 2ME Australia.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز بحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
7: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News. 2ME.
10: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. تواصل إسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية، إذ تعرضت بلدة حيان لقصف مدفعي عنيف تسبب باندلاع حرائق في البلدة، كما شنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت فان في دوحة كفر رومان دون وقوع إصابات، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصور بعدد من القذائف بالتزامن مع تحرك لآليات العدو في مشاع عند أطراف البلدة، حيث قام بتنفيذ تفجير ضخم في وقت عمد الاحتلال إلى إشعال حرائق بمنطقة الوادي في بلدة عينيكا. استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم ريشي، وكان تشديد على ضرورة استمرار المفاوضات. وأكد ريشي أن حياد لبنان عن الصراع الأمريكي الإيراني الإسرائيلي هو المنصة الأساسية لخلاص لبنان. وحول قضية السفير الإيراني السابق محمد رضا الشيباني، أعرب ريشي عن استغرابه الأداء الدبلوماسي الإيراني أخيرا، ولا سيما فيما يتعلق بطريقة معالجة قضية السفير الإيراني في لبنان. واستقبل البطريرك الراعي المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، الذي أشار بعد اللقاء إلى أن أسواق المملكة العربية السعودية تاريخية للبنان، مؤكدا أن المزارع اللبناني بدأ يستعيد ارتياحه مع عودة هذه الأسواق. وفي فلسطين المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا وفرضت سيطرة كاملة على محيط معهد قلنديا التابع لوكالة الأونروا، حيث أخلت سبيل الموظفين وصادرت هواتفهم ومنعت وسائل الإعلام والمواطنين من الاقتراب. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح للأونروا بالعمل داخل أراضيها، متهما موظفين في الوكالة بالتورط في هجمات السابع من تشرين الأول، ومؤكدا أن حكومته ستعمل ضد الوكالة بكل الوسائل المتاحة. وفيما أدانت الأونروا دخول قوات أمن المسلحة إلى مركز تدريب قلنديا في القدس من دون إذن أو موافقة، اعتبرت ذلك توغلا غير مصرح به ومثير للقلق العميق. في المقابل ادعت إسرائيل أن الأونروا لا تملك أي حقوق ملكية في الأرض، على الرغم من قيام الوكالة بتسييجها على مدى عقود. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال جولة في مناطق سورية إلى أننا عملنا ضد محاولات تركيا للتموضع في سوريا وسط تهديد مصالح إسرائيل الأمنية، وقال لن نغادر جبل الشيخ أو المنطقة الأمنية في سوريا ما دامت التهديدات ضدنا قائمة. هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعقوبات الجديدة المفروضة على إيران، ونشر على إكس قائلا إنكم بحق تلحقون ضررا بالغا بهذه الديكتاتورية الوحشية ومن يدعمونها في عدوانها، حسب قوله. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: تحية لروح دولي بارتن، نسمع سوا.

ليه دولي بارتن مختلفة؟ ربما لأنه نجاحها ما غير بشخصيتها. كانت بلشت من عائلة متواضعة جدا بتنسي، وصلت لقمة عالم الموسيقى واللي أصبحت مليونيرة ونجمة عالمية وسيدة أعمال، لكنها ظلت عم تحكي بفخر عن جذورها وظلت مرتبطة بعائلتها ولايتها ومجتمعها، واستخدمت طبعا شهرتها وثروتها لمساعدة الأطفال والعائلات. كرمال هيك أحب الناس من أجيال مختلفة، فتحية لروحها. واليوم تنكيس الإعلام بالولايات المتحدة بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: 9:14 داخل استديوهاتنا. صباح الخير من جديد لكم مستمعي راديو تؤمية أستراليا على 16:38 من تابعة مع المواضيع المهمة لليوم، خاصة مع انهيار هذه الشركات، شركة العقارات يلي شكلت صدمة كانت مبارح، وهيدي نتيجة ارتفاع أسعار المواد البناء نتيجة الإجراءات اللي عم تخدها اليوم الحكومة من خلال نيجاتيف جيرينج. يعني طبعا اليوم وهيدا الكابيتال جين تاكس، الإجراءات اللي اتخذتهم الحكومة بالفترة السابقة، هيدا التصريح اللي كان من قبل إدارة هذه الشركة الباطلة اللي كانت امبارح، يعني المدير التنفيذي اللي حكي عن السبب بانهيار هذه الشركة. ف اليوم هيدي مش لأول مرة ولا تاني مرة ولا تلت مرة عم نشوف قدي في من الشركات الكبرى اللي اليوم عم تعلن إفلاسة، والخاصة ما بعرف هيدي العدد قدي صار، يعني الرقم قدي صار اليوم من خلال انهيار الشركات الخاصة بالبناء، ف construction company اللي كمان اليوم عم تتأثر بالغلاء المواد، وأيضا مثل ما سبق وذكرنا الإجراءات اللي عم تخدها اليوم الحكومة. خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص شاركونا وتواصلوا معنا 02-965-330. معنا اتصال من رائد من منطقة بيرث سيدني. صباح الخير لك رائد.
1: صباح الخير نور، كيف صحتك؟
0: الحمد لله بخير، صباح النور.
1: الله يخليك، صوت واضح؟
0: ماشي الحال. هلا اذا بيكون بدون سبيكر بيكون افضل، بس اذا كان
1: سبيكر والله ما في سبيكر، بس تحكي معك بالتليفون بس.
0: لا بس انا اليوم اليوم هيدي الصوت، اليوم ماشي حاله، عم بسمعك منيح.
1: اوكي. عندي ملاحظه قبل ان انطي رايي بموضوع
0: تفضل.
1: انه الراديو تبعكم ممتاز جدا، انا احب المواضيع وحب اطروحاتك، لكن التغطيه بس صالين تنمارس التغطيه تضعف والتشويش.
0: اوكي خليك، اكيد رح ناخذ الملاحظه، اعطيني رايك بالنسبه للموضوع.
1: ماشي، راي انه انا سمعت قبل نص ساعه اخي يقول الحكومه ما لها علاقه. لا، الحكومه هي السبب الاساسي، السبب كل البسيط انه قبل سنه ونص ميشيل بولك رئيسة البنك الاحتياطي الإسترالي حذرت الانفاق اللامسؤول للحكومة، الانفاق اللامسؤول للحكومة على الطاقة النظيفة وما إلى آخره، ولا The Voice وإلى آخره، انفاق غير مسؤول أدى إلى ديون السيادية صارت تريليون، خدمة الديون أيضا 20 مليار في السنة. أوكي، هذا أدى إلى ارتفاع وغلاء وزيادة في التضخم. طبعا لما يزيد التضخم كل شيء ارتفع معه. صار المشكلة حكومة العمال، حكومة البنيز بالذات ما عدا حلول جذرية للمشاكل، الهجرة، الصحة، التعليم، الإسكان إلى آخره، عدا حلول ترقيعية. من ضمنها هذا الحل اللي فرضته على المستثمرين. المستثمر اللي مثلاً غيره وغيره عنده مثلاً بيت أو بيتين، هذا يقول تجديد، هذا ما يملكه، هذا البنك يملك لون، فيضطر يقترض أوكي مشان يمشي أموره ويختمون من ضرائب. هو شو عملوا؟ زادوا ضريبة الأرباح على المستثمرين، المستثمرين قاموا تبيع البيوت، زادت قلت أسعار البيوت. هذا مو إجراء جذري، هذا إجراء وقتي تصحيح خلينا نقول.

0: نعم.
1: هو حجر ريف
0: صحيح صحيح.
1: الاسكان الرينج ارتفع بطرق قياسية. صدقيني بداية السنة الجاية بس تدي الأسعار الفوائد تتوقف وتنزل راح تدي أسعار البيوت ارتفاع جنوني.
0: أكيد
1: دائما الحكومة العمالية ما عندها حلول.
0: في تخوف كتير كبير من أنه هيدي الإجراءات ممكن كمان يتأثر فيها القطاع يعني كمان البناء من جهة، وقد ترتفع الأجور بشكل كبير يعني نتيجة النقص.
1: أوردي متأثر، شوفي في ستايل ملبن يعني شركات كتير عاد أفلس. أنا عندي بزنس صراحة وخلوا ضغط علينا كثير، يعني هذا ارتفاع الطاقة فواتير الطاقة تفكك من العامل الدولي إيران حرب إيران وأمريكا والأهل ارتفاع الطاقة داخل البلد هون. شركة من شركة الألمنيوم في نيوكاسل أكبر شركة من أكبر شركة الألمنيوم بالعالم كانت على وشك الإفلاس، لكن لأنه في كذا ألف يشتغلون بها راح الدولة عطت مليارين مش هتخلص. هذا مو حل، هذا حلو ترقيعي. انت بدك تنتقلين من الطاقه الاحفوريه للطاقه النظيفه، بدك 40 50 سنه ترانزيشن، مو بدك 4 5 سنوات تحولين كل بلد مثل استراليا بلد شاسع الى الاحتماع الطاقه النظيفه. هذا غباء اعتبره سياسه صراحه.
0: نعم نعم.
1: الشيء الاساسي الحكومه وزاره الحكومه
0: للأسف يعني يعني وقت ما أخذت هذه الإجراءات الحكومية اليوم على قطاع البناء اللي عم نشوف تأثيراته إن كان بالأوكشن إن كان بالأوبينينج هاوس، يعني للحقيقة عم بتكون كارثية على المستثمرين وعلى كمان اللي بده يشتروا بيت، لأن مش عارفين بقى حالهم أنه تراجع أسعار البيوت بهالشكل.
1: عفوا التكنولوجيا اللي بده يشتري بيت ممكن هالقطة مناسبة له، لكن عايزين نيجاتيف اكويتي، يعني اشتري بيت ما عين واحد بيقول لك اشتري بيت اوكي اذا الاسعار راح تنزل.
0: صحيح صحيح. يعني هذا جمود بشكل ما شهدته استراليا يعني من فتره طويله.
1: هذه ادراج حكوميه ادراج ترقيعيه وما له حلول صراحه لكل مشاكل الدوله. كانت تذكرين بكوفيد حكومه موريسون،
0: نعم
1: البلد كان على وشك الانهيار، اقتصاد عالمي توقف، ضخت اموال الى اصحاب البزنس عشان تبقى الحركه دائمه، مشيت الامور. المشكله الحكومات العماليه تيجي تضغط على القطاع الخاص اوكي تاخذ منهم ضرائب وتضغط عليهم وتنطي القطاع العام.
0: نعم.
1: شوف كم زياده صارت بالقطاع العام بضوات القطاع العام من بدايه الحكومه العماليه لحد الان.
0: طيب نعم، مين اللي عم بيمشي يعني بنهاية الاقتصاد بأستراليا إلا شركات والاستثمارات اللي هي عم تساعد يعني كمان بعملية التوظيف؟
1: صغيرة. القطاع الخاص في الدول الرأسمالية أوكي هو المحرك الأساسي للدولة، لأن الدولة منين تجيب ضرائب؟ من القطاع الخاص.
0: صحيح.
1: أما تبيع طاقة مثلاً كل ما كل قطاع الضرائب، حتى الشركات ريو سنتو بيع ايضا قطاع خاص هذا، لكن الدخل الرئيسي من السمول بزنس. اذا انت قتلتي السمول بزنس باي دوله راسماليه بالعالم انت قتلتي المحرك الرئيسي للاقتصاد.
0: نعم نعم صحيح. وزياده البطاله وهودي اللي بده يقعدوا عاطلين عن العمل على مين بده يتكلوا؟ بده يتكلوا على الدوله، وهالمدفوعات رح تصير لها كمان لمزيد من الديون يعني كمان بدل ما هالامل.
1: هي سيركل، هي سيركل حركه سيركل دائريه، إذا ما عرفتي تديريها فأنت في مشكلة.
0: نعم صحيح. شكرا لك على المداخلة، بشكرك وبتمنى لك نهار حلو. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي تعليقاتكم ومداخلاتكم إذن على الهواء على هذه الانهيارات اليوم اللي عم تكون ب سوق العقارات، وخاصة كتير من الشركات اللي أعلنت إفلاسها لكتير من المشتريين اليوم والمقاولين يلي دخلوا بحالة عدم اليقين، خاصة بعد دخول شركة تطوير عقاري واللي هي بسدني مرحلة الأدمينستريشن، واللي طبعا اليوم اللي أعلنت فليسة، وهالقضية بتتعلق بشركة عندها عدد كبير من المشاريع السكنية بالإضافة لعقارات ومشاريع كانت ولا تزال قيد الإنشاء أو التخطيط. المعلومات اللي مشوف أنه الديون اللي بتوصل لحوالي 4 مليار دولار، وهو ما بيخلي القضية لها تأثير كبير على المشتريين والمقاولين والموردين. بالنسبة للمشتريين، دخول شركة تطوير عقاري مرحلة الادمينستريشن ما بيعني بالضرورة أنك تفقد بيتك، ولكن رح يكون لها تأثير الكبير، يعني التأخير بالمشاريع أو كمان ممكن يكون في هونيك إعادة هيكلة العقود اللي موجودة أو يمكن نزاعات. فأكيد المسألة منا بالمسألة سهلة. فإذا مصير هذه المنازل والأصحاب اللي اشتروا المنازل لغاية هالوقت أكيد عايشين حالة ضياع وقلق على اللي ناطرون. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء على 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. نحكي بعد البريك عن موضوع كمان كتير مهم، أعلان وانضمام قصد إلى الدولة السورية، شو تعليقكم عليها؟ كمان منتابع نحن وياكم بهالوقت مع آش من منطقة جيلفورد سيدني. صباح الخير لك آش.
2: صباح الخير كلود، إلي كل جميع المستمعين.
0: صباح النور.
2: بس أنا عندي تعقيب دائم، إنه ليه الحكومة في أستراليا كل شيء ترميه على التضخم؟ طبعا مو بس حكومة العمال، كل الحكومات، وأول ما بيسعوا له هو رفع الفوائد. ليش ما بتعلموا من التجارب الأخرى؟ أنا عم بقرأ من فترة كنت عن اليابان، لما صار عندها حالة كانت رح توصلهم للانهيار الاقتصادي، أول شيء عملوه هم أوقفوا الفوائد، صفر فوائد، زيرو، أوكي، وصاروا يمنحوا قروض للشركات والمؤسسات الصغيرة واللي بدها تفلت بدون فوائد ولأمد طويل، حتى ينعشوا الاقتصاد وما يخلوهم ينهاروا. فأنا اللي عم بشوفه هون إنه فقط كل ما هب الريح بيرفعوا الفوائد، يرفعوا الفوائد. هم شو الغاية؟ تدمير أستراليا. بيضحكوا علينا إنه تضخم. لا. التضخم ما في تضخم، التضخم هو سوء، هم سوء الإدارة منهم. واحنا جابوا مدير بنك مركزي جديد على اساس انه اللي قبليها كان يرفع الفائده كثير وغير مسؤول، اجت هاي خبطتها بزياده، خربت الدنيا بزياده. احنا عم نضحك على حالنا ولا هم عم يضحكوا علينا؟ يعني الفائده لازم تنزل، الناس اصلا ما عم تصرف، فمن وين عم يجي التضخم؟ يضحكوا على مين؟ بكفي، والله بكفي، هذولات الشعب شحد، والله في ناس عم تلم الحاويات. عيب. احنا متفقين داديا، لكن غيرنا اتدمر. عندي اصحاب
0: انا هلا في مش بس انه يعني نحن اليوم في ريسيشن، اليوم في تخوف انه نحن فعلا استراليا دخلت بالركود الاقتصادي، يعني اكثر من
2: ما هذا اللي عم بحكي فيه. انا عم بقرا من فتره عن التجربه اليابانيه في هاي المرحله، وبحب انك تطلع عليها تسوي ريسيرش عنها. اول قرار عملوه اوقفوا الفوائد، كل القروض صفر فائده، ومنحوا قروض طويله الامد للتجار وللمقاولين لكل الناس حتى ما ينهار الاقتصاد نهائيا في اليابان، ونجحوا وتخطوا المراحل هاي وكبر في اليابان وصار اقتصادها اقوى. فإحنا وين عم نروح؟ عم نزيد الأعباء على الناس، عم نزيد الأعباء على التجار، عم نزيد أصلاً بس يشيلوا الفوائد كل شيء راح ينزل.
0: بس اليوم بنك الاحتياط كمان من خلال بعض المواقف اللي سمعناها من رؤساء سابقين لبنك الاحتياط أو الحاليين، بيحطوا الملامة على الحكومة على الصرف اللي عم تقدمه، على المساعدات كمان اللي عم تقدمها الحكومة، هيدا كمان عم بيساعد يعني من الأزمة ومن التضخم.
2: لا اختي كلود، انا مع الاسف ملينا المسرحيات هاي، كل واحد يلوم الثاني وكل واحد بيرمي الاخطاء على الثاني. زي ما بيحكي المثل عنها، من العب للجيب، بنك الاحتياط للدوله والحكومه هي المسؤوله، وما يقولوا ما لهم قرار عليه ولا سلطه، هم كلها مسرحيات من البنوك الكبرى، ما بهمهم لا مواطن ولا شيء. السنه الماضيه 15 مليار ارباح الكومنولث، على اي اساس؟ وين التضخم؟ وين الفوائد؟ ما بعرف
0: طيب هل بتحط يعني الملامة فقط على البنك المركزي وسياسته أم كمان الحكومة تتحمل جزء من سياستها الاقتصادية تجاه البلد؟ لأن صاروا ولايتين اليوم العمال، شو عملوا شو قدموا وين التحسن الاقتصاد اللي كانوا وعدونا بتحسين الوضع المعيشي؟ هذا الشيء ما صار. اليوم بنشوف كمان نسبة التضخم بعد ما وصلت للهدف اللي واضعينه كمان 3% و 2.5%، كمان بعدنا عم نعاني. ولو نشوف اليوم الأرقام كيف راح تكون،
2: أنا اللي شايفه إنه كل الحكومات اللي إجت واللي راح تيجي بس بتقدم عروض أو بتقدم مشاريع فاشلة، وكله ما حدا بينفذ هالمشاريع، وكلياتهم بس بدهم الكرسي وبدهم الرواتب اللي عم ياخدوها. صدقا إشي يعني صار مقدس. في شغلة، أراضي أستراليا شاسعة، بدل ما هالأراضي الواحد عم يشتري الأرض بمليون دولار عشان يعمر بيت، يمنحوهم أراضي $10,000 ويعمر حسابه الشخص. وين هالمشكلة؟ ليش أراضي فاضية؟ شو بدهم فيها يعني؟ شو عم يستنوا؟ وكلنا 25 مليون بأستراليا، قارة هاي يا عمي، شو بيفكروا هدول؟
0: شكرا
2: والله. يعني سوري، عم يضحكوا علينا بشغلة التضخم. والله ما في تضخم. بدهم يحاسبونا، يروحوا يحاسبوا الشركات الكبيرة، بدناش تذكر أسماء، التجار الكبار اللي الشغلة كانت الدولار وصارت 10 دولار. ليش؟ ما بنعرف. بس المهم رفعوا الأسعار. شركات الانشورنس اللي رفعت الأسعار، ليش؟ تحكي معهم.
0: طيب هني بالضواحي معنا مشكلة، نحن يعني حتى سكن بالضواحي صار مسألة كمان صعبة، لأنه في كتار بيهربوا للمدينة لإيجاد فرص عمل. ما تنسى أنه كمان الشركات الكبيرة والطبقة فيها هون في وسط سيدني، فهيدا كمان مشكلة، أنه أنت بدك مؤسسات، بدك شركات، بدك تعليم، بدك مستشفيات.
2: أنا معك بس هذا مسؤوليه الحكومه بتامين البنيه التحتيه.
0: صحيح.
2: لكن اذا بدات الناس تنتقل لهذيك المناطق وتبدا العمار، وبداوا مرحله التطوير، وبداوا بمراكز طبيه، بداوا بالبنوك، بداوا بكل شيء، الناس كلياتها بتنتقل لهذيك الاماكن. كل المناطق البعيده.
0: صحيح.
2: بدات من
0: صحيح. هيدي مثل من الحلول الاساسيه والجذريه اللي ممكن تساعد، مش انك تساعد مثلا على الكهرباء للعائلات $100 $200. يعني انه انا هيدا الصرف اللي عن جد ما عم بيكون له اي منافع. اليوم بدك تبني مؤسسات، بدك تزبط البنيه التحتيه، بدك تزبط المستشفيات، المدارس، هيدا هو اللي لازم الواحد ينظر له، مش انه توزيع اعاشات.
2: مع كل الضرائب اللي عم تاخذها الحكومه وعم نغرق في ديون اضافيه في استراليا، عم تغرق في ديون. اوكي، انا هلا على البترول ليه عم ياخذوا ضريبه $0.5 على اللتر؟ ليه؟ خليها 10 سنت.
0: نعم.
2: ما هو 10 سنت بتجيب لهم كمان ملايين. فليه الايتول عم ياخذوا بلاوي رغم انه في مناطق انتهت الصلاحيه لهم ولازم ترجع فري، ولساتهم عم ياخذوا عليها؟
0: نعم.
2: المخالفات اليوم عباره عن جبايه. انا عم بحكي لك جبايه تامه. اللي مخالف واللي مخالف، وانا بديش اضلني اعيد واحكي بالموضوع. انا صارت معي اكثر من مره لما الكاميرا تصور سياره بيبعثوا مخالفه لكل السيارات اللي بالصوره. وانا عندي اثبات على هالحكي، والدليل انهم لغوا لي مره المخالفات.
0: كل اللي معك بالسياره اخذوا جزاء؟
2: لا.
0: ما
2: الكاميرا بتصورك سرعه. اذا في سياره جنبك والسياره اللي بعديها
0: كلهم
2: يبعثوا لهم مخالفات على نفس الارقام. شو اللي اثبت انه هم اللي كانوا مسرعين؟ ولا شيء، بس انهم موجودين بالصوره. بس الجواب السنسر ما بيغلط. ففي جبايه.
0: نعم. بس السنتر ليك ما بيغلط، هذه حبيتها.
2: ايوه، تبع الكاميرا ما بيغلط.
0: نعم،
2: هو يطور.
0: نعم، شكرا لك على المداخلة. رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو تؤمي مع استراحة، ومن بعدها مزيد من تعليقاتكم على الهواء 0296530 لكل اللي عنده أي مشاركة مباشرة على الهواء.
3: لبنان. غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9291700.

اللي أكثر شيء نجحت لمي الحريري. نكمل نحن وياكم عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام. إذن إسرائيل تصاعد ضد الأونروا، وهون من خلال آخر المعلومات بإسرائيل تأكيد كل الملفات تمر عبر حسابات الانتخابات. عم تتسابق القوى السياسية على رفع سقف مواقفها وإظهار مزيد من التشدد. دخل وزير الأمن القومي إتمار بن غفير المواجهة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من خلال اقتحام قوات إسرائيلية مركز قلانديا للتدريب المهني بالقدس. وأعقب الاقتحام تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل ضد الوكالة بكل الوسائل المتاحة. أكد أن حكومته لن تسمح لها بمواصلة نشاطها داخل إسرائيل، لكن استهداف مركز مهني يستقبل 350 طالب فلسطيني سنويا يتجاوز المبنى والخدمات اللي بيقدمها، لا يرتبط بملف اللاجئين الفلسطينيين وبصراع طويل على الذاكرة والرواية، فضلا عن الحسابات الأيديولوجية والانتخابية داخل إسرائيل. بعض الخبراء اللي شافوا أنه يعني بهذا الموضوع أن حكومة نتنياهو أعلنت صراحة رغبتها بإنهاء وجود الأونروا والمخيمات الفلسطينية لأسباب أيديولوجية. بعيد عن كل الاتهامات الإسرائيلية، بيقول يعني كمان أحد الأشخاص واللي هو شاهد على النكبة عام 1948 وعلى اللجوء الفلسطيني ومحلب الشعب الفلسطيني من مجازر وتهجير على يد العصابات الصهيونية. خليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم إذا على الهواء بهذا الموضوع وغيرها من المواضيع اللي كنا أثرناها. لكل اللي عنده أي تعليق شاركونا على 0296 533 0.

0: معكم دايما راديو توامي أستراليا، نكمل نحن وياكم مع تعليقاتكم على موقف نتنياهو وبن غفير من موظفي الأونروا اللي اعتبرهم أنه نحن ما رح نسمح لمنظمة كان موظف الموظفين فيها ضالعين بالإرهاب وهجوم 7 أكتوبر بالنشاط بإسرائيل ونعمل ضده بكل الأدوات. اليوم تعليقكم على موقف إسرائيل من الأونروا، كيف بتشوفوه؟ هل بتشوفوا فعلا اليوم مشاركة بعض الأشخاص بهيدي المنظمة تابعين مثلا لحماس، أم هيدا يعني بهدف طردة بشكل كلي من القدس؟ خليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء من خلال ما قامت فيه إسرائيل اللي دخل فيها وزير الأمن القومي إتمار بن غفير المواجهة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من خلال اقتحام قوات إسرائيلية مركز كالانديا للتدريب المهني بالقدس. كيف بتشوفوا يعني طبعا هيدا الاقتحام يلي كان تعهد نتنياهو بالعمل ضد هذه الوكالة بكل الوسائل المتاحة؟ لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا بالنسبة لما قامت فيه إسرائيل اليوم. بتقوم إسرائيل بكل ما يحلو لها، بتضرب سوريا، بتضرب لبنان، بتضرب هون، بتضرب هونيك، فالعالم ساكتي عن كل ما تقوم به إسرائيل. أمر غريب للحقيقة. ممكن نسمع موقف من الأمم المتحدة تدين وتستنكر، ممكن نسمع موقف من إسبانيا يلي ما بقى سمعنا عن رئيس وزراء أي شيء تجاه إسرائيل. هدوء دخلت هيك بغيبوبة. حتى فرنسا اللي اليوم عم نشوف موقفها تجاه يعني كمان تجاه إسرائيل اللي تراجع بشكل كتير كبير. غريبة شوي القصة. اليوم الموقف الإسرائيلي وما تقوم به إسرائيل بتشوف أنه العالم ساكت بشكل، يعني إذا بدك تطلع تعبر عن موقفك بتطلع بتعبر عنه أنه أنت عملت واجباتك وخلص وانتهيت هون وبتنتهي. فاليوم حتى ما الأونروا وكمان وكالة غوث اللي هي طبعا اليوم إسرائيل ما بدها إياهم، ما بدها وجودهم، وهيدا الاقتحام يلي أدنته جمعية الأمم المتحدة. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توامية أستراليا. كمان كان في موقف لحماس، نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات تتصدى لمخططات الاحتلال الرامي لاستهداف الأونروا اللي بتعتبرها إسرائيل كان فيها نحن مدنا وجودها بسبب يعني أكيد تورط بعض الموظفين تبعين كانوا للإرهاب أو ما بدنا إياهم لأنهم إرهابية. فهذه التهم اللي إجت من بنيامين نتنياهو. الرئاسي الفلسطينيين دعوا لإنعقاد مجلس الأمن واتخاذ قرارات لوقف اعتداءات إسرائيل على مقار أممي من الأونروا. هادي مرات سيدني، صباح الخير من جديد.
1: صباح النور سيدي.
0: عندك أي تعليق على الموضوع؟
1: بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل سرقت أرض فلسطين مرتين بالتاريخ. أول مرة بناء على عهد الله مثل ما بيقولوا إني وعد من الله، والمرة الثانية وعد بالفور، وبالمرتين عم بيتحفونا بإجرامهم. يعني إذا بتقري العهد القديم وبتقري إجرام بني إسرائيل كيف قتلوا شعوب المنطقة اللي كانوا ساكنين وكيف هجروهم وكيف ذبحوهم وكيف ما بعرف شو، واليوم نفس الشيء عم نرجع بناء على وعد بالفور عم نرجع نسمع نفس القصص. ومش فرقانة عنده لا منظمات دولية لا حقوق إنسان لا المحكمة الدولية، ما دائما المحكمة الدولية كانت كتير منيحة لما حكمت على صدام حسين، بس المحكمة الدولية كانت كتير سيئة وبده أقالوا رؤساء المحكمة الدولية لما حكمت على بنيامين نتنياهو. فعنده سياسة الكيل بمكيلين، وانه هني فوق الشعوب كلها سوا، دايما معتبرين حانه فوق الشعوب فوق القوانين. اي واحد منهم بده يعمل عمل اجرامي دايما ببرره، بينما الاعمال الاجرامية تبع الغير او الدفاع عن النفس تبع الغير هي غير مقبولة عنده. فما بعرف كيف بدنا نتعامل معهم وبيقولوا لنا السلام بالاخر. طبعا اي سلام؟ طيب سلام بدنا نفك اي معايير دوليه او محليه او ما بدك تعرفي كيف بدك تتعاملي معهم، ما بتعرفي كيف بدك تتعاملي معهم.
0: نعم خلينا نتابع مع أرائكم. شكرا للأكادية، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. نتابع يعني كمان مع تعليق معنا نبيلة من بلاك بيرن ميلبن. صباح الخير لك نبيلة.
2: صباح الخير سلوت، كيفك؟
0: يا هلا، صباح النور.
2: حقيقة بس أنا بدي ما بدي طويل، بدي علي على الهجوم اللي صار علي مبارح. أنا عندي حال للمشاكل اللي عم تصير بالمنطقة كلها. أحلى شيء يعطوا جائزة نوبل للسلام لبن غفير وترامب ونتنياهو والعالم بعيش بأمان وسلام.
0: هلا ما تعتبري هجوم يعني بقدر ما يمكن أنه أخذوا عطسار شوي هيك في حدي بالكلام، بس يعني كمان أنت اسم الله نبيلة ما بتقصري يعني مش
2: يعني في شخص قال لازم تكون محللة سياسية. إذا واحد ما بيدافع عن بلده عن أي بلد بده يدافع، نحن مقيمين هون بأستراليا ضيوف، شكرا للدولة اللي مستضيفتنا، بس بالنهاية كل واحد بحب يرجع على بلده. بعدين الجنوب يا كلود منه بس لمنطقة شيعية، الجنوب 100 مرة قلنا الجنوب مختلط. مثلا أنا أقليم التفاح عنا ضيعة مسيحية ضيعة شيعية ضيعة سنية، فالشخص اللي مبارح قال عني لازم يكون محلل سياسي، أنا مع الحق. إذا في حق على الأرض بهاي الدنيا ساعتها هو يقول عني محلل سياسي ناشطة.
0: هل بس مش مسبي يعني كمان إذا كنتي محلل سياسي تعتبريها إيه؟
2: هو مثل يعني عم بيفارجيني إن هو فصيح. يعني أنا اللي معلوماتي واللي عم شوفه واللي عشناه نحنا بهون بأستراليا من ستريس إلنا 2023 إسرائيل عم تدمر عم تحرق عم تفجر عم تحرق البيوت بأسلحة فسفورية، عم تحرق الزرع عم تسرق الزيتون يعني. وبعدين
0: عظيم. شكرا نبيلة على مداخلتك، راح أتابع مع مزيد من التعليقات معنا على الهواء. سمير من بوكيم هيلز سيدني، صباح الخير.
3: صباح الخير مدام كلود.
0: يا هلا صباح
3: النور. صباح الخير. يمكن أول بتبرم الدنيا وترجع الحقيقة مطرحها. بالفعل ما كنت حابب أحكي بهذا الموضوع، بس تقل لنبيلة شغلي وحدة، زعلت أخذت عخوترة لأنه في شخص معين مبارح طلع وقال له أنت محلل سياسية، بس نسيت نبيلة نفسها وقت اللي حلل الدمي مرتين بدها تقتلني.
0: خلاص ننسى الموضوع.
3: ما قلت لها وصلت
0: انه هي اسم الله يعني كمان منها هيني يعني نبيلة بكلامها بس بدات
3: انا عم بحكي وعم بحكي باسمي، ما عم بحكي باسم حدا واسمي صوتي مرفوع وكله بيعرفه. انا عم بقول لها انه اخذت على خاطره لانه انسان امبارح شخص من الاذاعه طلع عم بيقول لها انت محللي سياسيه، بس نسيت هي وقت اللي طلعت. معلش مدام خليني كفي.
0: لا معلش بدي اقطع الحديث.
3: لا منو معلش مدام كلود، لانه ليش اخذت على خاطره لما عم تحلل دم الاخرين؟ وثاني شيء بالنسبه لاكليم التفاح، منو المهم نقول اقوال، منو المهم نقول اقوال، نقول افعال، انه نعيش مع بعضنا كلبنانيين مسلمين ومسيحيين. هذا البدنية، بدنا أقوال ما بدنا أفعال، ما بدنا أقوال.
0: نعم. أنه
3: شو فرحتي جنوب لبنان؟ معلش مدام.
0: نعم. أوكي لا تفضل، عم بسمعك أعطيني رأيك.
3: أنا أقول عنه لبنان جنوب لبنان إذا بيفوتوا عليه بيشوفوا تسميات الضيع كلها تسميات مسيحية عرات. معلش عم نضطر نحكي بهالأسلوب هذا، طلعونا من بيوتنا، خونونا، ما خلوا شيء إلا ما عملوا فينا. وبالنسبة لهذه عم بيحكي عن القتل والضرب. يا خي أنا ما عم بحلل الإسرائيلي منه وحش ومنه همجة، بس الفلسطيني ما عمل فيني نفس الشيء بلبنان، حزب الله ما عمل نفس الشيء بالسوريين، ما روح درب العالم وين ما كان بالحوثيين وهون وهون. ليش بتشوفوا القتل بمكان ما بتشوفوا فيكم أنتو والخراب والدمار؟ معلش بقى طلعوا من القصص هيدي الكذابي بقى، عم تكذبوا على حالكم وعم تكذبوا على الناس. ما معقولة بقى، خلونا نعيش بقى، يا بدنا نكون مواطنين صالحين ونبني الدولة ونخلي هالدولة
0: سمير
3: نعم. يا أما يروحوا عبيوتهم.
0: أوكي سمير، طرحت موضوع بتمنى أنه كمان تعطوني رأيكم فيه، هو اقتحام المركز التابع للأونروا من قبل إسرائيل ورفضه وجوده يعني كمان بالقدس.
3: في لبنان الدشت بهدل عن يد الجنوبيين وعن حد يد حزب الله، مع العلم أنه أنا بعرف وطلعت صد مرتين حكي فيه. أنا بعرف جنوبيين كانوا عم بيقبضوا من اليونيفيل، كانت اليونيفيل عم بتساعد الشعب اللي بده مساعدة، عم تعمل عم بتساعد بالمدارس، عم بتساعد بالخياطة، عم بتساعد بكل شيء. الجنوبيين الموجودين هونيك طلعوا صاروا يهجمون، صاروا يقتلون، صاروا يضربون، صاروا يقتلوا منهم. ما معقول مدام كلود بيقولوا لك كايل بالكلمة كيلن وتناقض، ما هذا التناقض.
0: عظيم، شكرا سمير على مداخلتك. بنتقل لشادي من بلاك تاون سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير ست كلود، إليك ولمستمعينا.
0: يا هلا، صباح النور.
4: أنا حابب بعد سريع أعطي رأيي بالموضوع الحقيقي بالنسبة للأنروا وبالنسبة للسيدة اللي قال إنه إسرائيل وعد بالفورم ووعد وبعرف شو. أول شيء إسرائيل مش بحاجة لوعود من حدا، لا بالفور ولا بعد بالفور. إسرائيل مع وعد من الإله بالنسبة للأرض اللي هي موجودة فيها. ثاني شغلة بالنسبة للأنروا، الأنروا لما تشتغل شغلها قامت سلمت حيلها لحماس، صارت حماس تستعملها للأنروا مراكز عسكرية، وبالمدارس عندهم صار يعلموا الأولاد على الكره على الآخر. هذه بطلت أنروا، صارت منظمة إرهابية.
0: هيدا رأيك شادي. خلينا نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع فاصل، ومن بعدها رح نتابع جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
5: طبعا بلو

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
3: ABC News.
4: Michael Black with the top stories. One of music's greatest icons, singer-songwriter Dolly Parton, has died aged 80. A country music legend and philanthropist, Parton was one of the world's most recognisable stars for decades. Her catalogue of hits, including I Will Always Love You, Jolene and 9 to 5, sold more than 100 million records and earned her 11 Grammy Awards. The Albanese government is pressing ahead with plans to require developers to use renewable energy to power AI data centres. The PM will take the proposal to National Cabinet today, where he's expected to face resistance from Queensland and the NT. Queensland says it wants to take a technology-neutral approach to powering data centres and has accused federal Labor of bullying the states and territories. The Productivity Commission says Western Australia's criticism of its report on the GST has crossed a line. The interim report found the 2018 coalition-era deal, which has benefited WA, was a costly mistake and recommended it be scrapped. But WA Premier Roger Cook labelled the report's authors, quote, East Coast clowns, describing the Commission's work as dodgy and deceitful. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
5: مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن روبيو أبلغ عدداً من نظرائه الأجانب بأن واشنطن لا تتوقع شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. مظلوم عبدي يعلن عن حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية. في حديث لسكاي نيوز عربية، وزير الخارجية المصري يؤكد أن القاهرة لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة ويعتبر ذلك خطا أحمر. بعد اقتحام قوات إسرائيلية لمقر الأونروا في القدس، نتنياهو يلوح باتخاذ إجراءات شديدة ضد الوكالة. أهلا بكم. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع بأن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من وزرائه الأجانب خلال الأيام الأخيرة بأن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. وقال المسؤول الأمريكي للموقع أن واشنطن تعتزم بدلا من ذلك التركيز على وسائل أخرى لممارسة